0: لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص، خذ له أقرب الناس لي. ودائما رسالاتي للأشخاص هذم، ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا، ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين، ومش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط، والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانة، الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا ت، قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذه. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك، وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش هنقدر اليوم، بس كافية اصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة، اقعد مع نفسك، أقرأ، صلي، امشي، أشرب قهوتك، أسمع موسيقى، أسمع قرآن، أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا، اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم، اللي تفضفض لهم، اللي ترتاح معاهم، اللي تحس بالأمان في وجودهم، وما يكملش يومك إلا بهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك وتحتاج انك توقف معاها، وهو انت مهم لان عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الايام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، راه في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، رأى مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما يقول فعلا في ناس تصبي على تعيين فقط. واضحة مصلحة واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي حافظت على أسرانهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك. الفرق بناتهم اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته وقت يبي منك موضوع يبي منك شيء معين كذا وكذا، واللي يحبك طبعا معروفة يتفكرك في كل أوقاته حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين يسأل على حالك وأحوالك يطمن عليك حتى ولو أنت غبت يبعث لك مسج طمني عليك شن صاير معاك خيرك اليوم غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس وتعرف بها كيف توازي الناس صح وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله إنه هو تاعب زعلان متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك. اليوم أنت دورك تكون أنت سنده وأنت اللي توقف معاه، مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية. مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا، والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، هذه أهم نقطة. تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو وصفت، مش حيفهموك لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير ورميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر، ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، لان هنا بتغرقوا واضح. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
1: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
0: أهلا وسهلا يا نورس.
1: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. أنت تكلمتي على الشيء اللي بدنا إحنا ما نقولوه، أنت قلتيه في كلمة برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمة أنت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميلة، واللي ما يحس بذاك ما تشكيلة، عرفتي؟
0: صح صح صح،
1: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما الملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راه السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك كنت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسند على الله، الحمد لله وربي عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد مش في سند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كان الأولاد شاكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالو 52 وحسين 60 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مالو 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي أني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين، الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف أو تصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، ولا مثلا أخت تسندك، ولا أم، أني أمي كانت مسكينة على حالها، ديما تقول الأولاد هم اللي أنا ما نقدرش نتخطى الأولاد، وأخوتك الكبار وأخوك الكبير مالي 52 شيباني وكل، أنا بنتي ما نقدرش، وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني للتفة في السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالأمان، رغم اني عايشة نطلع ونمشي ونكلم في الإذاعة ونعد في البرامج، وحتى لما مشيت في بن وليد كنت ملتفة حول إذاعة بن وليد ونمشي ونعد في البرامج، يعرفوني ونقدم في أحسن ما نبدي، معناتها بحريتي، لكن أنا ديما خايفة ما نشعرش بالأمان بعد وفاة الأب. كذلك هيك توفت الوالدة وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أنت منان إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين إن شاء الله ربي يخليه لي، يعني معناتها السند متاعي أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي. فهو الأخ هو هذا بعد أخوي دكتور حسين، هو هذا السند. أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك هيك، وديما تتحشم من زوجي، تتحشم من ديما تقولي بنيتي أنا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هما الكبار وأنا ما نقدرش الحاجة هذه كلها. فكانت أمي سكينة طيبة على حالها، الله يرحمها الله يسامحها. لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وأنا مفترق الطرق، مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة، نمر بأي حاجة، نقول أنت حنيني أنت مات أنا مش عارف. لكن فجأة طلع حسين في حياتي، بقيت هالعمر سندني، وأنا عايشة معاه، وأنا محتمية في ظلة. وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي ظل في مرجاهم، فعلا في خوترة وشمس القبالي ظل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبالي بقبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل السادة حسين، أنا في حوزة السادة حسين. هذا دكتور وغراني
0: إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب.
1: لكن الدكتور حسين حجاني، أمض لي جراحي، صح لي دمعتي، رغم اني اللي دينا ملاك نبكى على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه، وبي والله يغفر له. وأنا قاعدة نحاول ونقول أي حد عنده أب، أنتم اللي مش معدين على أبائكم وأمهاتكم، وأنتم اللي حاطين أبائكم في دار العزلة مش نقول العجزة، راهم هاديما سندكم في الدنيا بعد الله، وهاديما هم اللي يلموكم بعد الله. ثاني ملاك أنت تلمسي فيا، أنت تصلي فيا، أنت تحكي عليا، ملاك أنا لدرجة راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك، عرفتي؟ نختفي منك. لكن اليوم انا سمعت يا ملاك وانا نتكلم فيك، اكيد انت شعرت بي، يعني دموعي نزلت، عرفتي؟ فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله. والناس اللي سيبت، والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون، ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش، الله يسامحهم، عرفتي؟ يعني من نوع المتسامح، الله يسامح الجميع
0: ان شاء الله.
1: ديما نقول اللي يشحك بالعين ما تميله، واللي ما يحس بدم ما تشكيله.
0: اي والله
1: تحياتي ملاك،
0: ربي يحفظك،
1: نورس الى اللقاء.
0: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمه والمداخله الجميله على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. الا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
0: وعليكم فادية،
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: يا مرحبا
2: سادة ملاك ان شاء الله.
0: ايه تفضلي.
2: اهلا وسهلا، كيف الحال؟ داهي
0: باهي الحمد لله.
2: داهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا عليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
0: تفضلي، بارك الله فيك، شكرا.
2: ايه شو الاخبار؟ باهي
0: الحمد لله، في نعمة والله، بارك الله فيك.
2: طبعا صح لسانك، والحق الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
0: الله يعزك، الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: فالحق راهي بعد ان شاء الله، بعد ربي ما فيش سنة الا الأب والأم.
0: اكيد اكيد، هذه لا خلاف علي الموضوع هذا، واضح.
2: فاني الحقيقة يعني فاقدة ابوي وفاقدة امي اثنين رحمة الله عليهم، ان شاء الله ربي يقدرهم،
0: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
0: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح، ان كانك تحطي في بحر يقولوا فيها.
0: ايه
2: تمام
0: تمام،
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
0: با
2: طبعا اني نشتغل في وزارة الصحة.
0: يا مرحبا
2: بيك اكثر ان شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكلهم اخوتي شرق وغرب، والله ما عندي مشكلة بدون مقابرة. نشتغل فيهم
0: في
2: صدقات هلبة، الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات، فمجرد إنما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها إحنا الليبيين لصقونا على الحيط. يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم، الواحد هو الحاجة هي ما يقولش بها.
0: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموا في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
2: والله في ناس تقدر سهل حاجه هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا اختي.

0: بارك لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على المكالمة.
0: سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة، طبعا الرقم وانا عندك، تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة، ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي، الله يعزك، بارك الله فيك، بارك
0: الله. سلمك ان شاء الله ربي يحفظك ولي كل الاحترام، راه كل هيك كمان انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
0: ان شاء الله ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله، ان شاء الله يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
0: هاي. شكرا، يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
1: في امان الله، شكرا شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
2: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا بيك، واهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا،
2: حق يعني والله، حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله، وموضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا ساديه، بارك الله فيها وعاش مصطفى صوتك. وحتى انا في وزاره الصحه يا ساديه، وين انت؟ انا تبع وزاره
1: يا هنيبال.
2: شكلها طرابلسيه. نعم ماما،
1: هذه مش هي صوتها زي فاديه، بس هي مش فاديه.
2: نعم،
1: هي صوتها زي فاديه بس هي مش فاديه.
2: اه مش فاديه، باين نحيوها ونحيي فاديه اكيد، نحسبها فاديه ولا حتى انت تلخبطي. لكن
1: ايه، ما هو الصوت طلع لي زي فاديه.
2: سبحان الله،
1: حتى انتم
2: حتى الاستاذ السعاد المصري والله نحياه، حتى هي كي صوتها شبيه بفادي هلبة، سبحان الله.
1: اي والله، اي والله،
2: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحده من الناس اللي فيها راحه لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم. والله تو موضوعك شو ندوى احنا يعني، الناس اللي تعطي، اللي ديما تعطي، واللي مش عارف شنو قلت من بكري، يحسبوه واجب مقدس، ويوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلتي انت، اتصالات يعني الا وقت الحاجه، هذه المصالحيه ما فيش يعني. احنا نقولوا ديما شنحال بوك، شنحال بوك، ما فيش شنحال امك. انا نعطي، لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك، قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش، تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش، يشفل منك ولا؟
1: انا
2: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح.
2: الامان اختاروا الناس الباهية، أصحاب العقول، أصحاب الحكمة، أصحاب الشورى، أصحاب الراحة والأمان. زي ما قلت لك الأخت فادية، الأخت اللي قبل فادية، هي فعلا را ما فيش إلا أبوك وأمك، ما فيش را في ناس، في ناس لازم نسمع أصواتهم يوميا لأنهم راحة للنفس، زي أمي وغيرهم، الأستاذة سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى انا اجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسليم، يشارك معنا محمود الاخبار راح توا، عمي محمد الاغا، والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا، باهي هذا السند لي، باهي انت او انت، علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن دايروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم، ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس، لكن بفعالك صح ملاك ولا باقوالك الصادقه.
1: صحيح،
2: صح كلامي،
1: صحيح كلام.
2: ايه، ومش كل زي ما قلتي، مش كل الناس خاينين، راهو راه واحد من 6 على 100، مش كل الناس كذابين، راه مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين طبعا. والواحد من 6 على 100 راهو كان واحد كذاب، انا عندي 99 ناس صادقه نعرف من نتبع. حتى انا نفس الشيء ملاك، راه وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك. مرات نقول لهم والله كي انا واخد فتره نقاهه بروحي، كي نراجع شويه خلوني، معلش. زي ما قلت انت مرات كي بنصلي، بنقرا قران، بنسمع موسيقى، بمطلع بنمشي زواره، انا نحب زواره نمشي لها طبعا، نحييهم على الزواره من كرمهم. الشط نتاعهم ولا اروع، انا احسن شط في العالم، مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو، هو دي جانيرو والله شبهها بالضبط، والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش اقول لك نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره، لا والله ولاني زواريره، لكن بسم الله ما شاء الله في

0: نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان. شوف شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الاثار القديمه، شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟ اي
1: والله.
0: القران امان طبعا، يعني الميه امان، حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك، شفت الميه هذا امان. كتاب القران خليه معك في السياره الصغير، في اللي حط في حصن المسلم في جيبه عونه. يعني في حاجات فيها امان. طب خلينا انت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوس مرات والله امان بجنبك، سبحان الله.
1: اي والله.
0: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك، هو امك حقا بالنسبه لي انا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا اكيد. وفي اللي ترتاح ليهم ترتاحيش ليه، ما تقدرش تقول لهم حاجه، ما علاش؟ ان ما فيش ثقه فيهم، مرات يعاودوا الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له، الله صدق الحق وصدق الباطل من الباطل كان زهوقا، مش كل حد ما نحكي له اللي نرتاح له نفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعاودش الدواء زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره. ويصدق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك.
0: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله.
1: ان شاء الله تقبل.
0: شكرا اخيتي ملاك الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمه وحتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذ شهاده مني كمستمع، يعني حتى التسلسل بتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب، يعني الموضوع كل يوم متشعب هلبه، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله والله العظيم بدون مجامله والحق وصدق الحق، بسم الله ما شاء الله عليك، وربي ياخذك من العين واستمري عليه ما انت عليه.
1: بارك الله فيك.
0: وما ندمتش وقت اعطيتك اعطيتك كلمه دكتوره الحق، لانك انت تبكي هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك.
0: والله فيك بارك الله، والله بدون مجامله الانسان يبان من اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله، يعني
1: تسلم يا يعني
0: مثقفة جدا، الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة
1: تسلم
0: الله.
1: تسلم بارك الله فيك هنا هاني بالي. شكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-159-59-92 092-159-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. يعني تكلمت في الحلقه وحاولت اني اجيبها لكم تدريجيا باش ان ما يكونش لنا هو الموضوع اساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج الى هلبة اشياء، ولكن انا جبت لكم بطريقه متسلسله باش راح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، او بالاحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك، تتعود انك يتعودوا انك انت تتحمل، انك انت كذا وكذا، لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لانه هو انسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه، تو هو يعرف كيف يحل الموضوع، لو هو لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه، وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو مختارش هو أصلا إنه يديره، وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر، أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع. ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: مساء النور.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا.
2: مساء الفل، كيف الأمور؟
1: يا مرحبا بك، تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
2: مسي عليك، مسي على المشاهدين ومشكورة جدا.
1: كيف؟
2: مسي عليك ومسي على المشاهدين.
1: يا مرحبا بك،
2: مشكورة جدا.
1: تسلم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك. وصلت التحية، بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. باه، كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا أن الإنسان هذا قوي، كيف يحتاج إلى شخص يسنده؟ كيف يستغربوا يعني؟ وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، وكأن السند أنه ما يحتاجش إلى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب أنك أنت تتعب، مش عيب أنك أنت تزعل، مش عيب أنك أنت تقول مش قادر أو تضايق أو أنك تحتاج إلى شخص، ومش عيب أنك تقول لشخص أنه ساعدني واسندني مثلا. الإنسان ما هوش جبل أساسا، الإنسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سالش عليا مثلا، ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسال رواحنا، هل انت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح ان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسال عليه، وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحه وصريحه. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايره معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول له أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا. فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت انت تكلمني وقت انت تحتاجني في شيء، او نكلمك وقت انت نحتاجك في شيء، نقعد بالايام بالفتره ما نحكوش مع بعض، ما نسالوش على بعض وكذا وكذا. وبعدين يقول لك هذه علاقه صحيه، هذه علاقه غير صحيه. للامانه هذه علاقه غير صحيه. باهي لما انت تكون دائما موجود ومتاح للجميع، تكلمنا عليه، وهذا نوع من انواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح. لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك، يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد، لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك. وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وأنت ما تلقاش من يسمع لك. مرات أنت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش هو ظروفه هو وضعه هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشيء جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، هذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق، وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر وما فيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانه، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيماء قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالامان معاهم، تحس بالراحه معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شنو اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمه في حياته. يوم تنتهي القيمه هذه تنتهي انت في حياته، يعني عباره على صلاحيه معينه اكسبايرت، نقول احنا خلاص صلاحيه معينه انتهت، تنتهي المصلحه ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا. اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت يبي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فاعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، وما كترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى بس، لا اكثر ولا اقل، ما يهمكش في امور الناس. شيماء تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء، وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك متعب روحك، متعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله. احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. اهلا، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى شنحاس.
2: يا مرحبا يا احمد.
3: خير شنحاس
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شنحاسكم سموك، عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شنحاسك انت ومليك والاستاذ يونس
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مش تحشكم لي. هل ما كلمتكم شي رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت.
2: يا ودي مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: باه ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، لوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني على نقال قناة سرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة صراحة عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك يحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلا مسافة الفنية مهندس دول.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة وجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: انت ان شاء الله ربي ما يغيب.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تفتح فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: لا والله،
4: لكن الإنسان اللي يجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلك بالخير اللي أنت بادرتي به الخير ليه، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر أنني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لي في اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شني أنت لما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش عليه ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك. قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال لا أخوي في الإسلام، قال لا أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تلقيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سنده. يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الصحة جناتة، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الصحة جناتة، حسيت بألم الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات خاتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلياش اللي هو ومالك فيه يده أو بشيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر. إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية تحية ليك، ودمتي من أحبة من الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسأل فيك دعاء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء لي كنا راه
2: تسلمي،
4: املك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لؤي حبيبتي وحبيبه الكل، دمتي لمن احبك.
2: شكرا شكرا.

لك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه صدرك أم البني الخمسة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معك. ألو
1: سلسل منا الأب هذه اللي تو تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيف مش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها إنها إنسانة حنينة كريمة البارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى ولا يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الخليفات لما نور السبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، انا حسيت بيه والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكرها على اسمها ما نعرفهاش، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخره ونفتح حاجه
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيت يا ملك الله يحفظك.
0: تسلم يا احمد. تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا، كانت استدللة الغريان هي اللي اتصلت وقلت لك وكده وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي لك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هذا هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقض نفسه، فعلا مضبوط والله هذه، وهذه كانت تمسني أنا. وحاجة تانية إن الإنسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدأ الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني أني أنا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا أنا دائما نساعد في كل حد، طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي دائما نعطي نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي يطول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش من يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهما الشيخة بتمشي كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في ناي في حجري ناي، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري لكن خديته وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا، في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولنمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته وما عادش يقدر خلاص، ويعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك إنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت نستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك، بجد بجد بجد بصراحه سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فاديه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
2: سلامة.
0: تسلمي تسلمي يا فاديه. هذه كانت اخر مكالمه من فاديه. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمر شقلوف مصراته يقول موضوعي مس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرا للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح أمن وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا قصة قلوبنا، أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة وكيف حال أستاذ يونس، الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير فعليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، الكلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وإنت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وإنت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رحم. هذا ختام على فكرة، ايوة. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في أيام مسموح لك تقول اليوم أنا محتاجك يا فلان أو محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى أنك إنسان، أنت مش ماكينة تعطي بدون توقف، أنت قلب والقلب حتى هو يتعب، أنت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي. ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش إن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر إن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع ان يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشي خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض. لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السلام.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مستقبل

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

أأي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

اشتض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ربهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن.

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

آمري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.

قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذ

آذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

دَاوُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود، وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من تولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه،
1: بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة
2: تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وقال الله فليتوكل المتوكلون.
0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تواب.
1: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية. برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه موطن الشبهة أو موطن ريبة، وذكرنا أهمية هذا الموضوع. وبالتالي نبو الآن أيضا الإنسان الداعي هذا كيف ينظر للناس، القيمة التي ينظر بها إلى الناس. هنا القيمة الأولى كانت كيف يريد الناس أن ينظر إليه، هو يحاول أن يخليهمش يقعوا في موطن شبهة أو موطن سوء ظن، وإنما يحاول أن هو يكون واضح مش مسيئوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القاعدة تقول أو القيمة تقول الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما يقولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن الإنسان صالح، صادق، شريف، كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن تو الآن أسف شديد عندنا نوع من وهذه قاعدة في العامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس سراقة، كل الناس تجرى لمصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كلمة كل هذه خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا الناس إلا قليلة استثني، حتى رب العالمين يعني ذكر وقليل من عباد الشكور إلا قليلا منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل يكون كثيرين، لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف منعمه. والله مسؤولين كلهم سراقة، يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، ولما يدرس معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج أن يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج الديني، فاتصلت به مرأة وسألت الشيخ سؤال. قالت له يا شيخ هل يجوز اني انا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزر تحت المكتب بتاعها تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسه كذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها بنتي هذا نوع من الورع، كدنا أن يعني نقوله ما عاش فيه، مش موجود بالكم، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بيه، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بيه؟ بالتالي هذا هذه إنسانة أو هذا في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين، يعني يتحرزون من الحرام. فإني نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير ودير ودير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير الاسكان.
في الاخر بكل زي ما يخصص لاي واحد شقه خصص الروح شقه، لم يفعل. سيارته اللي دخل بيها خرج بيها، وكل واحد منا يعرف مثال، انا متاكد. اذا فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان كل مولود يولد على الفطره. شنو هي الفطره؟ الفطره هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطره، فطره انه هو يتبع منهج الله، فطره انه هو ماشي على ما يريده الله سبحانه وتعالى، فطره انه هو سليم، الفطره انه هو نقي، الفطره انه هو نظيف. ثم بعد ذلك فقرصنا فابواه مجسان او يهودان او نصران، هذه حسب تاثير المجتمع فيه. والله اذا كان نحن الان صراحه عندنا مشكله في مجموعه من الشباب، اذا بنلوم اللوم انفسنا، نحن اللي الجاناهم الى هذا الامر. يجي يسالني واحد يقول لي كيف انا شنو دخلني، يقول ايوه انت احد ثلاثه، يا اما انك انت كنت من الناس اللي تدعو فيه الى هذا الامر، يا اما انك انت من الناس اللي كنت تضر فيه على هذا الامر، يا اما انت كنت ساكت لم تنصحه. كويس، لان لو كنت الرابع اللي هو نصح وعانى وبدا راهو ما خشش في هذه. يعني احيانا لما انا واحد يطلب مني رشوه ونقول له انا مزرور انا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهيه بان تجيز لي، انا في الحقيقه مش بس انا انا شجعت هذا الشخص على ان ياخذ رشوه. لكن لو انا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع، مش حيلقى حد يعطي رشوه، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع اصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرام عليك والى اخره. وذلك تو نحن في الامه المسلمه كنتم خير امه. بيش كنتم خير امه تخرج للناس؟ بيش شنو العلامات؟ تؤمنون بالله، الايمان بالله هذا اساس، لان بدون ايمان نحن لسنا امه تذكر، لم نكن امه تذكر قبل ان نؤمن. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام كما قال سيدنا عمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمنون بالله، كنتم خير امه اخرجت للناس، تؤمنون بالله وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو، في البدايه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله، لان هذا هو اللي يحفظ قوام الامه، يحفظ الامه من السقوط. وذلك متى سقطت الامه بدايه سقوطها؟ لما ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمه يرد عليه، ما كانش فيه امكانيه ان يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدا الناس تبرر للخليفه او للامير او لصاحب السلطان، تقول معلش تو احنا تو نقول له تو يزيد يدير كذا، ويجي الانسان يجيب في اقل خف الضررين ومش عارف واقل، يعني بدات تنزل العمليه. المساله راهي متعلقه بقضيه انه راهو المجتمع هو مسؤول احيانا عن سلوك افراده، مسؤوليه جماعيه، وهذا هو مساله الواجب الكفائي. شوف عندنا احنا فروض عين وفروض كفائيه. واحد اذا كل هذا صلي الصلاه والزكاه تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجه اسمها لو صلوا مجموعه من الناس معنى الناس الاخرين مش مطالبين. لكن لما صلاه الجنازه يقوم بها مجموعة خلاص يسقط. لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمرة، يأثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العملية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به مجموعة وكفى، يعني أصبح خلاص الآن الناس تأتمر بالمعروف وتنتهي يعني المنكر، في من يأمر وينهى ومدين الدور وماشي الأمور تمام، اللهم بارك. إن لم يكفي سيأثم الباقون.
إذن هو المعملية هنا نقوله هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة كل ما فيش حد منا خالي قضية. حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن الحاجة اللي هو موكل عليها الخدمة بتاعته. وهذاك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانة، فإن لم يستطع فبلسانه، مش تحت سلطانة بمعنى أنه هو يعني ما يملكش أن يغير بده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو رد الموضوع اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أننا نعتقد أن الناس اللي قدامنا ضم كلهم نظاف. أنا أستاذ جامعي، الطلبة قدامي كلهم طلبة ممتازين كويسين أخلاقهم عالية أمينين ثقة صادقين بكل هذه ما فيش، ما نجيش نقول لا هم كذابين أصلا، يكذب هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور أنا كان عندي امتحان معك يوم الأول أمس لكن تعطلت بي السيارة في الطريق. الأصل إن صدقه ما نكذبش إلا إذا جاني دليل واضح. مثلا على سبيل المثال يقول لي بس أنا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعة، هذا دليل. كيف تقول السيارة تعطلت بي قبل الامتحان؟ أنا جاي من بتاع حقيته مقعمس في الكافتيريا تشرب في القهوة، هذا دليل شفتك أنا. لكن مجرد أنه والله لا وسط طلب هاي لما يغيب هو مش مجاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبة كذبة، الأصل فيها أني نصدق. لو أنه عامل جاء وقال أنا والله رأني درت لك كذا وذا وأنا ما عنديش دليل عليه أن كلامه مش صحيح نصدق. الأصل أن كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها أنا كنت مكلف يعني صدقه، هو هي لما تقول له أنا أرى اليوم قلت غدا لأني كنت كذا كذا يصدقها، ما يتهم، ما فيش تهمة بالباطل. ويس هذه براءة الذمة، الناس براءة الذمة. وهذا يدعونا الحقيقة إلى أني أنا ما عادش أقدر نتهم إلا بعد التثبت بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر مع أنه هو الخبر في سوء شوي، يعني أنت

0: الخبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي اللي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان ضياه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إن أنا نظن إن ديما يقول عليا كلام كويس، كيف يقول عليا كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان يمدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليك يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى على الأصل. أنا الأصل بتاعي إن فلان رجل يعني هو أول هذا اللي نقل لي الأصل فيه إنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منه إنه هو إنسان كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبت ما ندققش في الموضوع، ما عنديش ندقق، نعدي نسأل زي ما قال نسأل واحد آخر زي ما قال ولا ما قالش الأصل. وذيك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس؟ يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ثوب ما شاف خلاص، ولا تعيد من الندم لا يفيد شيء توقع. بينما لو انا ثبت في البدايه وبعدين طبقت خلاص، لان خلاص ثبت. فهذا لكن في قاعده اخرى هي جميله وتجمع الموضوع كله. الاصل هو بناء قوه داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش ناس دائما يظنوا بيه ظن الحسن لأنهم ما روش من ناحية واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أن هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو، كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لهذه، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه، وبدأ يدير فيه. قال مدام هم يقول عليك خلاص توريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ دفع الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية قلنا أن شوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جايكم والله أنا مرني مستحق عندي علاج ناخذ فيه كذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني والله ما عندهش فلوس ويشري لي في حاجات ضغط وما شرى شيء. هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين، يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل. ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرة في المدير هذه، وبالك خش صاحب المحل، صاحب المحل يعني أكرم بهدية وقال الله توكل الله والله ما عنديش توا الآن، ولكن خذ هذه معك. فيه إمكانية ولا مفيش إمكانية؟ فيه إمكانية. فأنت على أي أساس قلت إن هو ما عندهش فلوس وشاري لي بضاعة، شاري لي ماشي لخش المحل وشاري منه بضاعة غالي جدا وهو ما يقدرش عليه؟ أو شوف راكب في سيارة كيف قلت راكب في سيارة باهي بيع السيارة دي، وش السيارة بلك السيارة بس اللي فسلف بلك مش لها السيارة أصلا، بالك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها.
1: كل شيء وارد.
0: وذلك لما تثبت انت ممكن تجيه تقول له فلان انت قلت له كيف عندك سيارة ذي، هل السيارة ذي لك؟ تقول لي قل له بيه رجل عادي ايش تزر في روحك وتشحت من الناس وانت عندك سيارة ذي، عادي بيها واشتري سيارة بأقل ثمن والفرق حل بمشكلتك. تبقى انت اولا ثبتت، وثاني حاجة نصحته، ثالث حاجة استرت عليه. لكن نبدأ نحكي عليه ونقول هذا يأسفت ونعتم رتبك مساعدوه، هذا مدير كذا. وانا حتى بلغني مرة واحد يعني مسكين محتاج للمول الناس، فالمهم قال لهم واحد اشت من هذا ولده يقرف ولده برا، تبعي ولده المقول له راه ولده مش على حساب الدولة، مش بس على حساب هو عشان ما يصرفش عليه شيء. حسابه كيف تحسابه؟ فاش تحسابه ذي؟ اسأل قبل، ثبت قبل. ليش تثبت في الناس على انهم الناس ما تعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته وقاعد رجع لأصل البراءة، براءة الذمة، انه هو صادق في الكلام اللي قال لك. فالمسألة هي محتاجة منا الى ان احنا يعني نكونوا دقيقين. راو لما نتكلم الكلام هذا انا نقصد بيها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ، مش العامة بس، مش عموم الناس، لا، حتى المشايخ، حتى أهل العلم، حتى أهل الفضل، حتى أهل يعني. وذلك حتى الإمام الغزالي يقول أسوأ أنواع الغيبة غيبة العلماء، يعني جيل يقول لا غفر الله لنا وله، يعني هذه إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة. هو هذه نوع من من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأنه غفر الله لنا وله، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا هذا قصدنا وراء الإنسان هذا سيء وكذا وربي يغفر له، بالحقيقة هو مش سيء، لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية وال ديما أصحاب المستوى الواحد تقام يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابلة لهذا الشيء. بالتالي نحن والآن لما نشوف عموم الناس قاعدين الآن واقعين بينيش، واقعين تحت تأثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر إليهم على أنهم أهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، وبالتالي أنا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء، ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية، أنا كإنسان صاحب علم، أنا كإنسان متخصص شيخ، كإنسان عالم، كإنسان رمز من الرموز، دائما وأبدا أني أنا ننظر للي غيري أنه هو الأصل فيه، أنه هو ذمته بريئة. يا بال نحن تو الآن نتيجة موقف نتهم نيتا، هذا نيتا هذا خان الله ورسوله، خان الأمانة، خان. لا يعني وين الدليل على أنه خان الأمانة؟ ممكن يكون سرق، أوكي سميه سرقة وعقب على سرقة ثالثة، لكن الخيانة قد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهاد خاطئ، لكن مش معناه باع دينه ولا باع ضميره ولا باع وطنه، والله غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر، مش خطأ خطيئة، لكن برضو لها حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. نحن الآن واحد منا لو يجد واحد يتكلم في عرض أهله، أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة. لا هذا يقطول راسه، يقطول كرعيه، يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص تكلم في أرض. هذا حكم القرآن، حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في أرض الناس، اللي يتهم الناس في أعراضها بالفاحشة، هذه عقوبته، خلاص يجب أننا نقف عندها. واحد قتل نفس يقتل، برضو هذا حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية، ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان، وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ما تجاوزش، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه هو مظلوم أصلا فما يتجاوزش. وذكر الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. وذلك لو طلب من شخص صاحب القضية إنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام. بينما لو جاء واحد آخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقة اللي مطلوبة بالضبط ما يزيدش لينقص. مهم جدا أن نحن ندرك أن هذا الخلق هو خلق أنك أنت أو قيمة أنك تعتقد براءة ذمة الناس اللي حولك ولا تستطيع أن تتهم إلا بدليل، هذا خلق يحتاج منه إلى تدريب ومحاسبة ومتابعة والنظر إلى عواقب من يسيء استخدام هذا الأمر، يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن

0: صلي زي عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وانت بعدين حتاخذ سيئات غيرك. لأن سيئاتك حسناتك كملت فياخذوا سيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم إنسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أنه هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر. فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل، ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة، كان قد أسأله واحد من إخوانه، فهو جلس مع نفسه قاعد يقول والله يقصد لعل ما يقصدش هو، بنظني يقصد حاجة كويسة، يبي يقصد أني ينبهني ويقصد أنه كذا. فجي وسوس جوه، لا لا لا هو يقصد لو كذا بتاع، لا لا لعل كذا، لعل قاعد ايش يجيب في اعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجة، فقال نفسه قال لي ما اقساك يا نفس، ياتيك اخوك بسبعين عذر وما تقبلش منه العذر واحد. هو العذر كان يقول فين، هو ما جاش هذا كان، لكن هو يقول فين، ولكن اعتبر ان نفس انه هو كانه يقولها بالنيابه عن من، عن اخوه، ولام نفسه انه لم تقبل اي عذر من هذه الاعذار. ليش؟ لان استحوذ عليها الشيطان، استحوذ الشيطان على النفس، خلاص تنسى ذكر الله وتنسى امر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى، تبدا تفكر فقط في شهوتك. كثير منا محتاج الى انه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يريد يحطه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص، ماذا تريد أن يظن بك، أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك أو ينظر الناس إليك. خيرك هذه، ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمانه أنه هو يحب لنفسه ما يحب لغيره. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب الناس تظن بك حسن، خلاص ظن بالناس حسن، تحب أن الناس تساعدك ساعد الناس، وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير، ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: نجيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع مقدمة أولى لبرنامج جديد عنوانه سبل الوصول وعلامات القبول، ينطلق هذا البرنامج الجديد من قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لنا الوحي كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هو التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان إذا عرف الله ينشأ عنده سؤال كبير: كيف أصل إليه؟ حدثتك عن ملك عظيم، تقول لي: هل من سبيل إلى الوصول إليه؟ إذا كانت أسماء الله الحسنى تعريفاً بذات الله عز وجل، فهذا البرنامج كيف نصل إلى الله جل جلاله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة؟ وكأن هذا البرنامج يتكامل مع البرنامج السابق. الله عز وجل ذات كاملة، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. السؤال: كيف أصل إليه؟ ما الوسائل التي تعجل الوصول إليه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك ينطلق هذا البرنامج من هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاءه في الدنيا الاتصال به، لقاءه في الجنة في الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، وليكن هذا العمل خالصاً لي، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. من هذه الآية كان عنوان هذا البرنامج: سبل الوصول وعلامات القبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. لذلك حينما قال الله عز وجل: وأن أعمل صالحاً ترضاه، قال بعض العلماء: العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. أيها الإخوة، يقع على رأس الأعمال الصالحة الخلق الحسن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، أوتي الوحي، أوتي المعجزات، أوتي جمال الصورة، أوتي الفصاحة، حينما أراد الله أن يثني عليه أثنى عليه بالخلق الحسن، قال وإنك لعلى خلق عظيم. من هنا لخص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كلها بمكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكلمة أتمم مكارم الأخلاق فيها واقعية، لأن العرب كانوا على نوع من الخلق، الشجاعة والكرم من القيم الأصيلة لهذه الأمة قبل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض أصحاب النبي رضوان الله عليهم سألوا السيدة عائشة، قالوا يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هذه الزوجة الوفية كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم قالت اقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقالت هكذا، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، كان خلقه القرآن. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع، يعني تقول بئر جم أي ماؤه كثير، يعني كان كثير التواضع. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، تواضع كثير وأدب جم. يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه، يهتم به صغيراً كان أو كبيراً. أما إذا صافح أحداً كان عليه الصلاة والسلام آخر من يسحب يده إذا صافح. في شخص يصافح بأصابعه بس، في استعلاء، في شخص ما يسلم، في شخص ما ينتبه إلا لإنسان كبير. أما هؤلاء الدهماء السوقة لا يلتفت إليهم. كان عليه الصلاة والسلام ينصرف بكله إلى محدثه صغيراً كان أو كبيراً، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح، وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين تطيباً لقلبه، وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس. يعني في أشخاص كثيرون إذا ما كان بالصف الأول يتبرم، يتكلم كلام قاسي، لا تعرفون أقدار الناس، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس لم يرى ماداً رجليه قط، إلا إذا إنسان معذور وضع ثاني، أما إنسان صحيح لم يرى ماداً رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار. لم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار، يعني الإنسان يخدم نفسه. أحد الصحابة وقع زمام الناقة من يده، فنزل من على الناقة ليأخذ زمامها، فصحابي آخر قال: قل لي. قال له: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئاً، ما دام أنت قادر اقضي حاجتك بيدك، اخدم نفسك، هذا من التواضع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها. هذه أخلاق النبي، بهذه الأخلاق وصل أصحاب رسول الله إلى مشارف الصين وإلى مشارف باريس. ولو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن ما خرج من مكة المكرمة. يقول: أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد، قال: لو دعيت إلى كراع، أقدام الدابة، لو دعيت إلى كراع بالغميم بظاهر المدينة لأجبت. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين ويقبل عذر المعتذر. كان يقول: من جاءه أخوه متنصلاً فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاً. من جاءه أخوه متنصلاً يعني اعتذر ونفى الشيء، فقال النبي الكريم: فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاً.
0: متر
3: يقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره، وكان في خدمة أهله. هي بالنص: وكان في مهنة أهله، أي في خدمتهم. يعني رجال كثيرون يأنفون ويترفعون أن يساعدوا زوجاتهم في عمل البيت، وكان في مهنة أهله. طبعاً صواب كلمة مهنة بلك المهن، صوابها الحرفة. أن تقول مهنة وتقصد بها حرفة هذا خطأ شائع، صواب المهن الحرف. وكان في مهنة أهله، وكان يأكل مع الخادم، مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والبائس. وكان يمشي هوناً، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً. وكان يمشي هوناً خافض الطرف من تواضعه، متواصل الأحزان. إذا واحد حقق أهدافه بالحياة لا يعنيه الناس، لكن في إنسان تسأله كيف حالك؟ يقول: والله أنا ما في عندي مشكلة، بس أنا متألم لما يعانيه المسلمون، يعني إن لم تبكي لما يقع في بلاد المسلمين من قتل ومن نهب ثروات ومن اعتداء على الحرمات، أنت ألست مسلماً؟ أليس هؤلاء قومك؟ كان يمشي هوناً خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكرة لا ينطق من غير حاجة. كلام هادف، هذا اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طويل السكوت. كان يرى أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بذ القائلين. إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، كلام مركز، كلام واضح، كلام معبر، ما في لغو بكلامه. والمؤمن إذا عد كلامه من عمله ضبط لسانه، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكان دمثاً لطيف، كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد، في ابتسامة تعلو وجهه دائماً. وكان دمثاً ليس بالجاحف ولا المهين، لا يهين أحداً، لا يحمر الوجوه، لا يحرج، يعظم النعمة وإن دقت. شربت كأس ماء، هناك من لا يستطيع شربها. أكلت مع أهلك، هناك من لا يستطيع أن يأكل الطعام. سيروم، تمشي على قدمين تتحرك، هناك من كان طريح الفراش. يعظم النعم، بل في بعض الشمائل كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. لا يذم منها شيئاً. في أشخاص كثيرون يشمئز من بعض الأطعمة، يعلق تعليقات سيئة، ما ذم طعاماً قط عليه الصلاة والسلام ولا مدحه، ما ذم طعاماً قط ولا مدحه. ولا يذم مذاقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح. في أشخاص يرفع صوته، يدفع الباب، يكسر الآنية، يسب. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. كان يؤلف ولا يفرق، يدخل لبيت أخته، ما هذا البيت؟ طيب هي راضية عن زوجها، أدخل في قلبها الشك. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، مقرب من الله، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني يعرف أقدار الرجال. جاءه علي بن حاتم فانطلق به إلى بيته، وكان علي بن حاتم يظن أنه سيلقى ملكاً. استوقفته امرأة في الطريق، وقف طويلاً تكلمه في حاجتها، قال والله ما هذا بأمر ملك. فلما دخلا البيت دفع، يقول علي بن حاتم، دفع إلي وسادة من أدم محشوة ليفاً، قال اجلس على هذه. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها، وجلس رسول الله على الأرض. يتفقد أصحابه. نحن الحد الأدنى لنا أخ يأتي كل درس فجر، طيب غاب اليوم نسأل عنه. يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يعني في إنسان ما عنده مشكلة لا يهتم بالناس، في إنسان آخر ما في عنده مشكلة لكنه يهتم بالناس، يهتم بأرزاقهم، بأقواتهم، بدخولهم، بصحتهم، بمشكلاتهم. يحسن الحسن ويصوبه، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه. يعني الحسن يجب أن تثني عليه. طيب إنسان دخله محدود لكنه أخلاقه عالية جداً ومستقيم وبيته إسلامي، لأنه دخله قليل لا يحسنه. يجب أن تحسن الحسن، وأن تقبح القبيح، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، يعني هو المبدأ الوسطي. أيام تحب إنساناً تتغاضى عن معاصيه الكبيرة، وأحيان تبغض إنساناً فتنسى كل محاسنه. لذلك ورد: أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. شيء عجيب، ما التقى النبي بإنسان إلا ظن هذا الإنسان أنه أقرب الناس إليه. ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. يلتقي بصغار وبكبار، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو ما يسره من القول، كان دائم البشر في ابتسامه، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي، شيء ما أعجبه يتغافل عنه، ظل خفيف. ولا يخيب فيه مؤمله، إنسان علق عليك آمال لا يخيب فيه مؤمله، وكان لا يذم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عورته. هذا الذي يقلد الناس في مشيتهم، في تكلمهم، ليس من أخلاق النبي الكريم. لا يذم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، وهو يعيش مع إخوانه، يضحك مما يضحك منه أصحابه. في شخص عامل كهنوت، لو أصحابه ضحكوا يبقى عبوساً قمطريرة، يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر على الغريب وعلى جفوته. قال له: أعطني يا محمد من هذا المال، فهذا المال ليس مالك ولا مال أبيك. قال له: صدق، إنه مال الله. في غلظة، مرة شده أعرابي من ثوبه حتى أثر على رقبته الشريفة. ويصبر على الغريب في جفوته وفي مسألته، ولا يقطع على أحد حديثه، مستمع من الطراز الأول. والحديث عن شمائله لا تتسع له المجلدات، ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل جلاله لخصها بكلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بالخلق العظيم نتقرب إلى الله العظيم. أيها الأخوة، يعني جمعت لكم عدداً من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالخلق العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً، وإن أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً. يعني أعلى مرتبة في الإسلام الخلق الحسن، أعلى مرتبة في الإيمان الخلق الحسن، وإن أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله. البطولة أن تكون حسن الخلق في البيت، وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لأهله. وإن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأن من أقرب المؤمنين مجلساً للرسول يوم القيامة أحسنهم خلقاً، وأن خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن. إن خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن، وأنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، أثقل شيء في الميزان. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، يتكلم في الفواحش، بذيء اللسان. أما المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة الكرام، سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقاً. قيل فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به، أولئك هم الأكياس. أيها الإخوة، في لقاءات قادمة إن شاء الله نتابع الحديث عن الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الله، ونتحدث أيضاً عن صفات هذه الأعمال حتى تكون مقبولة عند الله. فبرنامجنا سبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا في هوا وديمة معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فهلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم أن كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات إحنا أساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا أنا معاك وما تخافش، أنا ضار ليك، أنا سند، أنا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك أنت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك ما يلقوش وين يمشوا يجوك انت. لكن السؤال اللي يوجع فعلا، علاش نتعبوا لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا، بهل الناس هما مش العائلة نتكلمها خارج نطاق العائلة؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدوا بانفسنا، نبدأ بأنفسنا ونسألوا أنفسنا الأسئلة هذه. لما إحنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون أنت اللي طول عمرك تقول للناس أنا موجود في أي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس انسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة ان حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في اصعب اوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند الجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه، تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في انك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في أنك أنت تكون شخص قوي وأن الناس تتعود على قوتك، تتعود أنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا أنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور مختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوية، يارا أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا منش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم، جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. توا هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، اللي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحن اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل علي، ما فيش حد حس بي، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول يقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي ولا نسند حد. محمد إحنا كلنا مقصرين، إحنا جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. وغير نفهمكم توا الفكرة، قلت لكم إن في فرق. الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لو نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبكش راه، أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف إنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام، وبعدين تزعل وتاخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش نتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبداً، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتاً. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند له، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك. صح ولا؟ نجيبين حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني حنعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشي عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي أعطوني أنتم شنو استفادتهم الفلوس هما؟ شنو تقولوا الفلوس هما سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إن هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وعطاها شيء. الفلوس يعالج جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع المرأة على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفائدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير، الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك

يقولي لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعين شوية، هو الشخص هذا ما تغير.

فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو موقفش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وملقتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه، بينما لما انت تمر بظروفك ملقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى انت انسان مستهلك، تلقى انسان يستهلكوا فيك، تلقى انسان انك انسان يستعطفوا فيك، انك كذا كذا كذا والباشية بح. السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا مهوش محبة صحية ابدا. لانك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف، لما انت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك، لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك، يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة، كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع، أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس وكل البشر، انت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش

أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس، وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب، ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لا أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس، لكن معناه أنك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لنفصل عليكم النت، فأنا حنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاودي هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، إلا ما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه اي وقت، او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة واصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس انك انت عندك معاه راحة وتحس بالامان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. بهي احنا كيف بنعرفوا ان علاقاتنا الاجتماعية اصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ أصبحت من طرف واحد لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا انت لازم توقف وتنسحب.

0: Va. لو بطلت تجري، هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل، هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خد له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش إنك حبيت، الغلط إنك بعد الخذلان اتعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعاملوا أو كيف تتعامل مع كونك سندة للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم إنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبداً. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكتر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة. اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت. واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك. وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله. فاصل قصير ونرجع.
1: يلا كلنا كلنا.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار اشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات, ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش هنقدر اليوم بس كافية. اصلا خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, أقرأ, صلي, امشي, أشرب قهوتك, أسمع موسيقى, أسمع قرآن, أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أن يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، را في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحب. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تصبي على تعيين فقط. واضحة مصلحة واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرانهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم، أنا الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، فرق بناتهم. اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تاعب، زعلان، متضايق. إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك. اليوم أنت دورك تكون أنت سنده، وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية. مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا. والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، هذه اهم نقطة. تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو صفت، مش حيفهموك لان يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، لان هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
2: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
1: أهلا وسهلا يا نورس.
2: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمه برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمه انت قلتها لما تستحقي لي حد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك، تقول لي يا شبحك بالعين ما توميله، قول لي ما يحس بداك ما تشكيله، عرفتي؟
1: صح صح صح،
2: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما ملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راه السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة. تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش مستند على الله، الحمد لله وربنا عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد مشي في سند. أمي كانت مسكينة، مرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كان الأولاد سكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مواليد 52 وحسين 60 و 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مواليد 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي إني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة عرفتي، منطلع سندي بعدها وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014 عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معه. يعني يراو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة على حالها ديما تقول لأولاد هم اللي أنا ما نقدرش نتخطى، الأولاد وأخوتك الكبار وأخوك الكبير مواليد 52 شيباني وكل، أنا بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفت في السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد البرامج، وحتى لما مشيت في بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي معناتها بحريتي، لكن انا ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزها إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقولك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه وسلم يعني عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أخوي الدكتور حسين هو هذا السند. راه أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك هيك، وديما تتحشم من زوجي، تتحشم ديما تقولي بنيتي أنا ما نقدرش قدام الناس وخوتك هم الكبار وأني ما نقدرش الحاجة هذه كلها، فكانت أمي سكينة طيبة على حالها الله يرحمها الله يسامحها. لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وأنا مفترق الطرق مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عنديش سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي أنت حميني لأبوي مات أنا مش عارف، لكن فجأة طلع حسين في حياتي اللي بقيت هالعمر وسندني وأنا عايشة معاه وأنا محتمية في ظلة، وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبال ظل، شمس القبالي يضل في مرجاهم فعلا في خوترة، وشمس القبالي يضل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبالي القبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل السادة حسين، أنا في حوزة السادة حسين، هذا دكتور وغراني
1: إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب،
2: لكن الدكتور حسين حجاني أمض لي جراحي صح لي دمعتي، رغم اني اللي دينا ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له، وني قاعد نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدلين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العز مش نقول العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله، ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك انا لدرجه راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك، عرفتي؟ نختفي منك، لكن اليوم انا سمعت يا ملاك وانا نتكلم فيك اكيد انت شعرت بي، يعني دموعي نزلت، عرفتي؟ فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش الله يسامحهم، عرفتي؟ يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع
1: ان شاء الله.
2: ديما نقول اللي يشحك بالعين ما تميله، واللي ما يحس بالدم ما تشكيله.
1: اي والله
2: تحياتي ملاك،
1: تحياتي لك يا
2: نورس، الى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمه والمداخله الجميله. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
3: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
3: فادة ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ زهي
1: باي الحمد لله.
3: باهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا ليك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي، بارك الله فيك. شكرا.
3: ايش الاخبار؟ باهي
1: الحمد لله، في نعمة والله، بارك الله فيك.
3: طبعا صح لسانك والحق، الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك، الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
3: فالحق راهي بعد ان شاء الله، بعد ربي ما فيش سنة الا الام.
1: اكيد أكيد، هذه لا خلاف علي الموضوع هذا، واضح.
3: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي، اثنين رحمة الله عليهم إن شاء الله ربي يذكرهم.
1: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
3: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: من معاي
3: لما تديري الخير هو الصح، أن كأنك تحفي في بحر يقولوا فيها.
1: إيه
3: تمام
1: تمام،
3: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: با
3: طبعا انا نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
3: بيك اكثر ان شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكونوا اخوتي شرق وغرب، والله ما عندي مشكلة بدون مقابل راه نشتغل فيهم.
1: جميل.
3: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم افراجات، فمجرد ان ما هم درت لهم افراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط. يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجة هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير لكن... ديروا الخير ورموا في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
3: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك رأي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
3: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة راه. أني هلبة صحباتي تليعت منهم، وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله.
3: بارك. لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على المكالمة.
3: سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة. طبعا الرقم هنا عندك، تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة، ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي، الله يعزك، بارك الله فيك. بارك
3: سلمك الله فيك. ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام، ورا كل هيك كمان انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
3: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله،
1: ان شاء الله
3: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
3: شكرا، ربي يحفظك في حفظ الله ان شاء الله.
1: في امان الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
4: يا مرحبا بيك، واهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا،
4: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله،
1: وموضوع
4: متفرع ومتساعد هلبة اليوم. لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا سادية، بارك الله فيها
1: وعاش مسمع
4: صوتك، وحتى انا في وزارة الصحة يا سادية. وين انت؟ انا تبع الوزارة
1: يا هنيبال.
4: شكلها ترابسية. نعم ماما،
1: هذه مش هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
4: نعم
1: هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
4: مش فادية بقى، نحيوها ونحيو فادية اكيد، نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي. لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
4: سبحان الله،
1: حتى انتم
4: حتى الاستاذ سعاد المصري والله نحياه، حتى هي صوتها شبيه بفادي هلبة سبحان الله.
1: اي والله اي والله،
4: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحده من الناس اللي فيها راحه لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم والله. تو موضوعك شو ندوه احنا يعني، الناس اللي تعطي، اللي ديما تعطي، واللي مش عارف شنو قلت بكري، يحسبوه واجب مقدس، يوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه. ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك شنحال بوك، ما فيش شنحال امك، انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك، يعني نقول لك ما عنديش يزفل منك ولا؟
1: انا
4: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح.
4: الامان اختاروا الناس الباهيه، اصحاب العقول، اصحاب الحكمه، اصحاب الشورى، اصحاب الراحه والامان. زي ما قلت لك الاخت فاديه، الاخت اللي قبل فاديه، هي فعلا ما فيش الا ابوك وامك، ما فيش راه في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس، زي امي وغيرهم، الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسخيم يشارك معنا، محمود الاخبار راح توا، عمي محمد الاغا والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند ليك، باهي انت او انت، علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن داروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم، ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. ترى خلي الشيء هذا بس، لكن بافعالك صح ملاك ولا وباقوالك الصادقه.
1: صحيح.
4: صح كلامي؟
1: صحيح كلامك.
4: ايه، ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راهو واحد من 6 على 100، مش كل الناس كذابين. راهو مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين. طبعا والواحد من 6 على 100 راهو. كان واحد كذاب، انا عندي 99 ناس صادقة. نعرف من نتبع. حتى انا نفس الشيء يا ملاك راه. وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك؟ مرات نقول لهم والله كي انا واخذ فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلتي انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره، انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم، الشط نتاعهم ولا اروع، انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو، والله شبهه بالضبط، والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول انت نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره، لا والله ولا انا زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع الفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان. شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الاثار القديمه، شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟ اي
1: والله.
4: القران امان طبعا. يعني المية أمان، حتى هي زي ما تسوق السيارة خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك تشرب مية، هذا أمان. كتاب القرآن خليه معك السيارة الصغير، في اللي حط في حصن المسلم في جيبه أونا، يعني في حاجات فيها أمان. طب خلينا أنت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات أمان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوس مرات والله أمان بجنبك، سبحان الله.
1: أي والله.
4: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه أو تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو أمك. هو أمك حقا بالنسبة لي أنا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا أكيد.
1: صحيح.
4: وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجة. ما علاش؟ أن ما فيش ثقة فيهم. مرات يعاودوا الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له. الله صدق الحق وصدق الباطل، من الباطل كان زهوقا. مش كل حد ما نحكي له. اللي نرتاح له نفسيا بعد الله عز وجل طبعا، اللي نعرفه ما يعاودش الدواء، زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره، وايش بق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلوا. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك.
4: وحنكون نسمعكم بعد الصلاه طبعا باذن الله.
1: ان شاء الله تقبل الله.
4: شكرا اخيتي ملاك، الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمه وحتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذ شهاده مني كمستمع، انا حتى التسلسل نتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب، يعني موضوعك اليوم متشعب هلبه، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق، بسم الله ما شاء الله عليك، وربي ياخذك من العين واستمري عليه ما انت عليه.
1: بارك الله فيك.
4: وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحد، لان كنت تبكيش، هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك
4: والله فيك، بارك الله والله. بدون مجامله، الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل، سبحان الله يعني.
1: تسلم يا يعني
4: مثقفه جدا، الله يرحم والديك ويرحم من قراك، وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه
1: تسلم.
4: الله
1: تسلم، بارك الله فيك هنا هانيبال، وشكرا شكرا على الكلام الجميل. وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99، 092-150-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم، لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجياً باش إنه ما يكونش لنا، هو الموضوع أساساً متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك يتعودوا إنك أنت تتحمل، إنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلاً يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه، تو هو يعرف كيف يحل الموضوع. لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسال على الشخص هذا الانسان القوي ويسال عليه، وهيك الانسان يبدا يدخل في دور انه هو ما اختارش هو اصلا انه يديره، وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش انه هو ينهار او يزعل او يتعب او يقول انا مش قادر، او لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع. ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: مساء النور.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا.
5: مساء الفل، كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بك، تفضل خوي، تفضل خوي.
5: مسي عليك، مسي على المشاهدين، ومشكورة جدا.
1: كيف؟
5: مسي عليك، مسي على المشاهدين.
1: يا مرحبا بك،
5: مشكورة جدا.
1: تسلم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك. وصلت التحية، بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. بح كنا نتكلم حتى على إن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي، كيف يحتاج الى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني. وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهاية. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سألش عليا مثلا، ما فيش حد إنه هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسأل رواحنا، هل أنت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبته قلت له أنا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح إن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه، وبين إنك أنت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا، مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول له أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا، فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا، هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت أنت تكلمني وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعد بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية للأمانة، هذه علاقة غير صحية. بهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات، حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إن يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إن هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك، مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش هو ظروفه هو وضعه هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشي جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت، في ناس فهمة المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب، أنتم عارفين الشيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا انك انت خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش باس انك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، انك انت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، انك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة اعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه.

أرقام أشخاص، لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناها أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها أنك ما عندكش الأمان وما لقيتش الأمان مع حد. والأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. بهي متى نعرف أن العلاقة هذه؟ أهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف أن العلاقة أصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ أنك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما أنت الأول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر ومفيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا. مش باش انك انت تعاقبه، لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك ان كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس انانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لان احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع ايديك زي بعض، صح؟ صوابع ايديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس انانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانة، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند للآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالامان معاهم، تحس بالراحه معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شنو اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمه في حياته. يوم تنتهي القيمه هذه تنتهي انت في حياته، يعني عباره على صلاحيه معينه، نقول احنا خلاص صلاحية معينة انتهت.

تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة، يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك، في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فأعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك، مش لازم في الوجه إلا في الظهر، وما كترهم اللي في الظهر أكثر من اللي في الوجه، على الأقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس، يكفي أنك تكون أنت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى بس، لا أكثر ولا أقل، وما يهمكش في أمور الناس. شيء ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد إنك شخص معطاء، وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لأنك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تعب روحك، ما تعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه، ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شي ما تقول دير الخير وانسى ودير الشر وتفكره. باه، ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. اهلا، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى شنحاس.
2: يا مرحبا يا احمد.
3: خير شنحاس
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شنحاسكم سموك، عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شنحاسك انت ومليك والاستاذ يونس
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مشتحشكم لي. هل ما كلمتكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت
2: يا ودي. مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: باه ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، ملوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني على نقال قناة سرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيعنا هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلا مسافة الفنية مهندس دون.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة وجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: لله انت ان شاء الله ربي ما يغيب.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله،
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلك بالخير اللي أنت بادرتي به الخير ليه، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر أنني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شني أنت لما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه. أنا حتى اللي ما ينشدش عليه ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك. قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال لا أخوي في الإسلام، قال لا أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سنده. يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الصحة جناتة، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي يكبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الصحة جناتة، حسيت بألم الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات خاتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلياش اللي هو ومالك فيه يده أو في شيء أو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر. ثم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية تحية ليك، ودمتي من أحبك الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسأل فيك دعاء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه.
2: تسلمي،
4: خلي املك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لؤي حبيبتي وحبيبه الكل، دمتي لمن احبك.
2: شكرا شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معاك. ألو
1: خلفي معنا الأب هذه اللي تو تكلم تقول حياتي بارك الله في الثانيس، لما قلت لك ما عنديش رصيف مش نطلب في رصيف، لكن بارك الله فيها إنها إنسانة حنينة كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما قاعد مأثر فيا بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، ألم حسيت بي والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكرها بعر اسمها ما نعرفهاش، قولها صحيت يا الله يستر، قولها دنيا واخره ونفتح حالك
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيت يا ملك الله يحب.
0: تسلم يا احمد. تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك احمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغريان هي اللي اتصلت وقلت لك وكذا، وصلت لها الكلام بتاعك، وان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي لك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هادو هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقض نفسه، فعلا مضبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معاش يثق في حد خلاص يبدا الناس كلهم معاش يثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي كذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي يستمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي، دائما نعطي نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي يطول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش من يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهما الشيخة بتمشي كانت هي زنتانية بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في يني في حجري يني، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديته وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو، ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته وما عادش يقدر خلاص، ويعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك إنك أنت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما انا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: انا هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت نستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك، بجد بجد بجد بصراحه سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فاديه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا ليك.
2: سلامة.
0: تسلمي تسلمي يا فاديه. هذه كانت اخر مكالمه من فاديه. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمر شقلوف مصراته يقول موضوعي مس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرا للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح أمن وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا قصة قلوبنا، أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة وكيف حال أستاذ يونس، الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير فعليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، الكلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وإنت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك وإنت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رحم. هذا ختام على فكرة، ايوة. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب، والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي. ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش أن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر أن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع ان يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض. لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
4: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا اف ام 99.3.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما بدأنا فيه من بيان الأحاديث الصحيحة حول المسجد الأقصى وعلاقة المسلمين بذلك المكان أمر مهم جدا أن يعرفه كل مسلم، لأن هذه الأحاديث الثابتة عند المسلمين هي من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، لا أقول الشرعية فقط، بل هي من أقوى الأدلة التاريخية للمسلمين على استحقاقهم وعلى حقهم في هذا المكان في المسجد الأقصى، خاصة أن اليهود يأتون للعالم وأمام الناس أجمع بأنهم هم أصحاب الحق الأقدم والأسبق، ويقولون هذا في مجامعهم وفي إعلامهم، وأنهم كانوا قبل المسلمين قد عمروا المسجد الأقصى. ونحن في هذه الأحاديث الكثيرة، أقول هي ليست 40 حديث فقط، هذا الكتاب جمع 40 حديثا، هذا الكتاب جمع 40 حديثا، لكن هناك أحاديث أخرى صحيحة إما بمعناها وإما بمعان أخرى، هذا غير أقوال الصحابة، هذا غير أقوال العلماء المسلمين من مئات السنين، الذي يبين ارتباطهم بالمسجد الأقصى وبفلسطين عموما. فإذا هذه الأحاديث هي وثائق تاريخية لنا حتى نبرزها ونقول لهم انظروا إلى هذه المراجع منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى هذه الروايات وهذه الأسانيد الصحيحة، لا أقول روايات مقطوعة الإسناد ولا روايات تاريخية ليس لها سند، بل هي من أصح ما يكون عند المسلمين، تبين علاقتهم وارتباطهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد الأقصى. نحن هذا الحديث حقيقة يجب أن نقف عنده وقفات كثيرة جدا، هذا الحديث حديث عظيم جدا، هذا الحديث وهو الذي يبين قوة الارتباط، هي كلها تبين الارتباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الكتاب وفي السنة عندنا، الأحاديث الآيات كثيرة في كتاب الله، وكذلك هنا السنة النبوية الصحيحة تدل على أننا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمسجد الأقصى. عندما يأتي صحابي جليل، صحابي يأتي ويسأل مبتدئا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش أنه سمع الرواية والحديث وسبب الورود، ليس أنه سمع شيئا في نفس المجلس ثم سأل، بل هو جاء ابتداء وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله ويقول له أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ أبو ذر الغفاري، وعرفنا ارتباط هذا الصحابي الجليل بالمسجد الأقصى وببيت المقدس وأنه سكنه هناك وكان يعلم ويعتكف في المسجد الأقصى رضي الله تعالى عنه. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ يريد أن يعرف العلاقة التاريخية، سؤال أقول هذا إلهام، هذا السؤال إلهام، ألهمه الله تعالى لهذا الصحابي الجليل حتى يعلم المسلمين بعد مئات السنين أن العلاقة قريبة جدا بين المسجدين، لأنه 40 سنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو قال 40 عاما، ما في فرق كبير بين سنة وعام، بعض الناس يدقق يعني في بعض الألفاظ هناك فروق دقيقة جدا، لكن سنة وعام نفس المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، هذا يدل على أنه في حياة الإنسانية 40 سنة، إيش إحنا في حياتنا 40 سنة؟ يمكن الجيل الواحد 40 سنة شيء يسير جدا من الحياة، هذا يدل على أنه المسجدين بأمر واحد من الله تبارك وتعالى الواحد سبحانه وتعالى، ليقام في هذه المساجد وفي ما سواها جميعها وفي الأرض كلها كما قال في الحديث، إيش القضية الكلية الكبرى التي من أجلها بعث الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهي إيش؟ توحيد الله عز وجل وإقامة شعائر الدين. نعم، توحيد الله بإقامة شعائر الدين، الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل والدعاء، دعاء الله عز وجل وحده. فلذلك هذا الحديث أقول وثيقة تاريخية تربط ارتباطنا، تبين ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، أنه على طول بعد المسجد الحرام اللي إحنا تاريخيا وواقعيا عارفين مكانته، كل البشر تسلم لنا بذلك، نقول لهم ترى المسجد الأقصى ليس بعد المسجد الحرام إلا بمدة يسيرة جداً. فإذا عرفنا هذا وعرفنا أنه إبراهيم في كتاب الله تعالى هو الذي رفع القواعد، مش هو اللي وضع البيت، أول بيت وضع شيء ورفع شيء آخر، إبراهيم رفع البيت. ولا يستبعد أن يكون أيضا ذهب إلى بيت المقدس لأنه عنده زوجة الأولى هناك. ومن هي زوجة الأولى؟ سارة، كانت هناك في أرض بيت المقدس، وهاجر أخذها إلى أرض الحجاز عند المسجد الحرام فتركها هناك. فهذا يبين أن لإبراهيم صلة بين المسجدين، ما في مانع أنه يكون بنى المسجد الحرام وبعدين رجع على مهاجره، مكان اللي هاجر له من العراق عليه السلام، ليبني بأمر من الله أو يرفع بأمر من الله قواعد مسجد بيت المقدس. نرجع على التاريخ، احنا عندنا مصادرنا التاريخية غير الكتاب والسنة، الكتاب والسنة أشياء موثقة عندنا، مهتمين المسلمين بتوثيق دينهم خاصة ما يتعلق بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك في تاريخنا أيضا عندنا مراجع تاريخية يبين لنا أنه أقدم في مراجعنا في كتاب اسمه كتاب التيجان، هذا الكتاب من أقدم الكتب الإسلامية للإمام فيما أظن ابن جرير الطبري إذا ما كنت مخطئ. فهذا الكتاب كتاب التيجان لابن هشام، عفوا لابن هشام رحمه الله، يذكر في هذا أن أول من بنى المسجد الأقصى، طبعا يكون بنى المسجد الحرام أيضا بأمر من الله، إما وضع أساسه وإما بناه، هو آدم. إذا كان في مصادرنا التاريخية العامة أقول أن علاقتنا نحن الأمة الإسلامية واهتمامنا بتاريخ المسجد الأقصى منذ بدء البشرية، منذ آدم أبو البشر عليه السلام، فعلاقتنا وتوثيقنا وذكرنا لبناء المسجد الأقصى وتاريخه ممتدة عبر كل الزمن، عبر الحياة الإنسانية كلها، منذ أن خلق الله تعالى آدم ونحن نذكر أنه آدم فعل كذا، بعد أن بنى المسجد الحرام أمره الله تعالى أن يذهب إلى بيت المقدس وأن يبنيه وأن ينسك فيه، هكذا وأن ينسك فيه. إيش يعني ينسك فيه؟ يعني يقيم العبادات، يقيم العبادة فيه ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه. هذا هو الذي عندنا. نأتي إلى ما عند هؤلاء القوم اليهود، ماذا يقولون عن أقدم علاقة تاريخية لهم بالمسجد الأقصى بحسب توراتهم وبحسب شروحات توراتهم وبعض المصادر التاريخية عندهم؟ أقدم ما يقولون إحنا لنا علاقة بالمسجد الأقصى، وبيسموه مو المسجد الأقصى، ماذا يسمونه؟ الهيكل، الهيكل الأول، أحسنت، يسمونه الهيكل الأول اللي هو بنى مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام، هذا أقدم ما عندهم. طيب إحنا بنعرف أنه بين إبراهيم، إحنا خلينا نترك آدم عليه السلام لأنه أول البشرية والمصادر فيه ضعيفة، لكن عندنا في كتابنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإذ وفي آية ثانية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نفهم من هذه الآية أنه إبراهيم أول من بنى البيت الحرام. بعد إيش؟ بعدها بكم سنة بنى إذن بني بيت المقدس؟ 40 سنة. إما أن يكون إبراهيم وإما أن يكون إسحاق ولا يكون يعقوب بالكثير، مع أنه إبراهيم كم عاش؟ 200 سنة. سهل جدا أن يكون بنى ورفع القواعد من البيت ثم عاد إلى المسجد الأقصى ورفعه. نحن هذه علاقتنا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. خليهم يقول إبراهيم كان يهودي بالله، يقدروا يطلع كذب مباين واضح. إبراهيم ما كان يهودي باتفاق الملل، ولا كان نصراني، لأنه أنتوا اليهودية بتنتسبوا لموسى موسوية، وأنتوا النصرانية بتنتسبوا لعيسى عيسوية ومسيحية، لكننا نحن ننتسب إلى الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. إبراهيم نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل عليه السلام. إذا كان إبراهيم هو الذي بنى البيت في كتبنا وفي مراجعنا وفي معتقداتنا في كتاب الله عز وجل، كم بين إبراهيم وسليمان؟ سليمان بعد إبراهيم بعد موسى، كم بينهم؟ 1000 سنة. إذا احنا بنقول المسلمين انه بنينا المسجد في عهد إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى، وانتم بتقولوا انكم بنيتوا الهيكل
6: في عهد مين؟ سليمان. بعد كم؟ بعدنا بألف سنة. من اللي صاحب الحق التاريخي؟ ما احنا حنمشي معاهم بالأساليب اللي هي المادية الحسية هذه، ولا القضية مش قضية تاريخ. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. هذه الأرض والمساجد ما هي مطوبة باسم إنسان، هذه لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد والله حتى لو اليهود قبلنا إحنا أحق منكم فيها، لأننا أقمنا التوحيد لله سبحانه وتعالى فنحن أحق. فجاء اليهود قالوا لا، إحنا سليمان هو اللي بنى الهيكل، خلينا نمشي معهم حبة حبة. طيب تعالوا يا اليهود أنتوا، إحنا متفقين أهل الإسلام على أنه المسجد الحرام هذا اللي في مكة، في خلاف بيننا، وعلى أنه المسجد الأقصى أين في التاريخ الإسلامي كله، يعني ما عليناش من المجانين اللي بيطلعوا كل فترة هذول، ها بقول لك المسجد الأقصى في الطائف ولا المسجد الأقصى في روما ولا مش عارف، ما علينا من هذول الشذاذ الشواذ، نحن نتكلم عن الأمة، إجماع الأمة على أنه المسجد الأقصى في فلسطين، هذا هو المسجد الأقصى، ما عندنا خلاف. تعالوا أنتوا يا اليهود بالله إلا أقمتوا الدنيا، وأنه إلكم حق في هذه البلاد فلسطين لأنه فيها هيكل سليمان الأول، ولا هم إيش مختلفين؟ معلش أنا ما حفظتش أقوالهم هؤلاء القوم لأنه مش حافظ أقوال علماء المسلمين أنا أصلا، لما أحفظ أقوال اليهود. قالوا نحت أن المسجد الهيكل تحت المسجد الأقصى تماما، وأن المسجد الأقصى بني فوق الهيكل. لا يزالوا يبحثوا عن الحفريات، هم باعتراف مؤسساتهم اللي بتقوم بالتحفير والتخريب تحت المسجد وأساساته لهدف خبيث. طيب ولا زالوا يقولوا والله ما لقينا إيش من هالهيكل، لابد أن يظهروا، وإذا أظهروا شيء من الآثار تعال يا عمي أعرضها على الأجهزة الحديثة، هذه كم عمرها؟ ما في حاجة قديمة عندهم، أقدم من يعني إلى عهد سليمان ما في شيء إلى الآن. طيب القول الثاني عند اليهود أنهم يرون أنه فوق الصخرة. طب ما هذه الصخرة وينها اللي هي حجر الأساس قالوا لانتشار الكون، هكذا معتقداتهم، وأن الهيكل بني فوقها، ما في شيء إلى الآن، ما وجدنا شيء من هذا القبيل، مجرد دعوة. يعني هذا قول ثاني ومذهب ثاني عند اليهود. المذهب الثالث أن الهيكل يقع بين المسجد اللي هو القبلي، يعني المسجد العمري قبلة المسجد جنوبه، وبين إيش؟ مسجد قبة الصخرة في داخل الأسوار بالنص، عايزين يحطوا الهيكل بين المسجد الأقصى اللي هو المصلى، يعني اللي نصلي فيه هناك الجمعة والجماعة، ولا هو كله كما قلت ما دار حول السور هو مسجد، وبين الصخرة عايزين يحطوا الهيكل هناك. هذا مذهب ثالث. المذهب الرابع أنه بعض اليهود يقول أنه في نابلس أصلا مش في القدس. الله أكبر، أنتم مش عارفين أنه في القدس ولا في نابلس، ومختلفين ومذاهب، وحكماء هؤلاء اسمه حكماء اليهود الذين يقولون أنه بيت أنه الهيكل الأول هذا كان موجود في نابلس في جبل جرزيم، ثم بعضهم يقول لا هو في بيت أيل شمال القدس وجنوب رام الله في لوزة أو لوز. طيب يعني هذه الأقوال خمس أقوال عندهم، أنتم ما اتفقتوا على أنه المسجد الهيكل موجود عند المسجد الأقصى ولا هو في مدينة ثانية في فلسطين حتى تطالبوا بحق تاريخي؟ أين هذا الحق التاريخي الذي لم تتفقوا عليه أنتم فيما يعني بينكم؟ والمسلمون يعرفون مقدساتهم، يعرفون المسجد الحرام ويعرفون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون المسجد الأقصى، هذا أمر ثابت عندهم ما فيها أي خلاف متفق عليه. لذلك نقول من أصحاب الحق التاريخي إذن؟ حتى على تنزلا في الحوار معهم والجدال، من حق أصحاب الحق التاريخي؟ لا شك أنهم هم المسلمون. إضافة إلى مثل هذه الثوابت التي عندنا الآيات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، غير ذلك من الآيات، هذا الحديث المسجد الحرام والمسجد الأقصى بينهم 40 سنة، ثم القضية أيضا أن الموضوع هو ليس فقط هذين المكانين رمزين لإيش؟ لعبادة الله تعالى. فالواحد إذا ما كان في ذلك المكان في المسجد الأقصى وكان بعيد منه، ولا ما كان في المسجد الحرام ولا قريب منه، فإنه يصلي أينما كان، كما قال النبي في آخر هذا الحديث: ثم حيثما كنت فصلي، حيثما أدركت الصلاة فصلي، والأرض لك إيش؟ مسجد. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا خلاف كل الأمم، هذه خصوصية لهذه الأمة. أنت طبعا هون كلمة مسجد غير كلمة مسجد في أول الحديث، انتبهوا معي، هذه قضية مهمة جدا حتى لا يفهم الإنسان أنه يترك صلاة الجماعة وأنه وين ما كان يروح يصلي. لا، ما هذا فهم الحديث، لأنه عايز تفهم حكم صلاة الجماعة تيجي تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع كلها وتفهمها صح. أما هذا الحديث عايز تفهمه لما سأل عن أول مسجد وضع في الأرض، إذن هو مكان إيش؟ مخصوص، مش مكان عام. يسأل عن حاجة أول ما وضعت في الأرض، يعني هي جزء من الأرض خاص وليس عام. ثم أي مسجد ثاني؟ هو المسجد، فهي أماكن مخصوصة تقام فيها عبادة الله، هي أفضل الأماكن. المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المسجد الأقصى. هذه أفضل الأماكن التي اختارها الله عز وجل. لكن بالنسبة لآخر الحديث: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنها لك مسجد، معناها موضع صلاة، هذا معناها، كما قال تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا قال لا تقربوا الصلاة، قال مواضع الصلاة، تقرب مواضع الصلاة اللي هي أي مكان تريد أن تصلي فيه. مسجد معناها موضع للسجود، وهذه من خصوصيات هذه الأمة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة حنيفية سمحة سهلة، الأصل فيها ولها الدنيا للإباحة، لأنهم هم أهل التوحيد والإيمان. فأينما صليت فصلاتك صحيحة، وأينما بقعة تريد أن تصلي فيها، فالأصل في هذه البقعة أنها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ما لم تتيقن أنها نجسة فلا يجوز لك أن تصلي. والأمم السالفة، هذه الأمم المغضوب عليها والضالة، بعكسنا تماما، الأصل عليهم أنه ما يصلي في مكان حتى يتيقن أنه طاهر. الأصل عنده الأرض نجسة حتى يتيقن أنها طاهرة فيصلي فيها. فهذا من رحمة الله تعالى في هذه الأمة، أنه جعل الأرض لها كلها مسجد، يعني مكان للصلاة. أما صلاة الجماعة يؤخذ حكمها من الأحاديث الدالة على ذلك الخاصة، وهي أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة جدا. لو يعلم ما في، لو يعلمون ما في صلاتي العشاء والفجر، لا يعني لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة أن تقام في المسجد، ثم أتخلف إلى رجال لا يحضرون الصلاة، يعني في المسجد صلاة الجماعة، وغير ذلك أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة خاصة فيها. أما هنا المقصود في مسجد يعني موضع للصلاة تصح فيه، كما يشهد له الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله الله على من يعني قبله وهذه الأمة بخمسة أمور، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالله الله بمثل هذه الأدلة وهذه الأحاديث يحفظها الإنسان ويفهمها ويعلم أنها أدلة تاريخية على ثبوت الحق التاريخي بعد الحق الشرعي وليس قبل الحق الشرعي. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
3: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
7: اشهد علينا يا زمن، واشهد علينا يا زمن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الثالثة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تاريخ فلسطين القديم جدا، شفنا العصور الحجرية، وخرجنا من العصور الحجرية ببعض القيم المهمة جدا، أولها أن أول مدينة أنشأت في العالم كانت مدينة أريحة، وهي مدينة فلسطينية 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وعرفنا أن أول إنسان سكن في فلسطين دخل أرض فلسطين من 1.5 مليون من دلوقتي. وعرفنا برضو أن الشعوب اللي سكنت في أرض فلسطين في العصور الحجرية غير معروفة الأصل. لكن دخلنا بعد كده على العصور البرونزية، وقسمنا العصور البرونزية لثلاث مراحل: عصور برونزية قديمة ومتوسطة وحديثة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على القديمة، ولعل أهم ما يميز العصور البرونزية القديمة هي الشعوب التي سكنت في أرض فلسطين عرفت في هذه المرحلة. ليه عرفت؟ لأن دخلنا في عصر الكتابة أو عصر التاريخ، وقبل كده كان بيسمى ما قبل التاريخ. وتكلمنا على شعب تاني هيخش فلسطين بعد كده، وهو شعب البلست، وهو الذي أعطى إلى فلسطين اسمها بلستاين أو فلسطين. وهذا الشعب أتى من جزيرة كريت في وسط البحر الأبيض المتوسط وما حولها من جزر. هنخش بعد كده للعصر البرونزي المتوسط، وده بيبتدي من سنة 2000 قبل الميلاد لسنة 1550 قبل الميلاد، يعني فترة 450 سنة من تاريخ فلسطين. الحقيقة العصر ده في غاية الأهمية، وأنا أعتبره من أهم العصور في تاريخ فلسطين مطلقا. ليه؟ لأن هذا أول عصر شهد التوحيد لله عز وجل في أرض فلسطين. أرض فلسطين قبل كده كانت أرض وثنية، يعني الكنعانيون والفينيقيون وغيرهم من الشعوب كانوا وثنيين، لكن بداية التوحيد وبداية معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف يعبد وكيف تكون الشريعة على منهاج سليم كانت في هذا العصر البرونزي المتوسط، عندما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين مهاجرا من منشأه الأصلي في أرض العراق. عارفين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وبعث في أرض العراق في مدينة اسمها أور، وعاش فيها فترة، وهناك دعا الله عز وجل وحدث ما بينه وبين النمرود من صراع وألقي في النار، ثم نجاه الله عز وجل كما نعرف، ثم أمره ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة وقال ذلك في كتابه الكريم: ونجيناه ولوطا، لوطا ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض فلسطين. فذهب أو هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق من أور إلى فلسطين، ودخل إلى مدينة أو قرية تسمى شكيم أو شكيم بالقرب من نابلس الآن. وطبعا نابلس كانت موجودة زي ما قلنا قبل كده.

طويلة من الزمن أرض فلسطين، حوالي 200 سنة أو بالتحديد 207 سنة، من سنة 1774 قبل الميلاد لسنة 1567 قبل الميلاد، يعني بالضبط 207 سنة، وانتشروا من فلسطين إلى بلاد الشام، ثم احتلوا بعد ذلك مصر كما هو معروف. في هذه الفترة عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة كان بيميز شعب الهكسوس حاجة مهمة جدا، نفعت الدعوة الإيمانية العقائدية في أرض فلسطين، ونفعت هذه الدعوة أيضا بعد ذلك في أرض مصر، وأن شعوب الهكسوس كانت شعوب عندها نوع من الحرية الدينية، يعني ما كانش في نوع من القهر على عبادة إله معين. طبعا كانوا شعوب وثنية، لكن ما كانش عندهم إصرار على عبادة إله معين، ولذلك أعطوا الفرصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل دون اضطهاد أو تضييق أو ظلم أو بطش كما كان يحدث قبل ذلك في أرض العراق. فعاش سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيشة هادئة بدون أي نوع من المشاكل في أرض فلسطين، ونعلم جميعا ما حدث له من تأخر للإنجاب، ثم حصل نوع من الهجرة إلى أرض مصر، وحصل بعض المشاكل في مصر مع حكام مصر في ذلك الوقت، وكان لسه الهكسوس ما دخلوش أرض مصر. وعلى فكرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل إلى أرض فلسطين سنة 1900 قبل الميلاد، يعني قبل دخول الهكسوس لمصر بحوالي 100 سنة، لكن احنا عارفين ان هو عمر طويلا عليه الصلاة والسلام، عاش تقريبا في أصح الروايات 175 سنة، فهاجر إلى مصر في أواخر حياته، وعاد بالسيدة هاجر كما هو معروف، وهي تعتبر أميرة من الأميرات المصرية. تزوج السيدة هاجر عليها السلام، وأنجب إسماعيل عليه السلام في أرض فلسطين. والمعلومة دي جايز ناس كتير ما تعرفهاش، لأن احنا عارفين أن سيدنا إسماعيل كان طفل رضيع في أرض الحجاز عندما فجر بئر زمزم، والقصة مشهورة، لكن الذي نذكره أن أول ميلاد سيدنا إسماعيل كان في أرض فلسطين، ثم هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأم إسماعيل السيدة هاجر وبإسماعيل إلى الأرض الفضاء في الجزيرة العربية، وحدد له ربنا سبحانه وتعالى مكان معين يذهب إليه، هو مكة المكرمة. ثم بعد ذلك كانت قصة إسماعيل مشهورة في أرض مكة المكرمة. الشاهد من القصة أن إسماعيل عليه السلام ولد في أرض فلسطين، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم له جذور من أرض فلسطين، وهذا شرف كبير جدا لهذه الأرض العظيمة، الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا ولد لسيدنا إبراهيم بعد كده في أرض فلسطين أيضا إسحاق عليه السلام، هو أيضا من الأنبياء الكرام، ولد بعد سيدنا إسماعيل ب 13 سنة من السيدة سارة عليها السلام. وبعد سيدنا إسحاق ولد لإسحاق سيدنا يعقوب، وكان ذلك أيضا في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما بشر ربنا سبحانه وتعالى السيدة سارة وقال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالتبشير بإسحاق ويعقوب كان في حياة سيدنا إبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام. سيدنا يعقوب ولد تقريبا في سنة 1750 قبل الميلاد في أرض فلسطين، وطبعا قصته بعد كده قصة مهمة جدا ومؤثرة في قصتنا مع فلسطين. قبل ما ندخل على قصة سيدنا يعقوب، نقف وقفة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونقول أن جميع اليهود والنصارى والمسلمين يتنازعون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كل فريق يتمنى أن ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمين نقول أننا أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقول اليهود والنصارى. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران حسم هذه القضية وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني كيف تدعون أنه كان يهوديا، واليهودية لم تكن إلا بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام، وهو بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمئات السنوات. وكيف تقولون أنه نصرانيا وما أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام إلا بعد أكثر من 1700 سنة من وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقطع قائلا سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه

وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. معنى كده يا إخواني وأخواتي أن اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بالكلمات وليس بالنسل وليس بالنسب، إنما باتباع ما جاء به من ديانة حنيفية مسلمة، اعتقاد سليم في الله عز وجل، واعتقاد في البعث، واعتقاد في أنبياء الله عز وجل وكتبه. هذا هو الذي ينبغي له أن يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يدعي أنه ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام. طب ليه اليهود بيتمسكوا بسيدنا إبراهيم مع أن يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو أبو اليهود بعد كده جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أنه حفيده ابن إسحاق، لماذا يتمسكون بإبراهيم بالذات في التوراة يا إخواني وأخواتي الذي أعطي أرض فلسطين وأعطي إسرائيل الكبرى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونسل إبراهيم. يقول كما يقول التوراة طبعا في يقول اليهود في توراتين المحرفة لنسلك، والخطاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير في الفرات، نهر الفرات. يعني هذه الآية موجودة في التوراة أن الله عز وجل كما يقولون يعطي الأرض ما بين نهر الفرات ونهر النيل إلى نسل هذا الرجل العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن نرد على هذه الرواية ونقول أولا التوراة محرفة، فالله أعلم بصحة هذه الآية. ثانيا إن كانت صحيحة فنسل إبراهيم هو إسحاق عليه السلام ومن بعده يعقوب، وكذلك إسماعيل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من نسل هذا النبي الكريم إسماعيل. ثالثا اليهود يا إخواني، وهذه معلومة في غاية الأهمية، اليهود الذين يعيشون في زماننا الآن معظمهم ليس من نسل يعقوب ولا من نسل إبراهيم، إنما هم من يهود الخزر، ويهود الخزر هؤلاء دخلوا في اليهودية في القرن التاسع والعاشر الميلادي، يعني بعد قرون متتالية من يعقوب عليه السلام وليسوا من الأصول الإبراهيمية أو اليعقوبية. ولذلك فإن صحت هذه الآية فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأرض، فقد أعطيت للنسل. ثم أخيرا نقول أعطى الله عز وجل الإمامة في نسل إبراهيم للصالحين ولم يعطها للظالمين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يصف قول إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فمن ظلم وبدل وغير فلا يكون له حق في هذه الأرض أو هذه الإمامة التي أعطاها الله عز وجل للصالحين فقط. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف دخل إلى أرض فلسطين وكيف أنجب إسماعيل وبعد ذلك إسحاق ثم يعقوب لإسحاق. وفي هذه القصة ذكرنا أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه، هم المسلمون وهم الأنبياء والصالحون، وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بإبراهيم. قبل ما نخش في قصة سيدنا يعقوب، وطبعا قصة سيدنا يعقوب مهمة جدا في بالنسبة لقصتنا، لأن يعقوب هو إسرائيل وطبعا عاش في فلسطين فترة من الفترات وجزء مهم جدا من تاريخ هذه القضية، نتعرف برضو على جزئية مهمة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله عز وجل قد أمره بالهجرة إلى أرض الحجاز مرة ومرات. ذهب أول مرة مع سيدنا إسماعيل ومع السيدة هاجر وتركهم كما نعلم في أرض مكة، وهناك نشأ وترعرع إسماعيل عليه السلام، لكن عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليعيش في أرض فلسطين. بعد فترة أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب مرة أخرى إلى أرض مكة ليرفع قواعد البيت الحرام كما هو معروف، ويقول ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذهب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع قواعد البيت الحرام وأنشأت الكعبة كما هي معروف كما هو معروف في ذلك الوقت. هنا سؤال لابد أننا نسأله عشان هو مرتبط بقضية الكعبة، وهو تأسيس المسجد الأقصى في القدس في فلسطين. من الذي أسس المسجد الأقصى ومتى أسس هذا المسجد الأقصى ولماذا سمي المسجد الأقصى بهذا الاسم؟ المسجد الأقصى عرف بهذا الاسم أو أطلق عليه العرب هذا الاسم لأنه كان أبعد مكان من جزيرة العرب يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، فسماه العرب المسجد الأقصى، أبعد المساجد عن مكة المكرمة، واحتفظ بهذا الاسم حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يكن هذا أول تسمية للمسجد، ولكن كان العرب يعرفونه بهذا الاسم أيضا.
من الذي بنى المسجد الأقصى؟ هناك اختلاف كبير جدا بين الرواة. لتسهيل الأمر أقول أن أصح الأقوال أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وأن الذي بنى الكعبة كذلك هو آدم عليه السلام. بنى الكعبة ثم بنى بعدها المسجد الأقصى. وسأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، سأله أي المساجد وضع أولا، أول مسجد في الدنيا كان إيه؟ فقال البيت الحرام، المسجد الحرام. فقال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. هكذا يعني، شوف المسجد الأقصى قيمته في التاريخ قد إيه، أول دار عبادة بعد البيت الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنهم رضي الله عنه فكم بينهما؟ إيه المدة اللي فصل بين الاثنين؟ فقال 40 سنة. يعني بين بناء البيت الحرام وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة فقط. تخيل شوف عمر البشرية مئات وآلاف السنوات، لكن 40 سنة ورباط واضح وثيق بين المسجدين وبين المكانين المقدسين عند كل المؤمنين في الأرض. فالكعبة بنت، وبعدها 40 سنة سيدنا آدم بنى المسجد الأقصى في فلسطين. هذا أقرب الاحتمالات. وعلى ذلك يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى مكة ليرفع القواعد قد رفع قواعد بيت هو بالفعل موجود. يعني البيت كان موجود، ولكن مع مرور الأيام والشهور والسنوات والقرون اندرس البيت، يعني هدم البيت، ضاعت معالم البيت، لكن بقيت قواعده كما ذكر ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كما ذكرنا في الآية. فهذا الاحتمال الأكبر، ويكون سيدنا إبراهيم قد جدد الكعبة أو رفع القواعد من جديد في الكعبة المشرفة. وتكون بقى قصة سيدنا إبراهيم لو كان هو الذي بدأ المسجد الحرام ابتداء. يعني نفترض أن رواية أن سيدنا آدم هو الذي بنى المسجد الحرام ليست صحيحة، وأن الذي بدأ البناء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يكون الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة، حفيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات بتقول أن سيدنا سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا، وهذا في سنن النسائي وبإسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم بنى سليمان عليه السلام لله مسجدا في بيت المقدس، ثم سأل الله عز وجل خلالا 3 إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث يبين ربنا سبحانه وتعالى أن سليمان عليه السلام نبي الله الكريم العظيم بنى مسجدا لله عز وجل، هو المسجد الأقصى في داخل أرض فلسطين. وعلى هذا يكون هناك احتمال أن سيدنا سليمان عليه السلام قد جدد البناء الذي بناه قبل ذلك آدم عليه السلام، أو الذي بناه بعد ذلك يعقوب عليه السلام. وبعض الروايات تذكر أن داود هو الذي ابتدأ البناء عليه السلام ثم أكمله بعد ذلك سليمان. الشاهد من كل هذه القصص أن الذي بنى المسجد الحرام نبي، الذي بنى المسجد الحرام نبي من أنبياء الله، والذي بنى كذلك المسجد الأقصى نبي من أنبياء الله، والفارق بينهما 40 سنة. وهذه دلالة على شدة الصلة بين هذا المسجد الحرام العظيم وبين المسجد الأقصى العظيم أيضا في أرض فلسطين. يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل عليه السلام، يعني نفس الاسم الذي جاء في التوراة باسم إسرائيل هو ما نعنيه في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب زي ما قلنا ولد في أرض فلسطين في حياة سيدنا إبراهيم، لكن يبدو أنه هاجر إلى مكان بعيد يقال حران، وحران هذه في جنوب تركيا الآن، فهاجر إليها وهناك عاش وأنجب أولاده 11. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام أنجب أولاده 11 لذكره بعد كده في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف في القرآن الكريم، أنجبهم في حران ثم هاجر بهم بعد ذلك لأرض فلسطين. بعد كده طبعا أنجب واحد تاني اللي هو 12 اللي هو سيدنا بنيامين، أنجبه بعد أن ذهب سيدنا يوسف إلى أرض مصر كما هو معروف. لما راح سيدنا يوسف إلى أرض مصر في القصة الطويلة المشهورة، وذهب بي أو أخواته إلى غياهب الجب، ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بيع في الأسواق انتقل بعد ذلك إلى أرض مصر، وعاش في أرض مصر فترة من الفترات، وتولى الوزارة كما هو معروف بعد رحلة طويلة جدا جدا من العناء والتعب والضنك في أرض مصر في السجن وفي غيرها من الفتن. ثم بعد ذلك استدعى يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أرض مصر، فانتقل يعقوب عليه السلام بأولاده 11 طبعا بعد ولادة بنيامين، بأولاده 11 وزوجاتهم وأولادهم إلى أرض مصر،
ويقال ان عدد الذي انتقل مع يعقوب عليه السلام الى ارض مصر كان حوالي 72 رجل وامرأة من عائلة يعقوب عليه السلام، واصبح اولاد يعقوب عليه السلام ال 12 بيعيشوا في ارض مصر، وهم دولة الاسباط الذين كانوا اصل قصة اليهود، اصل قصة بني اسرائيل. ال 12 اخ اولاد سيدنا يعقوب اللي هم ال 12 سبط او 12 عيلة او 12 قبيلة، كل واحد بعد كده تفرع له اولاد كثر في داخل ارض مصر وما بعدها. برضو بنحب نقول ان سيدنا يعقوب عندما انتقل الى مصر، سيدنا يوسف عليه السلام لما كان عايش في مصر كان ده في زمن الهكسوس، ما كانش في زمن الفراعنة. يعني مصر كانت ساعتها تحت الاحتلال الهكسوسي، والهكسوس زي ما قلنا قبل كده كان عندهم نوع من الحرية الدينية، ولذلك سمحوا لسيدنا يوسف عليه السلام ولسيدنا يعقوب عليه السلام والأولاد سيدنا يعقوب عليه السلام بأن يدعوا إلى التوحيد وأن يعيشوا حياتهم الدينية دون أي نوع من التدخل. وطبعا في إشارات جليلة جدا في القرآن الكريم تثبت أن القرآن متوافق مع التاريخ الإنساني، وطبعا هذا إعجاز تاريخي عظيم في القرآن، أن فترة يوسف عليه السلام في قصة يوسف لم يذكر فيها زعيم مصر على أنه فرعون، لأن الفراعنة لم يكونوا يحكموا مصر في ذلك الزمن، ولكن كانوا يحكمون بالهكسوس، ولذلك سمي بالعزيز، يا أيها العزيز، جاء أكثر من مرة في السورة، والعزيز هو الملك من الهكسوس في ذلك الوقت. المهم أن عاش سيدنا يوسف وإخواته في مصر فترة طويلة من الزمن، ومات سيدنا يوسف، واستمر إخوة سيدنا يوسف أو قبائل بني إسرائيل في مصر فترة من الزمن يقال إنها حوالي 150 سنة تقريبا. 150 سنة دولت ما كانش أي نوع من المشاكل، كانوا بيوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، كانوا في كل هذه الفترة على ملة من؟ على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لحد دلوقتي كان لسه ما فيش توراة، ما فيش حاجة اسمها يهودية، ما فيش حاجة اسمها شريعة يهودية، كل دولت بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكلام ده زي ما قلنا استمر 150 سنة من ساعة دخول سيدنا يعقوب إلى مصر إلى أن هزم الهكسوس على يد أحمس الأول. لما حصلت هذه الهزيمة وطرد الهكسوس من أرض مصر وتولى الفراعنة بداية من أحمس الأول ثم بعد ذلك بقية الفراعنة، حصل نوع من التغير السياسي الخطير في أرض مصر، واعتبر الفراعنة أن هؤلاء بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس وكانوا متعاونين مع الهكسوس، فبدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في أرض مصر، واستمر هذا الاضطهاد فترة من الزمن بلغت 300 سنة، وال 300 سنة دولت هم اللي غيروا كتير جدا جدا من طبائع بني إسرائيل وخلوهم بالصورة اللي احنا عارفينها، والصورة اللي غيرت جدا بعد كده في مسيرة التاريخ. كيف غير الفراعنة من طبيعة بني إسرائيل، وما هو رد فعل بني إسرائيل على ذلك، ومتى بعث موسى عليه السلام، وكيف كانت قصته مع فرعون مصر، وكيف كانت قصته بعد ذلك في فلسطين، هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

0: ذهب من الملل لن استذل ولن نهول ذهب من
1: الملل. إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

كما أنت هنا مزروع أنا، ولي في هذه الأرض آلاف البذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا ستنبت البذور. أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء، ومثله عطاء يواصل الطريق لا يغطي المسير.

فهذه الآخرة هي الموعد لكل المسلمين، يدخل المسجد الأقصى، كلهم يصلوا في المسجد الأقصى بعد أن يتحرر من هذا الاحتلال الغاصب.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كيف يطيب الإنسان ويطيب الإنسان مطعمه؟ لماذا يأكل الإنسان من حرام؟ كما يقول الشاعر: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. كيف نطيب طعامنا؟ ولماذا يصر بعضنا على الأكل من حرام؟ ما هي صور الأكل من حرام؟ وهل الأكل من حرام تعتمد خصيصا وبشكل أساسي على مجرد الطعام والشراب أم التعاملات مع بعضنا البعض؟ هل الأكل الحرام يعتمد على مجرد الطعام والشراب كشهوة ومركب في الإنسان أم يعتمد على التعاملات الإنسانية والاجتماعية نجدها في المعاملات والمعاشرات أيضا؟ وما هي صور أكل الحرام في العصر الحديث؟ وكيف نصلح من واقعنا بميزان الشرع الرباني؟ أكل الحرام حلقة جديدة في برنامج ديناً قيماً. أهلاً بكم.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
1: مرحبا،
0: أهلا بكم. بارك الله فيك. أنا يعني دائما يعتريني سؤال بصدق قد أكون سألته قبلا لكن أسأله مرة ثانية، لماذا هذه الابتسامة والبشاشة التي تعلو وجهيكما؟
1: أنا شخصيا يعني بين يدي أستاذنا عندما أجاور الصالحين أعتبر أن نفسي هبة من الله أن جعلني في معية الصالحين.
2: والله أخجلتني يا سيدي. الله،
1: وأنت بتستخرج من أن تعمل زي غواص في بحر الكلمات، تطلب الغوص وتجيب المعلومات.
0: نتعلم زادكم الله علم.
1: نذكر نفسنا بالله ونذكر المشاهدين بالله. أنت عايز عز أكثر من كده؟ والله هذا عز لا يبلغ إنسان، لو ذاقه أحد لقتلنا عليه بالسيوف.
0: بارك الله فيك. الابتسامة الجميلة والبشاشة اللي على وجهك شيخنا،
2: والله من الله.
1: خلصت على كده.
0: ماذا تقترح أن نتكلم
2: فيه؟ والله أنا أذكر هذا المثل.
0: تفضل.
2: مظلي.
0: نعم.
2: قد يجهل شكل المظلة. قد تكون دائرية مستطيلة بيضوية. قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة.
0: صحيح.
2: قد يجهل عدد الحبال.
0: نعم.
2: ألوان الحبال، خيوط الحبال. قد يجهل 50 معلومة. إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا. طريقة فتح المظلة. عبر العلماء عن هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
0: سليم.
2: في تبحر، في مليون موضوع بالإسلام.
0: سليم.
2: أما العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض عين على كل مسلم.
0: طب اختر لنا موضوع.
2: من الحرام. من الحرام.
0: الحرام.
2: لك. أنا كيف نعم
1: سيدي؟ أكل الحرام ولا حرام الحرام عامة؟
2: لا أكل الحرام.
1: أكل الحرام.
2: إنه هي قضية خطيرة جدا.
1: نعم
0: سليم.
2: هذا المادة حرام أو ثمنها حرام أو طريقة أخذها حرام.
0: تمام.
2: الحرام منوع. فأنا حتى ما أقع بالحرام يجب أن أعرف.
0: نعرف الحرام.
2: فلا بد من معرفة الحرام ضمن العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
1: يعني أفتح مظلة الحلال.
2: نعم، من دخل السوق بغير فقه
0: أيوة
2: أكل الربا شاء أم أبى.
1: نعم.
0: مرة ثانية شيخنا،
2: من دخل السوق بغير فقه أيوة أكل الربا شاء أم أبى.
0: شاء أم أبى. نعم. دلس عليه يعني.
2: نعم.
0: إذن عن أكل الحرام.
2: نعم.
0: تكلمنا في حلقة منصرمة عن أكل الطيبات.
1: نعم.
0: هل أكل الحرام كان الصحابة يقول ذهب الصحابة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يسألها عن الحلال أو الجنة وما قرب إليه، وكنت أسأله عن الحرام خشية الوقوع فيه. نعم. ترى من مرصدك الخاص قبل أن نشرع في أكل الحرام، الناس تتورع الآن عن أكل الحرام أم أنها تجهل الحرام أصلاً؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الناس الآن تستحل الحرام تحت عنوان الحلال.
0: كلام صادم.
1: يسمون الحرام بغير أسماء.
0: مثل ماذا؟
1: سلام. ولك هذه مشروبات روحية. ويقصد إيه؟
0: خمور.
1: حلوة. هذه مشروبات روحية. هذه العارية على المسرح وترقص على أطراف أصابعها هذا فن الباليه. ليس حراما، ليس عريا.
0: فن جميل هذا.
1: هذه السابحة في حمام السباحة في الأولمبياد ترفع ساقيها إلى أعلى السباحة التوقيعية، يعني الخيبة برا وبحرا. سبحان الله، اسمها سباحة توقيعية. الحرام بغير أسماء. ويستحل المشرفون على هذا كله أموال طائلة من وراء هذا تحت عنوان أنه أين الحرام؟ أنت عايز باله أكثر من كده؟
0: تمام. وانت حرام علينا كل حاجه شيخنا، يعني كل حاجه حرام تتحرم علينا كل حاجه؟
1: لا والله يا سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني الرقص والفن والرقص الايقاع شيء جميل.
1: خلاص يقول ما يشاء، لكن نحن اناس منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والامور على الحل والاباحه. ما لم ياتي نص يحرم. ولذلك طيب. لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الا 13 سؤالا فقط. ليه؟ لان الصحابه عملوا فما شغلوا انفسهم بالسؤال، ونحن ما عملنا فتفلسفنا في الأسئلة.
0: جميل. شكرا الدكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. ما أشار إليه سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الآن، لو امرأة مثلا ارتزقت من الرقص والتمثيل والغناء والطرب وعلم. رزقها حرام ومطعمها حرام أم ماذا؟
2: مستحيل أن يسأل هذا السؤال سيدي. الجواب بديهي.
1: لو
0: طب واذا اذا اذا
1: طلعنا البديهه اللي عند فضيلتك مش البديهه اللي عند بعض المشاهدين، ما زعلش مني يعني.
2: طبعا طبعا
0: حرام
2: طبعا.
0: طب إذا قامت به مأدبة يعني في رمضان يقول ما يعني مائدة الرحمن وتحج وتعتمر وتتصدق منه أيضا حرام؟
2: هذا لا يغطي هذا.
0: لا يغطي
2: أبدا.
0: أو ليست هناك قاعدة فقهية تقول إن المال إذا غادر محله انطفت صفته؟
2: أي قرآنية هي؟
0: قاعدة فقهية.
1: لا دي قاعدة وأنت قاعد، لكن دي مش قاعدة دي.
0: ربما تتغير. كيف يعني نعطي المشاهدين الكرام كبسولة لكي يتورعوا عن الحرام ويعرفوا أن هذا حرام؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا حرام؟
2: لأنه أولاً الحرام يحرم الإنسان من السعادة.
1: يا الله يا الله.
2: والحلال تحلو النفس به.
1: الله أكبر.
2: والفرق كبير جداً. لا بد من خطاب ديني صحيح. لا بد من طلب علم. الإنسان ليأخذ شهادة صغيرة جداً بيدرس 12 سنة.
0: نعم.
2: ليدخل جنة بدون دراسة بدون طلب علم؟ لا بد من طلب العلم.
0: تمام.
2: أما إنسان يتلقى المعلومات من دون طلب علم مستحيل.
0: سليم.
1: إذا تيقن الإنسان أن هذا المشروب الذي يشربه فيه من المبيد ومن الآفات ما سوف يقتله فورا لن يشربه ولن يأكله.
0: تمام.
1: فإذا اقتنع الإنسان أن أكل الحرام سم قاتل يقتل الإيمان داخل قلبه ويظلم قلبه فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا سوف يكف عن الحرام.
0: تمام.
1: هذا أمر. الأمر الثاني. الأمر الثاني وجب كما قال أستاذنا في البداية إنسان يريد أن يأخذ رخصة تجارية فيصير رجل أعمال أو مهنته تاجر يجب أن يعطى من قبل لجنة شرعية معتمدة في أي دولة في فقه البيع والشراء في البيوع والشراء يجب أن يكون فقيها. فلا يدلف إلى السوق إلا إذا عرف الحلال من الحرام. لا يدلف الولد الذي نريد أن نزوجه إلى بيت الزوجية ولا البنت إلى بيت الزوجية إلا إذا أعطيناه شهادة موثقة من علماء ثقات فقهاء ثقات معروفين لدى الدولة عندئذ يعطيه شهادة أنه صالح للزوجية وأنها صالحة للزوجية وإلا لأكلنا الحرام ونحن لا ندري.
0: هل أكل الحرام يعني الطعام فقط والمال؟
2: لا هو الحرام
0: صور أكل منور. الحرام ما هي؟
2: إما أن تأكل طعاما طيبا حلالا
0: طيب
2: اشتري بمال حرام
1: صار حراما
0: فصار الطعام حراما
2: مال حلال في الأصل لحم غنم إذا اشتري بمال حرام صار حرام تتعدى الحرمة إلى
0: هو المال يحرم في حد ذاته شيخنا؟
2: طبعا
0: المال يحرم أم
2: لا هو المال مطلقا غير حرام يعني قيمة مطلقة هي أما متى يحرم؟ إذا أنفق في حرام
1: طب أو اكتسب, من,
2: اكتسب
1: حرام.
2: من حرام
0: سؤال لفضلتك وعشان يعني يكون المشاهدين معنا فور التقرب والكل إذا أكل حراما أن يحاول الكفارة إذا عمل عملا حراما ودخل له مال وأراد أن يكفر هل يترك كل ماله يتصدق به أم ماذا يصنع؟
2: لا هو الحقيقة أنه موضوع أنه كل ماله حرام
0: مثلا يعني
2: والله في فتاوى متعددة هي. مثلا واحد يعني يعمل بضرب العود في فندق
0: تمام
2: وقام تاب لله في رأي لعالم كبير توبته تطهر ماله
0: تمام
2: وإلا بده يرجع
0: التوبة تطهر
2: بده يرجع العود
0: سليم
1: يعود العود
0: تجيبوا لي كلماتك
1: يعود
0: العود يعني إذا التوبة تطهر المال
2: أبدا
0: ورأي ثاني آخر
2: بشرط يعني. ما يكون في تعلق حقوق الغير يعني يعمل بعمل غير مشروع جمع منه مبلغ معين فلو تاب
0: طب اذا سرق مثلا
2: نعم
0: اذا سرق
2: لا غير موضوع ثاني
0: الامر متعلق
2: ابدا
0: طب اذا من الرقص من التمثيل من الغناء من كذا يعني اذا تابت التوبه تطهر المال
2: تطهر
0: لا, لا تتصدق به لا تتركه
2: انا هذا رايي وراي راي علماء كبار
0: تمام
2: من هو ابن تيميه
0: الدكتور عمر ايضا يوافق ام
2: ابن تيمية
1: يعني إذا قال الشيخ راتب نابلس
2: هو أعلم بالله
1: هو أعلم بالحلال والحرام
2: أعوذ بالله
0: الله فشاء جميل هذا
1: الطبق في حجمي
0: هل هذا الأمر ينطبق أيضا على من سرق مالا؟
1: لا من سرق مالا صارت حقوق للآخرين وجب أن يرجع المال إلى إلى إلى إلى
0: ويفضح نفسه؟
1: لا لا يفضح نفسه بأي آلية بحيث لا يفضح نفسه فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة
2: حوالي بريدية
0: حوالي بريدية
2: أنا فعلتها مع أخ طلب أني قلت له بعت له حوالي
0: حوالى بلدي.
2: أنا بزماني أخذت عندك مال حرام.
1: وإذا كان مالا عاما وجب أن يأتي بمثلا أوراق طوابع بريد أو أوراق دمغة معينة أو أو أو بحيث تعود إلى خزانة الدولة دون أن يستفيد منها.
0: جميل. في أي لا
2: أي رائع جدا بفتوى. أنا عملت بشبهها. إذا ما أخذ رشاوى كثيرة جدا لأربعين سنة شو الحل؟
0: كان ده سؤال فضل.
2: الدولة مكلفة بجمعيات خيرية مكلفة.
0: تمام.
2: لأن تمدها بالمال.
0: نعم.
2: ادفع لي هذه الجمعية.
0: ويكفر.
2: يكفر.
0: طب أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ ما ذنب الابن الذي أطعمه أبوه من حرام؟
2: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: كيف نفهم هذا الحديث إذن؟
2: يعني الابن ما له علاقة.
0: الحديث ما علاقة.
2: يأكل هذا الطفل من مال أبيه الحرام كأنه مال حلال. من أين يأكل؟ هذا شيء مستحيل.
0: إذا الحديث ينطبق على صاحب التصرف في
2: نعم
0: حد ذاته.
2: نعم.
1: والكارثة
0: لكن
1: أن من أكل الشبهات أربعين يوما قال العلماء عصت جوارحه شأهم أبه.
0: الله.
1: هذا الآكل لمال الحرام لن يستطيع أن يربي ولده الذي أطعمه من حرام ولا جريرة على الولد ولا وزر كما قال شيخنا. ولكن الولد نفسه لن يخرج مطواعا لأن لحمه نبت من سحت. هو ملوش ذنب.
0: تمام.
1: ولا يحاسب. حسب كيف يعني هو طفل حاسبون سن بلوغ او غير.
0: طب او الزوجة اذا زوجة محاسبة
1: مسكينة هي التانية
0: لا دخل لها الاثم يقع على الرجل.
2: لكن بيقولوا انه الزوجة يجب ان تاخذ من مال زوجة الحد الادنى.
1: بالضبط.
2: اذا زوجة
1: تركب معه عنده ملها العملاقة والفخمة
2: عنده ملها زوجة.
0: تمام.
2: تاخذ من مال زوجها الحد الادنى فقط
0: الذي يقيم الحياة.
2: نعم.
0: تقيم الحياة. هل هنالك صور للمال الحرام او لاكل الحرام شيخنا؟
2: والله لا تعد ولا تحصى.
0: ما اذا خصصنا من اشهرها
1: هدايا لعمال غلول.
0: طب هذه هديه
1: لا سام صبر بالله. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز جاء اتيا اليه بهديه وهو امير المؤمنين. قال هديه يا امير. قال انا لا اقبل الهديه. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مش الرسول قال تهدوا
1: تحب قال الرجل فيلسوف برضه. قال قبلها رسول الله. يبدو كان عايش في 2017. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. وانت كنت هتدي الرسول هديه يقول لك الظهر بدل باربع ركعات خليهم ركعه واحده مش مهم.
0: سليم.
1: والمثال الواضح ابن اللتبيه قال هذا لكم وهذا اهدي الي. قال اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ فالقانون هدايا العمال غلول غلول. قسم عطر بيت مال المسلمين
0: العمال جميع العمال على كافه المستويات.
1: اي عامل يعني العامل اللي موكل بالعمل في الدوله. العامل
0: يعني من الرئيس الى الغفير
1: الى المملوك من الرئيس للمرؤوس الامير للمامور. ولذلك ابن عبد العزيز لما قسم عطور بيت المال امامه وضع يده على انفه قالوا ما هذا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ وجده عمر بن الخطاب يحضر خروج روح واحد من الصحابه فلما خرجت روحه وعمر عنده قام فأطفأ المسرجة. قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. أتريدون إطعامنا نارا يوم القيامة؟
0: الله.
1: يا أخي الورع شوفوا أنا أقول في كلمة بسيطة على المؤمنين جميعا ونحن أوله ألا نراعي مسألة الحلال والحرام فقط. يجب أن نعيش في مساحة الورع فإن عدنا خطوات للخلف عشنا في مساحة الحلال.
0: تمام. شيخنا الدكتورات بتعود تقول شيء.
2: أحد العلماء الكبار لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
1: أبو حنيفة.
2: أبو حنيفة.
1: أبو حنيفة.
2: لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
0: مرحلة بعيدة
2: شديد. انتفع من يعني انتفع من الرهن.
1: مش عايز أعود عليه
0: كلام. طب رسالة أخيرة توجهونها لمن اشتبه ماله بحرام أو أكل من حرام ويريد أن يكفر. ورسالة أيضا توجهنا لمن لا يريد أن يرعوي عن أكل الحرام. ماذا تقول؟
1: يعني أقول الذي اختلط حلاله بحرامه في ماله وجب عليك أن تؤوب إلى رب العباد بأن تكثر من الحلال حتى يغلب الحلال الحرام والماء يعني لا ينجس إذا بلغ القلتين.
0: تمام.
1: هذا أمر.
0: تمام.
1: أما الذي لم يرعوي عن الحرام أقول له خف من الله عز وجل والله إن رزقك سوف يأتيك ولا تستعجل ما عند الله بمعاصي الله فإنما عند الله لا يدلب بمعصيته ولكن يدلب بطاعته. كتب لك رزقك يا ولدي كتب لك رزقك يا بنيتي كتبت لك هذا المكتوب وأنت في جنينا في رحم أمك 120 يوم كتب عمره ورزقه فلن يأخذ أو لن ينقص ملك الموت بأخذ روحك درهما من رزقك ولا لحظة من عمرك وثق أن الرزق سوف يأتيك لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك.
0: جميل. شكرا دكتور عتب.
2: والله الحلال بين، لكن لو اشتبه الحلال بالحرام لابد من طلب العلم، منه سؤال. في عنده شبهة بصفقة بالجوز يسأل الله ماذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: ما هو بيسأل أهل الذكر بتوع التجارة وبتوع
2: العلماء.
1: عندنا ولدي عندنا آلاف من المليارديرات رجال الأعمال اللي عندهم مليارات، ما رأيت واحدا منهم قد ولى أمر الفتية في الصفقات التجارية وفي أرباحها وغيرها عالم دين، وإنما عنده محاسب قانوني. طب حط له محاسب فقهي عشان يضبط الإيقاع، عشان يضبط الإيقاع. إذا كبرت الآخرة عنده سوف يتخذ هذا.
0: صحيح. طب كلمة تقولها لمن لم يرعوي بعد عن أكل الحرام.
2: سيدي واحد ارتكب خطأ فصافي دمار، الثاني لحق حاله. إن رأيت الذي أكل الحرام الله دمره فأنت تعظ.
0: صحيح. نطعم. بارك الله فيكم وبارك عليكم وبإذن الله تبارك وتعالى طيب مطعمكم المطاعم جميعا التي تفتح
1: للمشاهدين والمشاهدات
0: وكل المشاهدين والمشاهدات وكل أعضاء هذا البرنامج. شكرا لكم على هذا.
2: بارك الله.
0: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بارك الله فيكم.

0: خطاب لي وجهه للعمدة.
1: يعني هو سبحان الله يعني قصة عجيبة فعلا. يعني مجيء موسى للماء سقي الناس من البئر، فوجد موسى هذا المشهد الذي هو مألوف في كثير من البيئات التي تعتمد على القوة، أو أحيانا نقول لك هذا مجتمع ذكوري، بمعنى أن الضعيف مهمل في بعض هذه المجتمعات، إن كان امرأة أو شخص غريب أو مقيم ليس من أهل البلد أو مريض أو مسن أو فقير معدم، تجد هؤلاء مسحوقين في بعض المجتمعات. وذلك قيمة المجتمع هي بقدرته على التوازن بين مكوناته. إذا أردت أن تعرف قيمة المجتمع لا تنظر إلى الأثرياء، الأغنياء، الأقوياء، التجار، الملوك، لا، انظر إلى المسعوقين كيف هم. فموسى عليه السلام لأنه يعني إصلاحي فكر في هذا الجانب، ولاحظ أنه والله الرعاة الأقوياء يسقون من البئر، أما هاتين البنتين فتذودان، يعني تحفظان الغنم، غنمهما حتى لا تختلط بغنم الناس. فلم يعني يفكر أنه طيب أنا ماذا يمكن أن أعمل، أو ما هو دوري، أو أنه أنت شخص يعني ادخل في غمار الناس، أنت مطلوب، لا، توجه مباشرة، لأن موسى لا يصبر على الضيم، لا يحب الخطأ، توجه مباشرة للبنتين، ما خطبكما؟ ليش؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن هم يعتذرون الآن، البنتين اعتذرتا بأنه لا يمكن أن يسقوا حتى يذهب هؤلاء الرعاة. هذا إيش معناه؟ هذا معناه أن المجتمع لا يهتم بهؤلاء البنات، الرعاة تهمهم أغنامهم فيسقونها من الماء الصافي، لكن إذا ذهب الرعاة، وبطبيعة الحال إذا ذهبوا وضعوا الصخرة على البئر، وهذه صخرة كبيرة، حتى ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن الصخرة دي ما يحملها إلا 10 رجال من قوتها، وحملها موسى بمفرده لأنه قوي. فينتظرون حتى إذا انتهوا أطبقوا هذه الصخرة وذهبوا. طيب هنا سوف تسقي البنتين غنمهما أولا متأخر، بعدما يذهب الرعاة كلهم بعد 2-3-4 مثلا، وأيضا سيسقون غنمهم ماء كدرا، لأنه عند العرب معروف، يعني عمرو بن هند يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني اللي يجي في الأخير سيشرب بقايا الماء، وماء مخلوط بالطين ومخلوط ببقايا يعني الطعام إلى غير ذلك. فإذا الموقف كان ضعيف. هنا ممكن الواحد يتساءل عن عمل المرأة. هنا فعلا المرأة تعمل، ويجب أن تعمل، وجزء من مهمة المرأة أن تعمل، ولا أعتقد أنه في مجال للجدل حول عمل المرأة. المرأة تعمل لنفسها من أجل أن تحافظ على شخصيتها وعلى كينونتها وعلى جوانبها النفسية، تعمل من أجل الحاجة وتوفير المال لنفسها أو ولدها أو حتى أبيها في مثل الحالة هذه، وأبونا شيخ كبير. إنما الكلام أولا في طبيعة العمل، تعمل المرأة فيما يناسبها، وهذا واضح في القصة، وأيضا بيئة العمل. هنا البيئة، صح الفتاتين هؤلاء كانت قريبين من الرجال، يعني ليس هناك يعني حواجز بعيدة بينهما، ولذلك قال تذودان ويرون الرعاة يعني، لكن لم تشأ هاتان الفتاتان مثلا أن تدخل في غمار الرعاة أو تزاحم الرعاة أو تحتك بالرعاة. سبحان الله، لم يكن هناك قانون في هذه القصة يمنع البنات، لا، القانون وين كان؟ كان في داخلهم. يعني البنتين واضح أنهما قد تربتا تربية ممتازة، وأبوهم رجل صالح، وكما واضح من القصة يعني، وقيل أنه نبي. فهنا التربية كانت جميلة، بحيث أن البنات هؤلاء بإرادتهم المحضة واختيارهم لا يعني يزجون بأنفسهم في الميدان الذي يعني يكون فيها الرجال داخلين خارجين، وفيه مجال للاحتكاك، في مجال أحيانا للتحرش، في مجال للمضايقة، في مجال للتبادل النظرات وما أشبه ذلك. لا، واضح في عمل، ولكن في روح جادة وفيه تربية ممتازة. الواضح أن البنتين في ذلك اليوم رجعوا إلى بيتهم مبكرين خلافا للعادة. طيب الأب هنا تساءل، يعني ما هو السر؟ لماذا اليوم جو يعني بدري؟ فأخبروه بالقصة، رجل غريب لا نعرفه، قوي، لأن موسى كان رجلا طوالا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، إني رأيت موسى فقال كان رجلا طوالا، يعني طويلا ونحيف، وقال كأنه من رجال أزد شنوءة، يعني قبيلة من قبائل العرب في الجنوب يعني. فقالوا أنه شفنا رجل غريب وهذه أوصافه وهذا شكله، وله من أهل البلد واضح، وأنه سقى لهم. وسبحان الله يعني واحدة منهم اسمها صفورة، حتى بعض أطفال يقول عصفورة، وهو بعضهم يقول فعلا اسمها عصفورة لكن مع التغيير بين اللغات يعني. فهذه يعني قالت يا أبا تستأجر، لأنه واضح أنهم بحاجة إلى راعي وإلى عامل في المزرعة، ولكن يبحثون عن الراعي. فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه يعني أكثر الناس فراسة ثلاثة، وذكر هذه البنت لما قالت لوالدها يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني شوف كيف بسرعة لمحت هذا المعنى. الثاني الفراسة في العزيز لما قال عن يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وفعلا نفعهم. والثالث قال أبو بكر الصديق حين ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، يعني لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي، القوة لاحظتها في جسمه ولاحظتها في عمله حينما رفع الصخرة. طيب الأمانة، الأمانة لاحظتها في أنه يعني سقى لهما ثم تولى، ما هو قاعد يناظرهم أو حاط عينه في عينه، لا، سقى ثم تولى إلى الظل. يعني فعلا تخيل هذا المشهد، يعني ما قاعد يمن عليهم بالفعل ولا ينتظر كلمة مثلا شكرا أو ثناء، وإنما أدى المهمة ثم انصرف عنهم أعطاهم ظهره. وهكذا الإنسان يتعلم أنه اعمل المعروف ولا يعني تمن، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ولما رجعت كما قال الله سبحانه وتعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وما قال على حياء، استحياء يعني أبلغ، والمشي ما قال تسعى مثل ما قال رجل يسعى، لا، هنا تمشي، يعني مشي المرأة، مشي الفتاة الحية الخجولة، مشي فيه يعني بطء وفيه حياء وخجل. فهنا قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما قالت له تفضل مثلا، لا، واضح أن الدعوة من والدها، وهي تتعامل أبوها في الصورة تماما، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إني لما دعوت موسى يعني ما أحب أني أمشي أمامه حتى أدله على الطريق، وإنما قال كوني ورائي وانعتي لي الطريق، يعني روح قدام خذ يمين، بحيث لا يريد أن يتأمل ملامح جسمها وجسدها، خاصة حينما تتحرك الريح يعني تعبث بملابسها ويعني تحدد ملامح بدنها، فأحب موسى أن تكون وراءه، ولذلك وصفت بأنه القوي وبأنه الأمين. فسبحان الله الرجل ما عاتب البنت، ما قال لها إيش دراك أنه قوي أو إيش دراك أنه أمين، يعني واضح جدا أنه التربية، الثقة، العلاقة، وهي أيضا ما قالت استأجره لأنه القوي الأمين، لا، كان الخطاب غير مباشر، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد يكون لمح الرجل هنا أن البنت أحبت هذا الرجل فعلا، ومثل موسى يحب لشكله، يحب لروحه، يحب لرجولته، يحب لمروءته، في أسباب كثيرة جدا تدعو إلى المحبة والتعلق به. هل أحب موسى فعلا؟ هذا سؤال وجيه، يعني أحب موسى، ولكن حب الثائر المهموم بقضية أمته. يعني فيعني موسى لو تقرأ في سيرته ما تجد الكثير من كلمات الحب أو التفاصيل في علاقته الزوجية، يعني في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد قوله لعائشة أنه يحبها، تجد أنه يعني مات بين سحرها ونحرها، تجد أنه سابقها وسبقته مرة وسبقها أخرى، تجد تغطية جميلة وكاملة للعلاقة الزوجية. لكن في قصة موسى لا، رجل يعني كان يعني منذ البداية مهموما مكتنزا بهم كبير يعني، وسيتضح هذا أكثر يعني. ولذلك أحب حب المهموم الذي يعبر عن حبه بالفعل أكثر مما يعبر بالقول. يعني مثلا تجد موسى عليه السلام هنا عمله مع الفتاتين، تجد فيما بعد لما قضى موسى الأجل وسار

أهله أو حاجة زوجته، ويعبر بأفعاله، يعبر باحتوائه، يعبر أحياناً بدموعه أكثر ما يعبر بالكلمات الرومانسية التي اعتاد الناس أن يسمعوها. أما الحجج، 8 حجج، سبحان الله، هي سنوات طبعاً، 10 حجج، الله أعلم. السنوات تسمى حجج، أعوام إقباله كاليوم في قصر ويوم إدباره في الطول كالحجج. إنما يحتمل أن موسى حج، يعني تسمى حجج لأن فيها حجة، يعني الحجة في العام إلى بيت الله الحرام، فيحتمل أن موسى حج في السنوات العشر هذه. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بواد الأزرق سألهم أي واد هذا، وهو قريب من جدة، قال واد الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام مارا بهذا الوادي يلبي له جؤار، جؤار يعني صوت وبكاء، له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يعني موسى حج بيت الله الحرام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلهمنا أن نتخيل، نتصور هذا الرجل العظيم الذي هو أقرب الناس يعني شبها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو مار بهذا الوادي يلبي.

الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولد إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة

0: قالوا أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، فانوس مش عارف مين علاء الدين ولا، وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا، وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان. موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل. واجهة الدين وواجهة الإسلام، إحنا ندعي إنه إحنا دين النظام والاحترام والنظافة بس، وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر. الشخص اللي لما نوقف سيارته يوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إحنا لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق بقي لي دقيقة، لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 الكل موجود. فبسأل واحد من الموظفين بقول له يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم ساعة كم؟ 8:30. فقال لي أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين. فقلت له كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي يعني أوصل 8:15. قلت له أنت دوامك 8:30. قال لي لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3:13، 3:17. موعد كان في الباص اللي إحنا فيه الساعة 10:37. جاء الباص الساعة 10:34 قبلها ب3 دقائق. بعدين الساعة 10:37 إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت، هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10:37، مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد، يقول لك ما فرقت 10 دقائق، ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب، ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار. فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة، بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني والتي لن تنهض الدول بدونه: أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي، سائق التاكسي تقول له: تعرف 2020؟ 2020؟ هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا. يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية: فين بلدك حتكون في 2020؟ ويقول: يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط، فين بلادكم ذاهبة؟ أين ستكون في 2020؟ ما هو الهدف؟ سيجيبوا ولا لا؟ أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي: ظلمتنا، قارنت باليابان، وفيننا وفين اليابان. لا، إيش فيننا وفين اليابان؟ يعني في مقولة تقول: If you aim at the stars, so if you miss, you land on the moon. إذا أردت أن تضع هدف، ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين: ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. في 10-15 سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم، يا رب كأس العالم، مو عيب كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارفين، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده، يعني إن شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله، لنا جلسة خاصة كذا، نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: خير الوطن.
1: لعل من المناسب أن نبحث في فقه التأسي بالقدوة، لأن القدوة قبل أن تكون ذات أثر على السلوك هي ذات أثر على التصورات والفكر، لأنه هنالك عالم التصرفات وهنالك عالم التصورات، والتصورات هو الأسبق على عالم التصرفات. نحن متفقون جميعا على أن القدوة الأعظم والأكمل والأتم هي في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه انتهت إليه جميع الكمالات. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك، وقد حال سنم منك دونهم وسناء. ولكن لابد أن ننظر إلى فقه التأسي. مثلا الكل يذكر عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد، ولكن التصور الذي عند كثير من الناس أن الزهد هو انقطاع عن الطيبات وعما أباح الله تعالى من الزينة التي أضاف إليه إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل. فقبل أن نتحدث عن الزهد ينبغي أن نوضح على الناس ما هو الزهد الذي نقول لهم عليكم أن تتأسوا به. في التاريخ لنا مثالان، مثال الإمام أحمد الذي أخذ من الزهد التقشف، ومثال سفيان الثوري الذي كان مع زهده إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي. ولما قدم إلى مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه، فصنعوا له مأدبة فيها أصناف متنوعة من لذيذ الطعام وطيبه، وظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأصاب من كل صنف نصيبة. ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة وقال أطعم الزنجية وكده، يعني كل تمام واعبد تمام. الحسن البصري كان سيد العباد وكان مشهورا من الزاهدين، أدرك 500 من الصحابة وتربى في بيت النبوة، وكان عرض زنده شبرة. قال الشاعر عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب الفالوذج أكلة جميلة، قال له بعضهم إن جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره. قال يا له من جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ ثم قال يا هذا، أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟ يأكله ويحمد الله تعالى عليه. ولذلك بعض الناس زهده مثل زهد الثعلب، الثعلب وجد عنقودا من عنب حاول أن يصل إليه بكل سبيل ما استطاع، دعا قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. فقه التأسي هو ما عبر عنه القائل، قال الزهد ألا يغلب الحلال شكرك ولا الحلال ولا الحرام صبرك، إذا اغتنيت فاشكر وإذا افتقرت تصبر، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. هذا المعنى مهم حينما نذكر هذه القضايا ونبسطها لأجيالنا، علينا أن نبسط لهم. الدنيا كما قال الشيخ الكريم لم تذم في القرآن إلا لأحد سببين، إذا ألهت عن ذكر الله أو إذا توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع. وبالتالي فنحن مأمورون بعمارة الأرض والاستمتاع بالطيبات والزين. الله تعالى يقول بل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نحن نحتاج إلى فقه معنى التأسي. لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن ندرك وهو القدوة الأعظم، كانت له صفات متعددة، فهو النبي المبلغ عن ربه عز وجل في مقام الإفتاء، حكمه عام على الأمة، وهو إمام الأمة، وهو قاضي القضاة، وكل أثر لهذه لصفة من الصفات لها أثر تشريعي يختلف عن المقام في مقام التأسي. ولذلك مثلا في الأرض التي يفتحها يقسمها على الفاتحين، جاء عهد عمر رضي الله عنه وهو من أكثر الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض السواد، لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ بالمقصد. والمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المقام، مقام الإمامة، قدوته مبنية على رعاية السياسة الشرعية، درء المفاسد وجلب المصالح وتحقيق ما هو مقصد الشرع وصالح الأمة. فنظر إذا قسمت على الفاتحين ضاع حق أجيال المستقبل التي ينبغي أن يكون لها نصيب في هذه الأرض. وأخذ من مستنبطا من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب في هذه الأرض، فضرب عليها الخراج ونازعه بلال وبعض الصحابة، ثم رجعوا إلى رأيه. وقال ابن قدامة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصلح في زمانه، وما فعله ابن الخطاب هو الأصلح في زمانه، إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان.

0: عضلتان صرف أو مخيلة. أنا أتصور أننا نحتاج أن نجعل من فقه التأسي بابا لتقريب معاني القدوة لهذه الأجيال حتى تقترب منها وتتأسى وتضرب منها أمثلة تخاطب العصر بلسانه من القدوة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا اللسان أعم من مجرد أن تخاطب العربي بعربيته والإنجليزي بإنجليزيته، إنما أن تخاطبه بما يفقه ويعقل من الأمثلة المشاهدة أمامه، فذلك مما يعين على تقريب القدوة لأجيالنا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: البعض نحبهم لكن لا نقترب منهم، فهم في البعد احلى وهم في البعد أرقى وهم في البعد أغلى
5: وهم في البعد أغلى.
6: والبعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم.
4: والبعض نحبهم ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم ونخترق الأسباب كي نراهم ونعيش في الخيال أكثر من الواقع معهم.
6: والبعض نحبهم لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر بحبهم حتى لهم، لأن العوائق كثيرة والعواقب وخيمة، ومن الأفضل لنا ولهم أن تبقى الأبواب بيننا وبينهم مغلقة.
4: والبعض نحبهم فنملأ الأرض بحبهم ونحدث الدنيا عنهم ونثرثر بهم في كل الأوقات، ونحتاج إلى وجودهم كالماء والهواء، ونختنق في غيابهم أو الابتعاد عنهم.
6: والبعض نحبهم لأننا لا نجد سواهم، وحاجتنا إلى الحب تدفعنا نحوهم، فالأيام تمضي والعمر ينقضي والزمن لا يقف، ويرعبنا بأن نبقى بلا رفيق.
4: والبعض نحبهم لأن مثلهم لا يستحق سوى الحب، ولا نملك أمامهم سوى أن نحب، فنتعلم منهم أشياء جميلة ونرمم معهم أشياء كثيرة، ونعيد طلاء الحياة من جديد، ونسعى صادقين كي نمنحهم بعض السعادة.
6: والبعض نحبهم لكننا لا نجد صدى لهذا الحب في قلوبهم، فننهار وننكسر ونتخبط في حكايات فاشلة، فلا نكرههم ولا ننساهم ولا نحب سواهم، ونعود نبكيهم بعد كل محاولة فاشلة.
4: والبعض نحبهم ويبقى فقط أن يحبوننا مثلما نحبهم.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: نوافذ على الدرب،
3: نوافذ على الدرب.

0: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية، نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
1: زينب رمضان
0: عبر راديو السرايا،
1: عبر راديو السرايا
0: 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن كثرت فيه الأقنعة وأصبح البعض يظهر المحبة ويخفي في داخله الغيرة والحسد والحقد، باتت القلوب المريضة أخطر من الكلمات الجارحة، لأن أذاها يتسلل بصمت إلى الأرواح والعلاقات والحياة بشكل عام. فهناك من لا يتألم لوجعك فقط، بل ينزعج من نجاحك ومن ابتسامتك ومن نورك الداخلي ومن كل جمال تحمله روحك. أشخاص يعيشون في ظلامهم النفسي، فلا يرون في الآخرين إلا ما يعكس أوجاعهم وصراعاتهم الداخلية. وقد تحدث وأشار القرآن الكريم عن أمراض القلوب كثيرا، لأنها ليست أمراض جسدية ترى بالعين أو تحس، بل أمراض تفسد المشاعر والنيات والسلوك وتجعل الإنسان أسيرا للكراهية وسوء الظن والحسد والغل. قال تعالى في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالقلب الممتلئ بالكراهية لا يستطيع أن يرى الجمال، لأن الجمال الحقيقي لا يرى بالعين فقط، بل يدرك بروح نقية وقلب سليم. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامج نوافذ على الدرب، نفتح نافذة عميقة بعنوان الأمراض القلبية لا يمكن أن ترى الجمال وهي مملوءة بالكراهية، لنتحدث عن الحسد والغيرة والطاقة السلبية وتشويه الآخرين، وكيف تتحول بعض النفوس إلى مصدر ألم وإفساد لكل ما هو جميل ونقي.

طبعا عشان نعيش حياتنا بطريقة صحيحة لابد أن نعرف أن هذا الشخص اللي موجود أمامي هل هو شخص مؤذي وسام، وشن هي العلامات اللي ممكن أنا نعرفها باش أتقي شر هذه الشخصية المؤذية. ليس كل شخص يبتسم لنا أو يبتسم لكم يحمل لكم الخير، فبعض الناس لديهم القدرة الرهيبة يخفون على الناس أو يخفون أنفسهم خلف كلمات لطيفة، طاقة مؤذية ونفوس مليئة بالحسد والغيرة والاضطراب الداخلي. والشخص المؤذي غالبا تظهر عليه مجموعة من علامات، لكن إحنا عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كيس فطن، لابد أن تكون لدينا الحكمة والفطنة في العلاقات وفي التعامل مع الآخرين، حتى من أقرب الناس إليك لازم يكون عندك النباهة والانتباه والفطنة وزي ما يقولوا الحداقة، يعني تكون حاذق وتكون فاهم وتكون لماح. بد أن أنت هل هذا الشخص اللي يتقرب إلي بهذا الود وهذا الحب هل حقيقة هو يحبني؟ ما هي أسباب حبه لي؟ أنا منازمة له في العمل أو في وقت النهار كجيران مثلا في عمارة و24 ساعة

يسأل يعني ويسأل علي ويجيني ويود فيا، هل الود هذا حقيقي؟ نحن لا نستطيع أن نتهم البشر أو نظن الظن السيء ولا نفتح الحكاية ونخليها مفتوحة ونثق كل الثقة، لابد أن نكون منتبهين في

يستمع لهذا البرنامج عشان نعرفوا أخواننا المستمعين وأخواننا أو كيف نعرف أو هذا أو هذا الأخ أو الأخت. للأسف حتى في الأخوة تحصل الشيء هذا أو هذه أو علاقات الأزواج أو علاقات كذا، كيف نعرف أن هذه الشخصية شخصية حقيقية تظهر الحب بحق أم هي مجرد تمثيلية أو قناع يظهر لي على الظاهر يعني أو على السطح عفوا. فكيف نعرف أن هذا إنسان صادق أو لا؟ أولا من خلال الحوار والمواقف. أجمل شيء في الحياة هي المواقف، تظهر حقيقة البشر. لاحظ في المعرة يعني شنو الحاجة اللي درتها، يعني دائما يقلل من إنجازاتك،

اتصلت بي احدى الصديقات على اساس صعب المواد علي، قالت لي على خبر صادم حقيقه، وغدا امتحان. يعني انا قاعده نقرا عندي امتحان وتتصل بي تقول لي ان سير موضوع وتم سيرتك انت انك كذا وكذا وكذا، وانك يعني نوع من مواضيع تحرق الدم. يعني انا علاقتي بيك مش قويه، متصله بي وانت عارفه ان غدوه امتحان عشان تسممي لي جسمي وبدني بهذه المعلومة. طبعا أنا انتبهت للنقطة على طول، لأن هي حولت من القاعة بتاعها للقاعة اللي فيها أنا، لأنها سمعت أني أنا أتجاوب مع الدكاترة، قالت لي أنا بنتنافس معك. طبعا عرفت الشخصية، تبي الشخصية تبي تنافس، حاولت التقرب مني، فوصلتني فكرة أني أنا مش كويسة وأني أنا يقولوا كذا كذا. فأنا أظهرت لها اللي هي تبي أني نزعلت وضايقت وخلاص، كيف تقولي لي خبر هذا وبكرة في امتحان وأنا متضايقة؟ ما ينفعش. فأنا خلاص زعلت وضايقت، وهي تسبع على خير، هي سكرت وأنا مسكت المجلد من أول صفحة لآخر صفحة، يعني مربي إن تعبنا فيه، وفعلا جبت فيها تقدير عالي. فأنت الشخص اللي خاف من نجاحك، لأنك أنت لما تنجح معناها هو فشل، بدل ما تقعد انت في حكايات وصراع بينك وبينه، قول له صح كلامك مزبوط، ونبدأ ننجز بصمت. احنا ما نعرفوش من هو عدونا من بين الأصدقاء الكثر اللي حوالينا. حتى في مثل ليبي يعني حلو يقولوا كثرة الأصحاب تودر خيارها، كل ما قللت كل ما فهمت الصديق أكثر. هذه النقطة الأولى، إنه هو يستهين بمشاعرك ويقلل من إنجازاتك دائما. لهجة فيها انتصار، فيها لهجة مصحوبة بانتصار قاعد واضح. النقطة الأخرى، ينقل كلام ويزرع الفتن والخلافات بين الناس. أي شخص يقول لك إن فلان قال عليك، وحقيقة الأمر اللي قال علي أنا ما سمعتاش، بس أنت وصلت لي هو رمى السهم، بس أنت خذيته وحطيته وغرسته في قلبي. الشخص اللي يزرع الفتن، فلانة قالت وهذه عادت وهذه زادت، هذه يعني هذه واحدة من علامات البشعة، وكلها ذكرت في القرآن الكريم، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في ناس سبحان الله شغلها الشاغل تنقل الكلام وتزرع الفتن والخلافات بين الناس، ما تريحش ني تحق الناس مطرشة والعيلة طرشت والخوت خشوا في بعضهم والأم صارت لها مصيبة، وهكذا زي ما حكينا في الحلقة السابقة عن بعض الزوجات اللي يخشوا في العيلة يطرطشوا العيلة، بدل ما تلم العيلة تطرطش العيلة. هذه واحدة من الناس السامة ومن النقاط السامة اللي تبعد الزوج عن أمه وتبعد الزوج عن أسرته، وتبي تنفرد به لوحدها وتبعد وتزرع الفتن ما بين السلفات وما بين الحماوات. هذه واحدة من وتدعي المحبة لك وهي تأخذ منك الكلام، باش تزرع فتنة وحرب ضروس داخل العائلات. من أرض الواقع، قصة من أرض الواقع. الشيء الآخر، يستنزف طاقتك النفسية ويخليك مرهق بعد كل لقاء، يدهشك يعني يدهشك في الحديث، ويستنزف طاقتك بالفلسفة والكلام البيزنطي والكلام السوفسطائي اللي ملاش أي قيمة ولا أي معنى. نفس الكلمة نقعد نحكو ونعيد ونبرمو نفس الدائرة، لا درنا حل ولا سكتنا، بس هو الهدف ما بيش يصالحك ولا يرضيك، الهدف بيستنزف من طاقتك، بيش ما يجيش عندك جهد. زي ما حكيتك من قصة من شوية، بيش عندك جهد لا تقرأ ولا بكرة تمشي العمل، يبيك تفشل في حياتك. في ناس عندها براعة صراحة في الفتن، وبراعة في النكد، وبراعة في زرع الفتن حقيقة. يعني أيضا الشيء الآخر، يتقرب منك وقت المصلحة ويختفي وقت حاجتك. لابد أن ننتبه لهذه النقاط. مرات يقول لا هو غايب عني بس لأنه والله سير للظرف، ممكن نعتذر. في فرق بين أنك تعذر شخص، وفي فرق أنك تنتبه لشخص.

وقت تختفي مصلحتها أو معاش عندها حاجة عندك تختفي اختفاء كليا. هذه حقيقة موجودة وتعرفوها ولمسينها كلكم. لكن في شخص يبتعد عنك لفترة بسبب ظروف، وفي فرق بين شخص ويبتعد عنك بسبب أنه ما عندهش مصلحة الفترة هذه معك. فأنت هنا بتفرق، بيكون عندك نوع من الذكاء. النقطة الأخرى من علامات الشخصية المؤذية اللي في حياتنا أن الشخص يغار من أي نعمة عند الآخرين، ويعيش دائما في حياته عبارة عن مقارنات مستمرة. وأسوأ شيء في يحصل للإنسان لما تكون حياته مبنية على المقارنات. لا يمكن ينجز، لا يمكن يستمر في حياته. هي أحسن مني، لا هي نجحت قبلي، لا هي جابت درجة أعلى مني، لا هو جوز قبلي، لا هو خدم امرأة أحسن من العيلة اللي واخدها أنا. يبدأ في مقارنات، مستحيل مستحيل يقدر يعيش حياة سليمة. ليش؟ لأنه هو إنسان مؤذي. على فكرة إنسان المؤذي هو يؤذي في نفسه قبل ما يؤذي الآخرين، يؤذي في نفسه حقيقة من الحسد والمرض، لأن هذين الأمراض القلبية وتحدث عنها القرآن الكريم في سورة الحجرات، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأمراض القلبية، الحسد والبغض والسحر والمكر والدهاء والاستنقاص والاستهزاء يعني هلبة نقاط وهلبة معايير وهلبة علامات لهذه الشخصية. في المجال النفسي هذه الشخصية مرضية، سماها القرآن أمراض القلوب، تسمى في المجال النفسي الأمراض القلبية أيضا. سبحان الله على التوافق ما بين المجال النفسي، القرآن الكريم كله علم نفس، سبحان الله. سماها الأمراض القلبية، ويسموا أيضا ما بين قوسين السوداويون. ما يرتاحش يحقك متعذب، ما يرتاحش يشوفك متألم. عارف يا أخي يرقد ينبسط لما يشوفك أنت دموع وألم وقهر وخلاص وتوتر وقلق عندك وحالتك بحالة، هو هنا يكون مبسوط، يكون آخر انبساط. هذا إنسان يمتلك عدوانية رهيبة في داخله، ما يرتاحش لين يحق العيلة مطرشة، ما يرتاحش لين يدمر لك حياتك. هنا هو تبدأ حياته يكون الاستقرار عنده يبدأ في دمار الآخرين، سعادته تبدأ في حزن الآخرين. هو هيك شخصيته بسبب تربية، بسبب سيكولوجية معينة، يملك عنده نقص في عقله، عنده مشكلة هرمونية، في مشاكل في ناس هذه طبيعتهم. قد تكون حتى موروث على فكرة، في أشياء موروثة يرثها الإنسان، الحقد والبغض، هذه الأمراض القلبية موروثة، يرثها موروثة وبس. بالإضافة إلى الوراثة إن هو عاش في البيئة الملوثة بالحقد والكراهية، زادت وثقت هذا الفعل السيء في داخله، سعادته في دمار الآخرين. هذه حقيقة. الشيء الآخر من علامات الشخصيات المؤذية، يلبس ثوب الضحية بينما هو سبب كثير من الأذى. طبعا أنا دائما أقول فيها، أي إنسان يحب يعيش دور الضحية اعرف إنه مؤذي حقيقة. لأن الإنسان الواثق من نفسه والإنسان اللي عنده مشاكل ومآسي في حياته وظروف صعبة بيكون عزيز النفس، ما يحبش حتى يبين إنه هو عنده مشاكل أو هو عنده مآسي أو هو عنده نقص أو هو عنده أي ظرف، يكون عزيز النفس. تحسبهم أغنياء من التعفف، ما يذلش نفسه ولا يمد إيده لحد ولا يذل نفسه لحد. لكن الإنسان المؤذي دائما يجيك أنا المسكين وأنا البريء وأنا الضحية وأنا المغلوب على أمري وأنا كذا. هذا لو شفت الشخص يقول لك بالطريقة هذه أعرف أنه وراه كارثة، وهذه حقيقة من حقائق الأمراض النفسية. طبعا العلامة الأخرى، لا يحتمل رؤية شخص ناجح أو سعيد أو محبوب. زي ما تكلمنا من شوية، الشخص الناجح والمحبوب بالنسبة له عار عليه. ليش عار عليه؟ لأنه يذكر بشخصيته البائسة، ما عرفش ينجح كيف. كل ما يشوف ناجح يتذكر أنه هو بائس فاشل. هذه الشخصيات دائما تعلق أخطائها على الآخرين، وهي كلها على بعضها خطأ. أي إنسان دائما نقول ما فيش شيء مستحيل، أي إنسان يدعي أنه هو فشل نتيجة أبويه أو نتيجة شخص معين، أنا نعتبره خطأ. ليش؟ لأن الفاشلين هم من الفاشلون عفوا هم من يعلقون أخطائهم على الآخرين. زي ما هو ربي أعطاه عقل، أعطاك حتى أنت نفس العقل، لكن هو استخدمه في الصح، أنت استخدمته في الخطأ. صلح
طريقتك في التفكير وصلح أدواتك في التفكير واعرف كيف تفكر وكون سليم القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن في الدنيا ما كناش سليمين، هذا كيف بيصير بكرة؟ نسأل الله العفو والعافية. إذن النية السليمة تنجي صاحبها من كل بلية. لما تكون نيتك سليمة وقلبك نظيف وطيب، كل ما أظهر لك الله الحقائق أمام عينك ببصيرتك هتشوف الحقائق. هؤلاء الأشخاص يعلقون أخطاءهم على الآخرين بسبب أنهم فاشلين، لأنهم سوداويون، لأنهم قلبهم مليان حقد وكراهية. مستحيل يشوف، لا يمكن أن يرى جمال الكون حواليه، لا يمكن، لأنه يشوف الدنيا سودة، لأنه هو من جواته قاتم لا يرى، ما عندهش بصيرة أصلا. مش هنقول بصيرة عامية في قلبه، لا، ما فيش أصلا. يشوف نفسه على حق، يشوف نفسه على حق، رغم أنه هو خطأ، هو من حقه أنه هو يدير الشيء هذا. خلاص، وحط نفسه في محط الشيطان. النقطة الأخرى، يستخدم السخرية والانتقاد الجارح بطريقة متكررة ومبطنة على طريق البصارة زي ما نقول. إحنا يبصر عليك، هو مش قصدي يبصر عليك، لا لا، ما فيش حاجة اسمها بصارة، وخاصة لما تكون متكررة ومتعمدة أمام الناس. يقولك لا أنا مبصر عليك، أنت ليش حساسة للدرجة هذه؟ لا، يعني عند الكرامة ما فيش بصارة بأمانة. يعني أي إنسان، حتى في كلمة مأثورة جميلة، يعني تقول كثرة الضحك تميت القلب. يعني لما تقعد أنت تستهزأ ودائما بصارة، حتى قدرك يطيح بالليبي يقولوها كثرة البصارة تطيح القدر. لما تقعد أنت تبصر وتقول في كلام أنت من خلال البصارة، هي بتدخل كلام بيشتجرح اللي موجود أمامك. ولذلك ما تفتحوش باب البصارة مع حد. الإنسان الرائع والراقي حقيقة لابد أن يضع حدود لمن حواليه، إن شاء الله حتى من ابنك. ذي حد لابد في خط اسمه خط الاحترام، ما حدش يتجاوزه، لا ابنك يتجاوزه ولا أنت تتجاوز ابنك فيه. لابد أن تحترم مساحة ابنك وهو يحترم مساحتك، لابد أن تحترم مساحة جارتك أو جارك، وأنت كذلك الأمر في العلاقات، في العمل، في الزواج، في كل العلاقات لابد أن نحترم تلك المساحات. لا أتعدى مساحتي، لا خلي حد يتعدى مساحتي، ولا أنا أتعدى مساحة الآخرين. هذه من الأشياء ومن العلامات للدل على أن هذا الشخص في كل مرة نجلس فيها يبدأ يبصر ويطلع في كلمات جارحة، شكلك، عينك، وذنك، أمور من هذا. تذكر مرة أنت درت يبدأ يطلع له حتى في قضايا قديمة. تذكر مرة لما درنا أنت صار لك وصار لك، يبدأ قدام الناس بعدين يقول بهت، يشبح له هيك، يقول أنا مبصر عليك، أنت إيش زعلت؟ لا، ما فيش بصارة في المواضيع اللي تمس الكرامة والشخصية والإنسان، ما فيش بصارة. زي ما قلنا البصارة طيح القدر. اعرف الشخص دائما يكرر هذا التصرف، اعرف أنه هو عدو وليس صديق. لأن الصديق الوفي بيكون محترم، بيكون راقي، بيكون مهذب، بيختار حتى الكلمات اللطيفة، يحاول يختار الكلمات اللي ما تجرحكش أو تذكرك بشيء يألمك. أما اللي قد يذكر فيك بالألم ويبدأ يستهزئ عليك أمام الناس وحتى بروحك عشان يشفي غليلة، لا، هذا ما هوش صديق، هذا عدو صريح واضح. نحن بس محتاجين نحول نظارة العواطف من على عيوننا بش نحقوا الحقائق على حقيقتها. أحيانا أخطر الأشخاص مش الأعداء، الواضحين، لأن العدو دائما واضح. أخطر ناس هم اللي يدخلوا حياتنا تحت اسم صديق أو قريب أو محب أو شخص يحاول أنه يتقرب بالهدوء، بينما يحمل في داخله مشاعر سوداء لم يعالجها. شوفوا، بالأمس قريب كنت مع أحد الشباب الرائعين، وجه له تحية، أستاذ حسين بوسيفي. كنت نحكي نويا من أكثر شخص تخشى أو تخاف منه، فجاوبني قال لي الجهل أخطر شخص. مبدئيا نقول لك الجهل أخطر شخص نخاف منه هو الجهل، وعنده حق، مزبوط، هذه وجهة نظرة وصحيحة. أخطر إنسان ممكن تخاف منه الجاهل. ليش؟ لأن الجاهل ممكن يتصرف أي تصرف، توقع منه أي تصرف، صحيح؟ فسألني قال لي وأنت أكثر شخص خافي منه من؟ قلت له أكثر شخص أنا خاف منه اللي يحبني، لأن الجاهل واضح أنه جاهل وهنتوقع منه أي تصرف، لكن اللي يحبني ويدعي محبتي ما نعرفش أمتى هتجيني منه الضربة. مش معناها بنعيش في قلق، لا،
وخاصة اللي متعرف علي جديد وما فيش عشرة طويلة بيني وبينها، عشرة كبيرة ومواقف مغربلتة يعني زي ما نقوله. والله حبيتك مش عارفة تريحتك، خشيتي قلبي أنا يبدأ يتودد ويتقرب بالهدايا ويتقرب بالمحبة ويتقرب بالأشياء هذه. هذا أكثر شخص أنا أخاف منه، وأكثر شخص نكون أنا حذرة جدا منه وننتبه له. وبالفعل مع الوقت نكتشف إنه غير صادق بطريقة أو بأخرى، نكتشفها لأننا بنشوف المحبة هذه عند وين توصل. هل بالفعل المواقف، والله أسمى مستمعينا الكرام، المواقف هي اللي تحدد، المواقف تحدد قيمة الشخص وصدق الشخص وألعيب الشخص، وهي اللي تسقط الأقنعة في لحظة من اللحظات. فانتبهوا إلى هذه النقاط، هذه العلامات اللي نحن ذكرناها اللي تدل على أن هذا الشخص الصديق أو القريب أو الزميل في العمل أو الجار أو أي شخص كان. كيف نعرف أنه هو مؤذي؟ هذه العلامات اللي ذكرتها تدل على أنه هو إنسان مؤذي. به أنا عرفت أن الشخص هذا مؤذي، وعرفت أنه هو هذه علاماته، وأن يجتمع فيه كلهن، يا وحدة فيه منهن موجودة فيه. به أنا تو عرفت كيف ممكن يا أستاذة أتعامل مع الموقف، وكيف نحمي نفسي من هذا الأذى. هل جيت تعرف معه ونقول أنا فضحتك وأنا عرفت شخصيتك؟ لا أبدا، هذه قمة الجهل. لو أنت عملتها ما عمرك تمشي لعدوك وتقول له عرفتك أنت أنك عدوي. نحن من شوية كنا نتكلم وقلنا المؤمن كيس فطن، لازم يستخدم الذكاء والحكمة والحنكة بعد ما اكتشف كيف يتعامل مع المواقف. ما يجيش ويواجه يقول له أنا شايفك واحد اثنين ثلاثة أربعة وأنت فعلت كذا وكذا وكذا. أبدا، هذه جريمة ديرها في حق نفسك. اعرف أنك أنت حطيت نفسك في معركة أنت الخاسر فيها مش الرابح فيها، ما تواجهاش. لأن اللي ما خافش من ربي بتخاف منه. الإنسان اللي ما يتقيش الله ويخاف من الله ويخشى الله، هذا توقع منه بعد ما أنت عرفت حقيقته الضربة القاتلة أو المصيبة اللي مش هتتوقعها يديرها لك. ما تخبرش عدوك أنك كشفته، استخدم الذكاء. أول خطوة للحماية أن تتوقف عن تبرير الأذى. بعض الناس يبقوا سنوات في علاقات سامة لأنهم يقنعوا في أنفسهم أن هذا الشخص هيتغير، بينما الأذى قاعد يتكرر ويترك ندوبا نفسية وعميقة داخل الإنسان. يعني أنا كنت ألاحظ بس كنت ندير في روحي مش منشوفش. أنا كنت ألاحظ بعض العلامات وبعض الإشارات، لكن أنا حاولت أن أكذب نفسي. لا، ما تكذبش نفسك، نفسك صح وصادقة، لأن الشخص الآخر كان يرسل في إشارات وعلامات. أنت بس زي ما قلت من شوية، حول النظارة السوداء، نظارة العواطف اللي تخفي عنك الحقائق، نحيها واشبح بعين العقل والقلب. أما العواطف والمشاعر نحيها لعجل عشرة وما تهونش على كذا وكلام هذا. لا ما في منها كلام هذا، لا تهون العشرة. لما أنت تأذيني لا تهون العشرة وتهون اليوم اللي عرفتك فيه أصلا. كونوا أقوياء في علاقاتكم، تقولوش أذل. لا خلاص صديقي على عيني وراسي، أذيتني يلا مع السلامة، انتهى الموضوع ونقطة من أول السطر. لا معلش مديروا حسبة العشرة، هو ما عدش العشرة وما والملح بتعدن انت. ما هذه غباء، ما غباء صراحة، وما نقعدوش أغبياء. قال لي مع السلامة، نقول له مع ألف سلامة، وقلب دعيلة كمان. فلابد أنك أنت تحمي نفسك، أن تتوقف عن التبرير. من أهم طرق حماية النفس بأن كيف نحمي نفسي، تحط حدود واضحة في التعامل. مش كل الناس يستحق الوصول الكامل لحياتك. ما نقعدش أنا أوبن مفتوح كتاب، اللي يجي يقرأ فيه واللي يجي يخربش فيه واللي يجي يظلم لي واللي يجي يشوه لي الكتاب. القيمة الإنسانية لا تنتظرها من الآخرين، أنت أعمل قيمة لنفسك. دير حدود بكيف ندير القيمة، دير حدود. لا أتجاوز زي ما حكينا من شوية، لا أتجاوز حدودي مع أولادي ولا هم يتجاوزوا حدودهم معي. صح أمهم ونحبهم وفي علاقة حلوة بيناتنا، ولكن ما ترفعش صوتك وتتجاوز حدودك. ما تنساش في لحظة أني أمك، شفت هذه أبسط العلاقات، ما بالك مع الآخرين الغرباء. لا صديق على عيني وراسي، ولكن عندك حدود للصداقة. مش أمتى ما يخطر لك ويصح لك تكلمني، وأمتى ما يخطر لك ويصح لك تفوتني.
لابد أن نضع حدود لنفسي وللآخرين وما نقعدش كتاب مفتوح اللي يجي يشطب عليه. شيء الآخر، ما تكشفش أسرارك لأي شخص. بعض القلوب تستخدم المعرفة سلاحا ضدك. لما لا نعرف أنت شن تحب وشن تكره، نعرف كيف نخطط لك بعدها تخطيط الباهي. ما توريش الناس شن أنت اللي تحبه وشن أنت اللي تكرهه وشن أنت اللي يزعجك وشن هو اللي يبسطك، لأن العدو الخفي يصطاد كل شيء يخطر على بالك. إن شاء الله فردة خبز مسكتة في إيدك ممكن يستغلها، توقع أي شيء. ولذلك لابد أسرارك الأسرية، أسرارك الخاصة، حياتك الخاصة، ما فيش داعي الكل يعرفها. أبنائي اللي هم أسرارهم الخاصة وحياتهم الخاصة، لما نحاولش نكتشفها أو نحاول أن نزعجهم ونخش فيها، ربما نحرجهم أو حاجة من هذا القبيل. كذلك الأمر أولادي، في حدود لا يتجاوزوها في معرفة الأسرار عندي. عندي أمور خاصة ما فيش داعي أولادي يعرفوها. هذا بالنسبة للأولاد، ما بالك بباقي الأفراد وباقي المجتمع والجيران والعلاقات والزملاء. لابد يكون لديك أسرار ما تكونش دائما تحكي، راح حتى الناس تمل منك وتكرهك مع الوقت. الشيء الآخر، عشان نحمي نفسي أبتعد بهدوء. من شوية قلنا لما تعرف أن صاحبك هذا هو أصلا عدوك، ما تجيش تقول له أنا عرفتك أنك أنت عدوي. أبدا، ابتعد بهدوء دون ضجيج أو انتقام. فالصمت أحيانا أرقى أنواع النجاة، زي ما حكيت، لأنك لو حكيت له ممكن هنا تجيك الضربة القاضية. لكن دمينك أنت مخليه عوم ويعتقد أنه هو ذكي وأنت اللي قاعد تتفرج عليه، هذه من أجمل الأشياء. حاول لما تعرف أن الشخص هذا عدوك وعرفته، حاول ما تخشش معه في جدالات طويلة. دي ما أختصر معه الوقت، مش فاضي والله، عندي شغل، عندي أمور. يعني دائما اشغل نفسك عنه. رن عليك أمس والله راقد، أنا ما رنيت أنت، أنا كنت راقد وتقضي ما عنديش، وهكذا. حاول أنك تتحجج بحجج بحيث ما تفتحش معاه جدال طويل. ما تخليش شوي، انسحب بشوية شوية، كل مرة شوية تلقى روحك انسحبت في الأخير، لأن هو يمل منك ويدور على فريسة أخرى غيرك. الشيء الآخر، لازم لما نكتشف أن هناك أشخاص سمين كانوا جنبي، أو شخص أو مجموعة أشخاص في العمل أو في أي مكان من الأمكنة، عشان أنت ما تصابش بالإحباط والصدمة النفسية وتفقد الثقة في الآخرين. ما تفقدش الثقة، ولكن دير حدود للثقة. مشكلتنا لما نخش في متاهات نفسية بسبب إعطائنا الكم الهائل لأشخاص عطيناهم أهمية كبيرة هم لا يستحقوها. العيب فينا نحن مش فيهم هم لما أخطأوا، لأني أنا وثقت في شخصية. ما فيش حاجة اسمها ثقة، الثقة زي الشرف، ما ينعطش لأي حد.

صادقين والإيجابيين ليمنحوك الطمأنينة مش القلق. أولهم أسرتك، لابد الأسرة أن تكون داعمة لبنتهم أو لابنهم، أو الأخ يكون داعم لأخوه، أو الصديق الحقيقي مش المزيف يكون داعم لصديقة بحيث يثبت له أن الدنيا مازال فيها خير، وأن هذا النموذج مش هنعممه على كل الناس، ولكن بنكون هذا الدرس نتعلم منه ونكون حذرين ومنتبهين في علاقاتنا مع الآخرين. أيضا لابد أن تحافظ، من أجمل الأشياء الرائعة والجميلة واللي دائما أتحدث عنها، لابد أن تحافظ على عباداتك وصلتك بالله، فالروح القريبة من الله تكون قوية نفسيا وأهدأ قلبا، وهي تحت معية الله، يرعاها الله ويحفظها الله ويكشف لها الله السرائر. الناس الأعداء اللي حواليه، لما تكون أنت مع الله فخلاص، وانت في شيء أجمل من الله؟ من فقد الله ماذا وجد، من وجد الله ماذا فقد؟ الله هو كل شيء. ادعوني أستجب لكم، إني قريب أجيب دعوة الداعي. يعني سبحان الله، كلما تقربنا من الله وكلما أحببنا الله وكلما ازداد إيماننا بالله وكلما كان حبنا وقربنا وعشقنا إلى الله كلما ازدادت، كلما كان الله عيننا الذي نبصر بها، وكان الله كل شيء في حياتنا. الله ينور البصيرة ويعطيك إحساس ومشاعر غريبة تجاه الأشخاص، تحس إن هذا مؤذي، تحس إن هذا لا كويس، تحس إن هذا مش متريح له، يعني يجيك إحساس الله يحبنا ويرعى فينا، بس إحنا مش مركزين. بعض الناس مش مركزة إن هالإحساس اللي عندك هو نعمة من الله عز وجل، مش تعرف بها عدوك من صاحبك، مش ما يتمش إنه ينضحك عليك في موقف من المواقف، وما تسمحش للتجارب والخذلان اللي أنت عشتها تفقدك ثقتك بنفسك أو بالحياة. أيضا لازم تكون واثق، وأن تعتبر أن هذه اللي حصل معايا هو عبارة عن تجربة تعلمت منها درس وخديت منها الخلاصة. وتذكر دائما، ليس كل ابتعاد خسارة، أحيانا يكون الابتعاد عن هؤلاء الناس إنقاذا للنفس والروح. الآن قبل ما نختم حلقة اليوم، حابة هناك مجموعة وصايا ورسائل لكل من خذل وطعن، وأيضا رسائل لأصحاب القلوب المريضة.

أولا رسالة لكل قلب خذل وتألم، لا تجعل الخذلان يحولك إلى إنسان قاس أو فاقد للإيمان بالخير. نعم بعض الطعنات تأتي من أقرب الناس، لكنها لا تعني أن العالم كله سيء. هناك أرواح صادقة ونقية ما زالت موجودة، لكن التجارب المؤلمة تعلمنا الحكمة للكراهية. بعض الناس لما يخذل يتحول إلى وحش، هو نجعل هذا الموقف أو هذا الصديق حولنا إلى الناس قاسيين. الشيء الآخر، سامح نفسك لأنك كنت طيبا، ما تقولش هذه آخرة الطيبة وتبدأ تندم في نفسك وتقول يا ريتني ما كنت طيب. أبدا، أنت بالعكس الطيبة اللي أنت فيها والصدق اللي أنت فيه هو اللي نجاك وخلى الأقنعة تسقط وترى حقيقة الوجوه. الشيء الآخر، ما تندمش لأنك أحببت بصدق أو أعطيت بإخلاص، لأن اللي حبيته وبصدق زي ما نقول المحبة في الله، وزي ما نقول أعطيت إرضاء مرضاته لله وأخلصت. لأن الصداقة والمحافظة على الصداقة راهي من السلوكيات من العبادات. أن تكون صديقا وفي، أن تكون صديقا عليها أجر، لما تكون العادة عبادة تصبح أجور عظيمة. لا يعلم المؤمن يوم غدا يرى جبل من الأجور، يسأل منين جني الأجور هذين، ربما من صدق من إخلاص من وفاء أنت كنت وفي معاه. فما تندمش أنك أوفيت وكنت صادق ومخلص لهذا الشخص اللي خذلك، لأنك أنت عملت لله مش لي هو. الشيء الآخر، الطيبة ليس ضعفا، لازم نحدد أنفسنا، مش عشان أنا من يوم غادي توريني ونقعد مكار في بعض الناس هيك تفكره. لا، الطيبة ما هيش ضعف، توري أني أنا مش ضعيف ونبدأ ننتقم، هذه قمة الجهل صراحة. لا، الطيبة ليس ضعفا، لكن الإفراط في الثقة دون حدود

0: قد يكون خطأ جسيما ومروعا ويدخلك في متاهات نفسية مقيتة وممرضة. نحن لسنا في حاجة إلى علاج نفسي، بل إلى الرجوع إلى الله وأناس مطمئنة. هذه الوصايا اللي أنا يعني نوصيها للناس اللي خذلوا وتم خذلانهم. لكن الوصية الأخيرة اللي حابة نقولها للناس الذين أصحاب القلوب السوداء والنوايا السيئة، اتقوا الله في أنفسكم وارجعوا وتوبوا إلى الله وارجعوا. الموت زي ما يقولوا عجايزنا ما ماتت، الموت موجودة في أي لحظة، ما تعرفش أنت في أي لحظة أنت ممكن ترحل بسواد قلبك وترحل بالنوايا السيئة اللي جواتك. راه القبر مهوش أمر سهل، ولا لقاء الله أمر سهل، هو أمر جلل. لابد أن تنتبه وتتذكر القبر وتتذكر الآخرة وتتذكر الحساب والموقف العظيم وتتذكر الجزاء، جزاء هذا الأعمال السوداء اللي الحسد والبغض والسحر والمكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تذكر أن يوم الأيام فعلت هذه الأفعال، توب إلى الله، ارجع إلى الله، بطل أعمال سيئة، بطل أنك تفسد حياة الآخرين، بطل أنك أنت تكون الناس هتكرهك، هتعيش في الأخير هتكون منبوذ ووحيد ومحدش هينظر إليك نهائيا. فأتمنى حلقة اليوم تكون وصلت رسالتنا للجميع. وفي ختام حلقتنا علينا أن ندرك أن أخطر الأمراض ليست دائما تلك التي تصيب الجسد، بل تلك التي تسكن القلب فتنطفئ نور الروح وتحول الإنسان إلى شخص لا يرى إلا السواد ولا يشعر إلا بالغضب والحقد والمقارنة المؤذية بالآخرين. فالنفس السليمة تفرح لنجاح غيرها وتحب الخير وتنظر للحياة بعين الرحمن. أما القلوب المريضة فتعيش في صراع دائم مع الناس ومع نفسها، فتؤذي وتحبط وتشوه كل شيء جميل لأنها فقدت السلام الداخلي. رسالتي إلى كل من تعرض للخذلان أو الغدر أو الحسد، لا تسمح الظلام لظلام الآخرين أن يطفئ نور قلوبكم، ولا تجعلوا قسوة التجارب تحولكم إلى نسخة مؤذية ممن أذاكم. كونوا أنقياء مهما تلوث العالم، فالنقاء قوة والرحمة راحة، وصفاء القلب نعمة عظيمة لا يملكها الجميع. ونتذكر وتذكروا دائما أن الجمال الحقيقي لا يقاس بالمظهر، بل بسلامة القلب ونقاء النية وقدرة الإنسان على أن يكون مصدر طمأنينة لا مصدر أذى. دمتم بقلوب نقية وأرواح ترى نور الحياة رغم كل العتمة. وإلى لقاء جديد في نوافذ على الدرب، كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: هي المتكلمة في هذا القرآن. إذا جئنا إلى سورة النجم أستاذ محمد، أولا في مطلعها أقسم الله في مطلع سورة النجم بالنجم إذا هوى، وهوي النجم هو سقوطه، غروبه، حركته من أعلى إلى أسفل.
1: يعني هو قسم بالنجم
0: إذا هوى
1: حين يهوي.
0: جميل،
1: هكذا ها؟
0: حين يهوي، هذه عبارة ممتازة. مش حين يهوى،
1: لا، يهوي يهوي.
0: ما شاء الله عليكم دقة، لأن حين يهوي حين يسقط. لو قلنا حين يهوى حين يحب، هوي يهوى وهوى يهوي.

0: كل هذه الماءات.
1: سبحان
0: جاي تعال إلى الموصولية، في فما أوحى إلى عبده ما أوحى، أفتمارونه
1: على ما يرى،
0: على الذي يرى، على ما يرى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، وما تهوى الأنفس.

0: به ربه جل وعلا إلى ما بعد سدرة المنتهى.
1: هذا في المعراج.
0: في المعراج إذ يغشى السدرة ما يغشى ورأى بعينيه وما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه وتشككونه فيما رأى. هذا من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وذكر بعض الأدلة في مواجهتهم قال أيها الإنسان فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تشك أيها الإنسان في أي منها تشك؟ هل أنت عاقل؟ العاقل يقبل المقدمات وطريقة الاستنتاج والنتائج.
1: وهذا الفعل لم يرد كثيرا في القرآن،
0: قليل جدا
1: قليل جدا، يعني في السورة ورد مرتين.
0: إذا المقصود
1: سبحان
0: بارك الله الثنائيات سيد محمد في سورة النجم ثنائيات في بنائها. ماذا أقصد بالثنائيات؟ في تركيبها تكرر الكلمة مرتين بطريقة إذ يغش عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى السدرة والسدرة وسنشرحها. الفعل أوحى فأوحى إلى عبده
1: ما أوحى
0: مرتين. أفرأيتم اللات والعزى ومنات أفرأيتم بعدين يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا. سورة الطور قبلها أو سورة القمر بعدها لا يوجد. إذن تم قصد في الإتيان ببعض الأنساق التعبيرية في بنائها. جيد. كلمة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى يجي بعد ذلك يقول وأن عليه النشأة الأخرى.
1: سبحان الله.
0: آخر شيء جبريل والرسول ولقد رآه نزلة أخرى. أخي هذا قصد في بناء الصورة. فغشاها ما غشا مرتين في بناء الصورة. فجمعت من هذه سميتها الثنائيات الكلمات التي ترددت مرتين. نأتي إلى صيغة هو أعلم. نسق التعبير جملة اسمية بدأت بضمير هو أعلم.
1: واضح.
0: هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
1: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض.
0: هو أعلم بكم إذ أنشأكم بارك الله فيك. هو أعلم بمن اهتدى. هو أعلم بمن اتقى. ما شاء الله.
1: سبحان الله.
0: هذه ملامح دراسة أسلوبية لهذه الملامح من أروع ما تقول.
1: بينما هذا الأسلوب لا نجده مضطردا في صور أخرى.
0: ممكن تأتي هو أعلم.
1: يأتي لكنه ليس بالطراد.
0: أيوة بارك.
1: ليس بحضور حاشد ليس. يعني.
0: نعود إلى ما تفضلت به من الجناس الاشتقاقي. تقول لي الجناس الاشتقاقي قد يختلف، قد يكون جناسا تاما وقد يكون يتخلف حرف. والنجم إذا هوى ما ينطق عن الهوى كما قلنا والمؤتفكة أهوى. جيد. قاب قوسين أو أدنى ثم دنا. أدنى دنا جناس اشتقاقي. أوحى إلى عبده ما أوحى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إن هي إلا أسماء ناديتموها لسميتموها. من الأسماء يشتق، هذا هو الجناس الاشتقاقي. أسماء وضعتموها لا سميتموها.
1: غشاها ما غشا.
0: نعم بارك الله فيك. هذا هي الجناس الاشتقاق. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. نعم جناس اشتقاقي. انظر ألا تزر
1: وازرة
0: وزرة. كان يستطيع ألا تزر نفس حمل أخرى بأي لغة. وبعضهم يقول إذا لم تكرر اللفظة أحسن. لا يا أخي ليس الشرط. القرآن يعيدها ويشتق منها وتأتي أجمل ما تكون. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جناس اشتقاقي. يجزاه الثواب الأوفى الجزاء الأوفى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفتي
1: الآزفة.
0: الله أكبر. أنت تقرأ تقول ماذا أقرأ؟ من صاغ هذا الكلام؟ لذلك أنت تفتخر أو تظن أن قريشا في فصاحتها وبيانها لما قرأ عليهم سورة النجم كما سنذكره وسجد صر أول سجدة نزلت في القرآن.
1: سبحان الله.
0: هكذا يقول هي السورة 23 أو كما قلنا المرة الماضية لما قرأها بجانب الكعبة وكان المشركون والمسلمون يستمعون صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ لما جاء إلى فاسجدوا لله واعبدوا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون. هذا كلام
1: تأثرا من هذا الكلام.
0: بهذا الكلام. نعم لفصاحته. أخي أنت أحيانا تختلف مع إنسان في وجهة نظره في تفكيره لكن إذا كان فصيحا متكلما متقنا
1: تقر بفصاحته
0: على الأقل تقر بجماليات ما عنده من شخصية من شجاعة قد تختلف معه في أفكاره. جيد ظاهرة الطيب.

0: أستاذ محمد. ظاهرة الطباق كأنك كأنها هي وحدها.
1: تضحكون ولا تبكون؟
0: ما شاء الله عليك. بالأفق الأعلى أو أدنى. أعلى أدنى. ألكم الذكر
1: وله الأنثى.
0: وله الأنثى. العلم والظن تكررت كثيرا. الآخرة
1: والأولى.
0: والأولى. بارك الله فيك. للذي ليجزي الذين أساءوا
1: بما عملوا
0: ويجزي الذين أحسنوا
1: بالحسنى.
0: يعني وأحسنوا.
1: هذه مقابلة. هذه
0: مقابلة وفيها تطابق وفيها جنس اشتقاقي شيء لا يتصور.
1: وأنه هو أضحك
0: وأبكى.
1: وأبكى
0: زيد كبائر الإثم
1: والعدوان.
0: لا لا, لا كبائر الإثم يقابلها اللمم.
1: اللمم نعم. اللمم نعم. الكبائر واللمم البسيط
0: جميل موجود جدا. أضحك أبكى أمات
1: أحيا.
0: خلاص نخليك انت تكملها لان فعلا نحن ننبه يا اخي هذه الصوره مليئه.
1: لكن سبحان الله هذه من المحسنات البديعيه التي قد لا تجد لها حضور ام لم نجد لها حضورا واضحا في الصوره السابقه لها
0: مثلا
1: او حتى في الصوره التاليه لها, لكن اختصت سبحان الله هذه الصوره بهذا الملمح الجمالي البديع
0: الجميل الاسلوبي.
1: الاسلوبي
0: بارك هذا الذي وكل صوره الله. يا اخي انت شخصيتك تختلف عن شخصيه اخرين. كل له ملامح وهذه لها ملامح ويكفينا أن نفتح هذا الباب. بعد ذلك أستاذ الفعل رأى عفوا رأى مع لقد. دعنا نقف مع لقد
1: لام القسم.
0: لام القسم الموطئ
1: وقد المحققة
0: وقد تفيد التحقيق. جيد. لقد رآه نزلة أخرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد جاءهم من ربهم الهدى. تتبعها. العلم والظن أسلفت لك. الوحي إن هو إلا وحي علمه شديد القوى. يعني العلم والوحي وما لهم به من علم. ذلك مبلغهم من العلم. هو أعلم وهو أعلم أربع مرات. عالم الغيب. نجي إلى جانبهم هم الظن والهوى. إن تبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق. يا أخي معلوماتكم قائمة فقط على ظنون وتخمين. كيف تردون هذا الكلام؟ نعم. نأتي الآن إلى الملمح الأسلوبي الظاهر جدا. كما أن صورة الطور بنيت على أم
1: المنقطعة.
0: المنقطعة الانتقالية هنا بنيت على أن وأن سعيه سوف يرى. صحيح. وأن إلى ربك المنتهى.
1: وهي من المؤكدات.
0: من المؤكدات. بس انظر إلى الجمل كيف تناسقت. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين.
1: وأن سعيه سوف يرى.
0: نعم. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب شيء. لو جاء أفصح الفصحاء وكرر قل ماذا تقول يا أخي المهلهل هلهلة والجميل. هناك من الشعراء من أحسن توظيف القرآن وظف كل التقنيات في كل صورة له سنن في الكلام. فهذه أستاذ محمد ما أحببت أن تمر علينا في بناء تناسق السورة.
1: هذه لو مرت علينا بالفعل سنفقد شيء جميل جدا من جماليات هذه السورة. سبحان الله.
0: نرتقل إلى آخر ملمح الآن نتكلم معنويا. الملمح البارز طبعا كما قلت لك اللهم صل على محمد
1: كمحور
0: عام هو الوحي. إثبات ربانية الوحي. الوحي من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. وهو يهدي. ماذا يفعل؟ يهديكم إلى صراط الله. ولقد جاءكم من ربكم الهدى. سورة النجم تعطي أهم أربعة أو خمس طرق للمعرفة. المعرفة لو واحد سألنا قال فقط الوحي يا أخي لا أفكر بطريقة علمية. لا, نقول القرآن وصورة النجم بالذات التي تؤكد على الوحي تؤكد على طرق العلم. الطرق الموصلة للمعرفة الدقيقة. أولا الوحي لا نطيل. إن هو إلا وحي
1: يوحى
0: هذا موثوق به لا نطيل. كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نأتي المعرفة المؤيدة بالدليل القاطع. يا أخي أنت الواحد جاب لك الآن أتأك بمعرفة. إذا جاء بدليل تؤمن بها أم لا تؤمن بها؟
1: بلى.
0: وتقبلها وتناقشها وتقبلها. إن هي إلا أسماء سميتموها
1: أنتم وأباؤكم
0: ما نزل الله بها من سلطان. معناه لو نزل الله بسلطان وأتيتم بدليل تفضل يا أخي. إذا أتيت بمعلومة ما يصحبها سلطان مبين فهي مقبولة. لكن أنتم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه طريقة من طرق المعرفة. جيد. المعرفة طرق المعرفة المؤكدة الصحيحة أن تكون مبرأة عن الهوى. أنت الآن
1: بعيد عن الهوى.
0: نعم كيف يسمونه الآن في الدراسات؟
1: الدراسة الموضوعية.
0: ما شاء الله عليك. الدراسة الموضوعية بعيدة عن الهوى يا أخي. أنت ككاتب، كمؤلف، كباحث في التكنولوجيا، خلي
1: بعيد عن الأحكام الشخصية، بعيد عن عواطف، بعيد عن الأحكام المسبقة.
0: لذلك هو قال وما ينطق عن الهوى ووصفهم بأن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن عكسه من اتبع الموضوعية فهذا هو، هذه هي الطريقة السليمة. هذا الملمح يعني ثلاثة. المعرفة القائمة على الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أن تنظر أنت الآن، تقوم بتجربة، العالم الكيميائي الفيزيائي يقوم باستقراء. هذا يدل عليه قوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى. والله أنا لو أن هذا الذي يدعي عنده علم الغيب ورأى وأتنا بنتائج
1: نقبلها،
0: على الفرض. هذا الفخر الرازي رحمه الله قال هل علم الغيب، هذا المجادل، هل علم الغيب بحيث رآه فلا يكون علمه علما نظريا بل علما بصريا؟ لو كان كذلك لقبلنا يا أخي. إذا من قام باستقراء وقام بتجارب وأعطانا نتائج، لماذا لا نقبلها؟ هذه وسيلة. جيد، هناك علم يسمى العلم اليقيني. أي علم يقيني يصحبه الدليل مقبول، اليقين، لا نتبع التخمين. العكس الظنون، إن يتبعون إلا الظن. فاتباع الظنون ضد العلم اليقيني، والعلم اليقيني القائم على الأدلة كرره القرآن. آخر طريقة للمعرفة التاريخ، دراسة التاريخ طريقة موضوعية،
1: استقراء التاريخ.
0: شكرا. استقراء التاريخ واستنتاج العبر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي أخي اقرأوا التاريخ وادرسوا وخذوا العبر. لو كانت لكم معلومات تاريخية دقيقة لقلنا. ففي صورة النجم أكدت على وسائل العلم الصحيح.
1: سبحان
0: هذا ملمح. الآن خرجنا عن الملامح الأسلوبية، الآن ملمح مضموني، ولكن أقر الله أحسن، أو دعني أقول الصح طريقة للعلم هي الوحي.
1: هذه لوحدها يعني رسالة.
0: رسالة
1: بالفعل. الإنسان حينما يتحدث عن ملامح الدعوة للعلم الموضوعي في سورة النجم،
0: بارك الله فيك،
1: وأساليب العلم الموضوعي.
0: أنا لا أخفي عليك، وأنا أفتش في الشابكة وجدت كثير من هذه المعلومات جمعتها. نحن نجمع علما ونقدمه للناس. يا أخي كل سورة لها ملامح ولها موضوع ومحور ولها صفات. نسأل الله أن يوفقنا لدراستها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. بالعكس، جزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم بالنجم حين يهوي. صحيح؟ طيب، هذه إذا والنجم إذا هوى، إذا هل تحتاج جواب ولا ليس بالضرورة؟
0: ما شاء الله عليك. صحيح، إذا تحتاج جواب إذا كانت شرطية. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا علمت نفسه، هذه شرطية. إذا جئتني غدا
1: أكرمتك،
0: أو إذا نعم، هذه الشرطية. أما حين هنا تكون مجردة فقط للظرف،
1: هكذا
0: ظرفية وقتية مجردة حتى عن نوع الزمن. والنجم حين هويه، حين سقوطه، الله يقسم بالنجم حال غروبه فقط.
1: يعني لا نؤول ما ضل صاحبكم جوابا لها، بل هو جواب القسم.
0: بارك الله.
1: أو المقسم عليه.
0: لا، هي جواب القسم.
1: جواب القسم.
0: وهو المقسم عليه. إذن هذا قول واحد عند جميع المفسرين.
1: هكذا.
0: إذا هنا ليست شرطية. بارك الله فيك. أنت بديت من هون ما شاء الله. أنا أريد، وهذا معنى دقيق. إذا في القرآن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتك، تتطلب جوابا. أما إذا هنا هي وقتية فقط، نؤولها بمضاف إليه. والنجم حين هويه، حين غروبه، حين غيابه عن الأنظار، كأنه يقسم بالنجم وبحالة من أحواله. وسأقول لك لماذا،
1: أو بوقت هذا الحال.
0: بارك الله فيك.
1: والنجم وقت هويه.
0: جميل جدا. لماذا سنذكر بعد قليل. أولا، ما هو النجم؟ أنت رحت مباشرة للثاني. خلينا النجم يا أخي. وقع، أنا أنبه المشاهدين وأنبه نفسي يا أخي، كثير من التفاسير قديما تطرح الآراء إلى درجة أن القارئ يحار. والنجم هو النجم الذي في السماء، نجوم
1: الجرم، هذا المعروف،
0: الجرم المعروف، المتقد، المشتعل، المكون من الهيليوم
1: غازات يعني أيا كانت.
0: لا غازات المشتعلة، والشمس نجم.
1: صحيح.
0: جيد. هو نجم متوسط. النجوم هي غازات مشتعلة جعلها الله سراجا وهاجا مضيئا. طيب. هذا الرأي الأول. النجم والشجر يسجدان. النجم كل نبات لا ساق له.
1: هكذا.
0: في اللغة العربية هذه. والأرجح في سورة الرحمن النجم والشجر للتناسق بين الشجر، فالمقصود بالنجم هو النجم كل نبات لا ساق له نجم.
1: الأعشاب.
0: الأعشاب الحشيش التي تنتشر. فالله أقسم بعلويين وسفليين، وسنصل إن شاء الله. الشمس والقمر بحسبان فوق، والنجم والشجر يسجدان.
1: سبحان الله.
0: وإن كان ثم من قال النجم هو النجم، لكن
1: الارتباط بينهما.
0: الارتباط بينهما. إذن هناك من قال هنا والنجم إذا هوى، يقول الشجر الذي لا ساق له. الرأي الثالث الموجود في التفاسير، نجوم القرآن حين كان ينزل منجما.
1: لكن عذرا فضيلة الشيخ دكتور، والنجم إذا فسرنا النجم على أساس أنه هو الشجر الذي لا ساق له أو العشب أو غير ذلك، أين
0: هوي.
1: الهوي في الموضوع؟ هو أصلا هو داني من الأرض.
0: جميل. ما أنت تندهش حين تقرأ هذا التراث العظيم. علماؤنا رحمهم الله يذكرون كل كلمة وما تحوي. جيد، هي من المشترك اللفظي. لكن أنت الآن استلزمت واستنتجت ما شاء الله النجم هنا هو نجم السماء، انتهى الكلام. لا تقول لي نجم من نجوم القرآن، وكان القرآن يتنزل نجوما وقال به فلان. فلان ليس حكما علينا، واضح الكلام؟ هذا الذي أريد أن أؤسس له يا أخي. النجم هنا هو النجم الجرم المشتعل قولا واحدا،
1: وخاصة أن السورة تتحدث عن المعراج وهو قد حصل في السماء.
0: هذا واحد مسوق. الآن نذكر المسوقات. فيها حديث عن المعراج، مسوق أم لا؟
1: صحيح.
0: جميل. قبلها في نهاية السورة وسبح بحمد ربك
1: النجوم.
0: وإدبار النجوم. ما معنى إدبار النجوم؟ غيابها،
1: وهو من التناسب،
0: من التناسب بين سورة النجم وسورة الطور.
1: بعدها سورة القمر.
0: جميل. مسوغ رقم ثلاثة، وهو القمر جرم صخري ليس غازي. صحيح؟
1: صحيح،
0: ليس غازيا. جميل. في نهاية سورة النجم، وأنه هو رب الشعرى،
1: والشعرى نجم.
0: جيد يا أخي الكريم، واضح الكلام. نريد أن نقرأ القرآن بهذه الروح، بهذه الذهنية المنفتحة. النجم هنا هو النجم الذي في السماء المشتعل الغازي الذي تتكون منه المجرات العالمية الموجودة في هذا الكون.
1: واضح،
0: اتضحت الصورة. أما أن نقول نجم، تفضل.
1: لكن إذا سمحت فضيلة الشيخ الدكتور، قديما كانوا لا يفرقون بين النجم والكوكب
0: مثلا،
1: ويعني كل ما في السماء يلمع هو عندهم من النجوم.
0: من النجوم، وقد يطلقون عليه كواكب أيضا.
1: صحيح.
0: نعم،
1: ويطلقون عليه اتساعا كواكب
0: يعني. لكن الآن العلم الحديث يفرق بين الكواكب الصخرية مثل المريخ وعطارد والأرض والأقمار،
1: وهي غير مضيئة بذاتها،
0: إنما ينعكس عليها ضياء النجوم
1: هكذا.
0: ويفرق بين النجوم الأجرام إلى غيره. واضح؟
1: واضح.
0: فالنجم هنا هي نجوم السماء قول واحد. لماذا أقسم الله بها؟ رقم اثنين، احنا نأتي اليوم سنطيل، لكن هذه ضرورة. النجم لعظمته، الشمس عظيمة أم ليست عظيمة؟
1: بلى.
0: جيد. الشمس ولا شيء مع النجوم الأخرى.
1: سبحان الله.
0: والشمس وضحاها والقمر إذا أقسم الله بها تنويها بها وتفخيما لشأنها، تعطينا السراج وتعطينا الضياء وتعطينا الحرارة
1: الدفء.
0: والدفء فيها فوائد عجيبة لا نعلمها. الآن علم الفلك والفيزياء العامة يعطينا فوائد شيئا فشيئا من فوائد الشمس وفوائد النجوم العجيبة. إذن النجم هنا فيه فائدة عظيمة، جرم يستحق أن يقسم، بل إن الله يقسم به لعظمته. من خلق النجوم؟ النجم الواحد لطوله مئات السنوات الضوئية، مسافات التي يقطعها، هذه يعني المجرات التي زين الله بها الكون بالمليارات. ذكرني، جعلنا السماء الدنيا زينة، يعني
1: زينا السماء الدنيا بمصابيح.
0: بمصابيح، المصابيح هي النجوم تضيء، لكن لأنها بعيدة بالسنوات الضوئية فتظهر لنا صغيرة، وإلا كل النجوم أكبر من شمسنا يعني تقريبا. جيد. لا، أنا السؤال الذي أضيفه لك والجميع، قال والنجم إذا هوى، قال والعصر أقسم به منفردا.
1: منفردا.
0: والفجر
1: ما قيده.
0: ما قيده، ما شاء الله عليك. والشمس قيدها بالضحى، لكن لكن والعصر والفجر ذكرني الأقسام في القرآن كثيرة.
1: كثير نعم.
0: فلا أقسم بالشفق، الشفق
1: هنا والضحى،
0: والضحى الله يحفظك،
1: والليل
0: نعم هنا
1: والليل إذا سجى بعد
0: يعني. جيد، ما هو عندما يحتاج الأمر إلى تقييد يقيد. هذا الذي نريد. جيد، لماذا قيده؟ والله لو أقسم قال والنجم ما ضل صاحبكم، قل والله جميل، ربك يا محمد يعظم النجم ونحن نعبده،
1: هكذا
0: يعني لو جاء تعظيم للنجم وتقسم به منفردا منفردا، هم كانوا يعبدون الشعر. وما دام ربك يا محمد يقسم بالنجم إذن هو يعظمه ونحن لا نعظمه. لا، أقسم بحالة من حالات هويه
1: سبحانه.
0: فهذا النجم الذي هو عظيم لكن هو في النهاية ليس إلها، هو يهوي وهو يسقط وهو
1: وينتهي
0: وينفجر، يسموها عملية انفجار النجوم. إذن قيده لكي الاحتراس، التقييد للاحتراس حتى لا يعبده العابدون، حتى يبين لهم أنه صحيح عظيم لكن هو مخلوق بسيط تنطبق عليه كل صفات المخلوقات. دليل ما ذكر الله النجوم

0: أو الجانب الذي يجعلها تتناقص. الجانب الإيجابي معروف. لماذا لم يذكره القرآن؟ حتى لا يعبدها،
1: حتى لا تعظم.
0: هذا
1: في مجتمع كان المجتمع سيعظم هذه الأجرام.
0: في اليمن كانوا يعبدون الشعرى، ولذلك أنهاها الله، قال وأنه رب النجوم كل، وأنه هو رب الشعرى. هذا هو القيد.
1: فلا يستقيم الأمر أنه يعني يدعو إلى ترك عبادة النجوم وثم يعظمها
0: ويصفها بأحسن الصفات.
1: بأحسن الصفات.
0: فأما عندما جاءت وذكرت مع المخلوقات الأخرى ذكرت بأنها مسخرة، والنجوم مسخرات، طبعا مسخرات كالشموس والأقمار والكرة كله مسخر.
1: لكن هذا ليس قسما، الواو ليست قسما.
0: لا ليست قسما، والنجوم نعم ليست قسما، هي قال الشمس والسخر لكم كذا كذا، والنجوم مسخرات. وأيضا لما ذكرها ذكرني ذكرها ليس بالتسخير، ذكرها اللهم صل على سيدنا محمد في آية وبالنجم هم يهتدون،
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
0: نعم ذكرها بالسجود، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، هي تسجد، كل المخلوقات تسجد. لكن حين أفردها أتى بصفة يجعلها لا تؤله أستاذ محمد، لأنهم كانوا يؤلهونها، وهذا سبب من أسباب القسم بالنجم حين يهوي.
1: سبحان الله،
0: هذا رقم.
1: واضح جدا، واضح جدا.
0: يعني سامعني، بعض نأتي بفكرة أخرى، بعضهم يقول قسم بالنجم وهذا هو الراجح الأولى، بعضهم يقول قسم بالشهب التي يسقطها الله على الشياطين
1: التي نراها في السماء،
0: وهذا ينطبق أيضا. الشهب تهوي تتبع الشياطين التي تسترق،
1: لكنها ليست أنجم،
0: ليست، لكنها أجرام سماوية. هذا موجود. أنا أقول لك أقسم بالشهب التي تهوي من مواضعها اتباعا للشياطين ومنعا لها من سرقة الوحي. وهذا يتناسب مع إن هو إلا وحي يوحى لا تستطيعه الشياطين، في ثمة مناسبة بارك الله فيك. والدليل إلا من خطف الخطفة
1: فأتبعه
0: شهاب ثاقب. نستطيع أن نقول شهاب، لكن لغويا النجم ليس شهابا. النجم هو ذلك الجرم العظيم الذي قال الله عنه وبالنجم هم يهتدون، والنجوم مسخرات، النجوم العظيمة.
1: طيب إذا افترضنا أن المقصود هنا النجم هو الجرم السماوي المعروف وليس الشهاب. نعم. لأن الشهاب نعرف كيف يهوي.
0: جميل.
1: لكن النجم إذا هوى
0: كيف
1: يهوي؟
0: بارك الله.
1: كيف يسقط؟ لم نسمع أن نجما سقط
0: على الأرض،
1: على الأرض مثلا أو على جرم آخر.
0: جميل، ما شاء الله عليك. أولا النجم لا يسقط على الأرض لأن النجم أكبر من الأرض مئات المرات. علم الفلك والفيزياء، الأرض ذرة في هذا الكون، كيف يسقط عليها؟ إنما يسقط، عبر بهويه بغروبه بإدباره. الآية السابقة هي التي تشرح تقول
1: وإدبار النجوم،
0: وإدبار كيف تدبر. أنت في بداية بعد صلاة العشاء حينما تنظر إلى السماء ترى النجوم في أوجها. علماء الفلك القدامى يقولون أوج النجوم عندما تظهر في العلا،
1: خاصة في ليلة مظلمة، يعني
0: مظلمة والنجوم صافية، ترى النجم في أوجه. عندما يأتي الصبح ترى أن النجم كأنه هوى وسقط وابتعد. هو ما هوى؟ أنت الذي تحركت مع الكرة الأرضية. أنت لما تكون مع كرة الأرضية أو تكون في طائرة، ما رأيته الآن من سحاب بعد ذلك يسبح خلفك.
1: لذلك الآن بتقنيات التصوير الحديثة بما يسمى باللغة الإنجليزية تايم لابس أو غيرها، تجد أن هذه النجوم تتحرك في دوائر، سبحان الله، عجيبة. والأصل أننا نحن الذين نتحرك على هذا الكوكب اللي هو كوكب الأرض، يعني
0: يدور بنا.
1: فهذا من الهوي كذلك.
0: نعم بارك الله. حركة الأرض بأهلها تجعل النجم في غير محله، فهو غرب عن منظرك، غرب عن رؤيتك أنت البصرية. هو يمشي ويسبح، لكن لو ظلت الكرة الأرضية في محلها لا تتحرك لظل ذلك النجم. أنت معي؟ وإن كان يسبح في مداراته بعيدا عنا. فالله عبر لما يأتي الصبح نرى النجوم؟
1: لا.
0: هي موجودة أم غير موجودة؟
1: موجودة
0: فقط، فغرب عن أعيننا.
1: طيب لكنني استمعت مرة إلى أحد العلماء في الفلك.
0: نعم.
1: في تخصص الفلك.
0: نعم.
1: يفسر هذه الآية تفسيرا آخر غير الذي ذكرت فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: الدكتور ولعل يعني ما أدري إذا أحد القدماء فسر هذا الأمر، قال والنجم إذا هوى أي إذا مات وانطفأ ضوءه، وهوي النجم هذا يكون في داخله.
0: نعم. انفجار داخلي للنجوم،
1: يخفت داخليا هكذا، يعني ينكمش.
0: نعم.

0: ينكمش. وقد صور الآن تجد بعض التصويرات موجودة، وعلى فكرة في القبة السماوية في الشارقة في مركز الفضاء، مركز علوم الفضاء والفلك في الشارقة، صورت هذه العملية بتقنيات حديثة تبين كيف أن النجم هذا يهوي في داخله
1: وينفجر
0: فينطفئ.
1: هذا أيضا جميل جدا، وهو تفسير علمي لما نقول، وبالتالي يكون ظاهرا ثم يهوي ويغيب عن الأعين، وقد ينفجر وينكمش ويسمى انفجار النجوم. والنجوم كالإنسان يولد ويكبر ويشيب إلى غير ثم
0: يموت.
1: هذه العملية.
0: وفي في السماء قالوا في شيء اسمه مقبرة النجوم، تذهب إليها النجوم هكذا
1: ثم تكنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تنظف النجوم هذه من تساقطها، وهي الثقوب السوداء. نحن لو دخلنا في الإعجاز العلمي لا نخرج، نحن فقط عند الكلمات اللغوية نريد أن نقول والنجم حال هويه، حال اختفائه، أين الخلل؟
0: كيف يهوي هذه؟ هذا ليس تخصصنا.
1: لكن إذا جاءت معلومة مثل الذي تفضلت بها وصورت بالعكس نحن نقتنع بها. لكن حتى عند الكرة الأرضية عندما تدور فإن النجم يهوي، بمعنى يختفي عن الأنظار، وهذا معنى من المعاني. نأتي الآن إلى الأهم، هذه آية شيبتني أنا.
0: المقسم عليه
1: ما ضل صاحبكم وما غوى. اللي هو ما ضل صاحبكم، من هو صاحبكم؟
0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الخطاب لمن؟
0: لقريش.
1: بارك الله فيك، أنت تكفيني للجواب. خطاب لقريش، يقول الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، ما ضل محمد، ما ضل رسولكم، لهم أصلا ليسوا مقتنعين به رسولا، ما ضل محمد، لا ما ضل صاحبكم الذي تعرفونه وتألفونه وأنتم كنتم تنادونه الصادق الأمين وتعرفون سيرته وسريرته، كيف تتفهونه اليوم بالضلال؟ كان من أحسن الناس خلقا وأصدقهم منطقة، كيف تتهمونه اليوم بالكذب؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. سنتحدث كثيرا عن الضلال والغي بعد قليل يتطلب. لكن السؤال، ما علاقة القسم بالنجم
0: بما ضل صاحبكم وما غوى؟
1: هذا كلام طويل.
0: بالمقسم عليه
1: نختصر فنقول،
0: لأن بقي لنا من الوقت شيء قليل.
1: جيد، وأنا أقول لك صراحة لماذا قلت لك نؤخر الحصة. ذهبت إلى كثير من الكتب، ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة يا أخي والله أعلم، طبعا النجم جعله الله للهداية في البشر، وبالنجم هم يهتدون.
0: صحيح.
1: وعلامات، وبالنجم ولا في آية هو الذي جعل لكم الليل
0: لتهتدوا به،
1: النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر.
0: نعم نعم نعم.
1: النجم وظيفته الهداية
0: الأولى،
1: هداية حسية. العرب قديما يهتدون بالثريا وبالنجم القطبي ومش عارف.
0: وهذا ديدنهم
1: إلى الآن. لماذا يهتدون بالنجوم؟ جميع هذه هداية حصية، ومحمد صلى الله عليه وسلم الهداية المعنوية، والقرآن الهداية المعنوية، الدليل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه المناسبة لابد من واحد يقول لك والله أنا قرأت سورة الطور وما أعرف. جيد، أنت ما عرفت، أنا ما أعرف، لكن الله يعرف. لماذا أقسم بالطور وكتاب مسطور على المقسم عليه؟
0: لأنه دائما هناك ثمة علاقة بين المقسم عليه والمقسم به.
1: بارك الله فيه. بل إن المقسم به هنا دليل على المقسم عليه، فصحة الاهتداء بالنجوم دليل على صحة الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الوحي من عند الله. هذا يهديك حسيا، وهذا يهديك في الوحي وفي الاعتقاد وفي السلوك لغيره. هذا وجه الارتباط الدقيق جدا، ومن اهتدى إلى مثل هذا الكلام ابن القيم في بدائع التفسير. رجل كان علام سلفي معتدل، يعني له أفكار في تفسير القرآن رائعة، وجاء من بعده وتحدثه. هذا وجه المناسبة.
0: جميل،
1: تفضل.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
1: الآن نفى عنه الضلال
0: والغي،
1: والغي والغواية، نستطيع أن نقول غي وغواية. الضلال ضد
0: الهدى
1: ما شاء الله، والغواية ضد
0: الرشد
1: ما شاء الله. قد تبين الرشد
0: من الغي،
1: من الغي، والضلال من الهدى. ما الفرق بين الضلال والهدى؟ الضلال أن لا يعرف طريقه الموصل إلى الحق. إنسان ضال لا يعرف الطريق أصلاً،
0: لا يهتدي إليه.
1: قد يعرف شيئا من الطريق لكن يزيغ عنه عن علم أو عن جهل، هذا غاو. الغواية والغواية والغي أن يعرف الطريق ويعدل عنه، هذا تفسير ابن كثير،
0: أن يعرف الطريق ويعدل عنه.
1: نعم، إما بعلم أو بجهل،
0: أو بجهل،
1: أو بجهل. نعم، بارك الله فيك. هذا الفرق بين الغاوي والضال. لذلك أنت إنسان مؤمن مسلم قد يكون تقول والله فيه سفه وفيه نوع من الغي، لا تقول ضال. الضال مثل الكافر، لذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضال يعني لا يعرف طريقه أبدا، هذا الذي يعبد شجرا أو حجرا أو بقر، هذا ضال. أما إنسان قد يكون حتى مسلم لكن فيه نوع من الغي، نوع من عدم الاستقامة، طريقه لا توصل. أكيد. هنا أنا فقط حتى نكون أكثر أمانة ونقلا للعلم، المفسرون يقولون الضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل كما قلت لك. بعضهم يقول الغواية والغواية فساد الرأي وتعلقه بالباطل، هذا رأي، هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول الضال أن لا يجد طريقا إلى مسلكه، إلى مقصده، أن لا يجد طريق. الغواية أن لا يكون له طريق مستقيم، هو ممكن يوجد طريق شوية ملتف
0: لكن يصل في النهاية،
1: قد يصل وقد لا يصل. لذلك لماذا قال الله سبحانه عن رسوله ما ضل، كأنه قال
0: نفى عنه كل الضلال.
1: جيد، الضلال بشكل لا، وما غوى ترق في تنزيه الرسول، لا عنده الضلال الكبير
0: ولا الغواية البسيطة.
1: هذا هو المقصود. يا أخي القرآن مبني بطريقة، واحد يقول يا أخي لماذا لم يقل ما غوى صاحبكم وما ضل، يقول لك لأن الفواصل، لا ليست الفواصل المقصود، المقصود نفي الضلال أولا
0: وهو
1: ثم
0: أعم،
1: وهو أعم ثم الغواية وهي أخص ويتفق مع الفواصل. إذن المعنى أولا ثم الفاصلة ثانيا، مقتنع بهذا الكلام؟
0: واضح، واضح.
1: هذا يعني الرازي رحمه الله يقول كلمة جميلة أكثر من هذا، يعني يقول والضلال أعم من الغواية. لماذا؟ تقول يا أخي ضل بعيري،
0: ضل
1: ما معنى ضل بعيري؟
0: فقدته،
1: لا لا، أو ضل عن الطريق،
0: عن سبيله،
1: عن سبيله، ضل رحلي وبعيري. أخي ما تستطيع تقول غوي بعيري، لا، الضلال أوسع، الغواية دقيقة، لا يوجد طريق مستقيم. أما الله قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى صراط مستقيم، إذن هو على طريق وهذه الطريق مستقيمة توصله إلى المطلوب، فكيف تتهمونه بالضلال والغواية؟ فهذا الكلام أستاذ محمد رد على سورة الطور.
0: ماذا قال؟
1: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون كاهن نتربص، أم يقولون مجنون؟ ذكرني.
0: لا هو تقوله.
1: نعم، مجنون، المجنون ضال ليس بضال، غواية ليس غويا لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، أنتم قلتم عنه شاعر، هو ليس شاعرا وليس غويا، كأنه يقول هو ليس شاعر. لما نفى عنه الغواية نفى عنه الشعر، لأن الشعر والغواية ترتبطان، والجنون والضلال يرتبطان، فبرأه من كل الصفات التي اتهمه بها القرشيون. ما رأيك؟
0: والله يعني كلام جميل جدا، لكن أنا كان لدي سؤال صحيح، ولكن الوقت داهمنا، لا أدري أؤجل السؤال أم أطرحه،
1: كما تشاء، أطرحه للتشويق.
0: أطرحه ولعلنا نرجئ الإجابة عليه. هنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، وفي سورة الضحى قال فوجدك ضالا
1: فهدى،
0: فهدى.
1: ما شاء الله عليك، جواب جميل جدا.
0: يعني كيف
1: نوفق،
0: نوفق ما بين ما ضل صاحبكم وما هنا نافية نفت عنه الضلالة تماما، وهنا قال وجدك ضالا فهدى.
1: هذا سؤال في الصميم، ولكن نرجئه،
0: نرجئه بإذن الله للحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، ونشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد الشومن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا إخوتي الكرام في شهر الصيام، شهر ذكر الله والقيام، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر تكفر فيه السيئات، شهر يرتقي فيها العبد إلى الدرجات العلى من الجنة، شهر تسلسل فيه بردة الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، شهر هيئ الله لك كل ما يساعدك لطاعته والتقرب إليه وأنت المحتاج وهو الغني عنك، لا إله إلا هو. هذا شهر خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن الكريم، أعظم كلمة لله تعالى، الكلمة الخالدة التي أنزلها الله لا يمحوها الزمان ولا ينالها التحريف ولا التبديل. القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظ منه وعناية، تولى حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قص الله علينا في سورة البقرة اختصاص شهر الصيام بإنزال القرآن وما ورد فيه من كرم وإحسان، فلنتلو تلك الآيات ولنتدبر معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا

هذا الوجه من هذه السورة، سورة البقرة، جاء في بدايتها بيان واضح ونداء من رب العالمين لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، إذن فهو فرض، وليس خاصا بكم، بل كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض من الله على كل عباده في كل أزمانه، في كل أزمانهم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هذه الجملة تشعرنا بالمقصود من فرض الصيام، وأن النهاية المطلوبة من فرض الله على عباده الصيام أن يصلوا إلى تقواه. المقصود من الصيام أن تتقي الله، المقصود من الصيام أن تنقطع فترة من الزمن محدد في شرع الله من الفجر إلى غروب الشمس، فتحجم نفسك وتحبسها عن مشتهاها ومبتغاها وما ألفته وتعودته 11 شهرا سبقت، فدخل شهر رمضان فحرم عليك الطعام والشراب والشهوات المتعلقة بين الذكر والأنثى، كل ذلك محرم عليك في هذا النهار إن كنت من أهله، إن كنت ممن فرض الله عليهم. نعم، والمقصود أن تصل إلى تقوى الله وتعود نفسك، كما أنك تركت الطعام والشراب والشهوات، كذلك أن تستمر وتأخذ شحنة من هذا الشهر لباقي الأيام في ترك معاصي الله والابتعاد عما حرم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاءت الإشارة هاهنا إلى اختصاص هذا الشهر بالقرآن، وأنه في الحقيقة هو شهر القرآن، شهر ينبغي أن يكون المؤمن فيه مصاحبا لكتاب الله تلاوة وتدبرا وقياما بين يدي الله. فعلى العموم إخوتي الكرام، لا يطير المؤمن في هذا الشهر إلى ربه والتقرب إليه إلا بجناحين: جناح الصيام وجناح القيام. وكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، كذلك المؤمن لا يطير إلى ربه قرب منه إلا بجناحي الصيام والقيام. فالصيام فرض والقيام ندب يكمل بعضهما البعض. نعم، لم يفرض الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد القيام، وإنما ندب إليهم ودعاهم إليه وجعلها شعيرة عظيمة يجتمع المسلمون فيه لصلاة التراويح والقيام، يحرض بعضهم بعضا، يكونون بيئة تسهل عليهم ما هو مطلوب منهم في كل الليالي من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم تنتهي هذه الآيات بنهاية عجيبة تشعرك أن هذا الشهر أنت قريب من ربك، وأنه شهر تقديم الطلبات، شهر إقالة العثرات، شهر تكفير السيئات، شهر فيه تحقيق الدرجات من العلا من الجنات، إذ يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعض المتدبرين قالوا: هو الموضع الوحيد الذي لم يرد فيه بعد السؤال لفظ قل، كما في آيات أخرى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض
قل هو أذى إلا في هذا الموضع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا توسطها هنا، مباشرة كلمك المليك أنه قريب منك. وليس هذا فقط، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا إله إلا الله. ألا فهل من موقن لهذا الكلام؟ وهل من متدبر يربط بين هذا العرض العظيم وبين فرض الصيام والقيام، وأن الله يعرض عليك أن تدعوه فيستجيب لك؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها هنا أشار في آخر الآية إلى الارتباط الوثيق بين إجابة الدعوات وبين الإيمان والإيقان. إن الله يستجيب دعاء من تيقن بإجابته، من علم أن الله قادر لا يحول بينه وبين ما يريده شيء. فسل الله حاجتك وارغب إليه فيما تريده من خير الدنيا والآخرة، فإنه قريب منك وإنه مجيب الدعوات. وقال في آية أخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، فلنقبل على الله في هذا الشهر بالحفاظ على الصيام والإحسان إلى القيام، وبهما إن شاء الله تعالى يفتح الله لنا أبواب الخير كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: أيها الأخوة المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في برنامجكم مفاهيم، نبحر مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في آفاق معرفية وشرعية وفكرية كثيرة، وسنبحر اليوم إن شاء الله في موضوع يستحق كثيرا من التفصيل والاهتمام إن شاء الله، وهو موضوع الحسبة أو الاحتساب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سنناقش هذه القضية مع فضيلة مولانا الشيخ إن شاء الله، فمرحبا بكم سيدي. لعلنا نناقش هذا الموضوع على ثلاث مستويات: مستوى المفاهيم والمقدمات النظرية، ثم مستوى ما يسميه المعاصرون المأسسة، يعني تحويل هذا العمل من عمل احتساب اجتماعي إلى مؤسسة، ثم مستوى بعض التطبيقات والمسائل والأحكام. فنبدأ أولا بإضاءات حول دلالات هذه الألفاظ الحسبة أولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: الحسبة فعلة للولاية أو الحرفة، وهي من احتسب في الأصل، لأنها ليست مصدرا للثلاثي، فهي من احتسب التي
0: من الخماسي. هي
1: نعم من الخماسي. واحتسب بمعنى طلب الثواب، احتسب الثواب عند الله أي طلبه. وقد جاء ذكر الاحتساب في كثير من النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: والاحتساب هنا بمعنى طلب الأجر،
1: بمعنى طلب الثواب عند الله سبحانه وتعالى مطلقا،
0: وهو المقصود في هذه الشعيرة.
1: نعم، لكن غلب إطلاق ذلك على الذين يحتسبون الأجر عند الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الناس وتغيير المنكرات التي يشاهدونها ويقدرون على تغييرها. غلب إطلاق هذا الاسم على هذه الطائفة من الناس، ولم تكن طائفة متميزة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين المهديين، وإنما تميزت في أيام بني أمية عند حصول الفتن وعند ضعف الدولة، عندما كان للناس 4 دول في الإسلام: دولة للأمويين في الشام، ودولة للزبيريين في الحجاز، ودولة للخوارج في نجد، ودولة للمختار بن أبي عبيد والشيعة في العراق. فحين يبين احتاج إلى من يقوم بعمل الحسبة، فتصدر له أقوام من السلف الصالح كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغيرون ما يستطيعون تغييره من المنكرات الظاهرة، فاشتهروا باسم رجال الحسبة.
0: هل هذا الاصطلاح بهذا المعنى له ورود في الكتاب والسنة؟
1: ذكرنا أن وروده فقط إنما هو لطلب الثواب
0: بمعنى اللغوي الأصلي.
1: نعم،
0: اصطلاح إذن هو حادث من هذه الناحية.
1: هذا اصطلاح منبن على أن أولئك لم يكونوا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما كانوا يرغبون
0: في الأجر.
1: نعم، في الأجر وإظهار هذه الشعيرة من شعائر.
0: معنى المعروف الوارد في قولنا الأمر بالمعروف، ما المقصود به؟
1: الأمر بالمعروف معناه الأمر بما أمر الله به، سواء كان الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. فالمعروف أعم من الواجب، فهو يشمل المندوب والأولى، وسواء كان مما يختلف فيه أو مما لا يختلف فيه.
0: كل ذلك أمر به،
1: عم جدا، يؤمر به، أي يؤمر الناس بفعله. وهذا الأمر إذا كان من له سلطة كالوالد على ولده، والزوجة على زوجته، والمالك على مملوكه، والسلطان على رعيته، يكون على سبيل الوجوب، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأمر هنا على سبيل الوجوب العيني، وإذا لم يكن كذلك كان على سبيل الوجوب الكفائي. فيجب على المسلمين أن يكون منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه من وظيفة المسلمين الأولى، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنكر هو المنهي عنه شرعا نهيا جازما، فلا يدخل فيه المكروه ولا خلاف الأولى، ولا يدخل فيه الشبهات، ولا يدخل فيه كذلك المختلف فيه.
0: المكروه لا يدخل فيه
1: النصوص، لا يدخل في
0: لا ينهى عن المكروه،
1: لا ينهى عنه من باب الأمر بالمعروف فقط،
0: يكون أمرا بالمعروف.
1: نعم، النهي عن المختلف فيه أو المتشابهات أو المكروهات أو خلاف الأولى كله أمر بمعروف، إنه ليس نهي عن منكر.
0: طيب، لو قال قائل إن المعروف هو الطاعة، هل يكون هذا تعريفا صحيحا؟
1: نعم، المعروف هو الطاعة، ولكنه مع ذلك يشمل الأخلاق الحسنة
0: أعم منها.
1: نعم تقريبا، لأن الأخلاق الكريمة هي من المعروف أيضا، والمروءة كذلك تدخله المعروف. نعم. الذي يؤمر به.
0: ولو قال قائل أن المنكر هو المعصية، هل يكون هذا صحيحا؟
1: لا، المعصية غير متحددة، المعصية التي تسمى منكرا هي المعصية المجمع على تحريمها.
0: وينكر على غيرها؟
1: لا، مسائل الخلاف لا إنكار فيها.
0: إذن لو قلنا بدلا من النهي عن المنكر النهي عن المعصية، ما الإشكال في هذا؟
1: عممت، جعلت النهي عن المعصية مطلقا.
0: المعصية أعم من المنكر أو العكس؟
1: لا، المعصية أعم. لأن المعصية تشمل المسائل المكروهة والمختلف فيها، كلها معصية.
0: طيب لو قال قائل المنكر أعم، لأنك ربما رأيت مثلا صبيا يشرب خمرا في الطريق، هو في حقه ليس معصية لأنه غير مكلف، لكن أنت تنهاه عن ذلك لأن فيه منكرا عاما، فيصبح المنكر بهذا الوجه أعم.
1: لا يسمى إنكارا للمنكر، وإنما يسمى أمرا معروفا ونصيحة عامة وسياسة عامة، تغيير مثل هذا النوع لا يشيع، سد هذه الذريعة.
0: ذكرت من المختلف فيه لا يدخل في المنكر. السؤال، ما هو الخلاف الذي يسقط به الإنكار؟
1: هو الخلاف المعتبر، خلاف المجتهدين من أهل العلم المعتبرين من أهل السنة. فإذا اختلفوا في مسألة دل ذلك على أنها ليست من ثوابت الشرع وليست مما حسمه النص القاطع، أي القطعي الدلالة والورود. وهذه القاعدة التي يذكرها كل المذاهب تقريبا، وهي لا إنكار في مسائل الخلاف. ذكرنا من قبل أن الشيخ الإسلام ابن تيمية حاول تقييدها فقال المقصود بمسائل الخلاف مسائل الاجتهاد فقط، أما
0: هذا خلاف له فقط.
1: نعم، رد عليه ابن الهمام الحنفي فقال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو مسائل الاجتهاد.
0: هناك
1: مسائل لا يمكن أن يختلفوا حين يمنع الاجتهاد لأنهم أهل اجتهاد.
0: هناك مسائل في باب المختلف فيه. أولا، سقوط الإنكار كما قلناها الآن، هل يعني سقوط النصيحة أيضا؟
1: لا يعني سقوط الأمر بالمعروف، لكن الفرق في الأسلوب. فإذا رأيت الإنسان يفعل أمرا مختلفا فيه أو أمرا مكروها تنصحه،
0: فيكون أمرا بالمعروف،
1: أمرا بالمعروف
0: ولا يكون نهيا عن المنكر.
1: لا.
0: طيب، هل من أتى
1: الاحتياط للدين والورع هو من المعروف، والوقوع في خلافه ما ليس من المنكر.
0: هل إذا وقع الإنسان فيما هو خلاف المشهور في بلد ما من مسائل الخلاف، يسوغ هذا الإنكار عليه بالنظر إلى المشهور لا بالنظر إلى أصل الخلاف؟
1: يرجع إلى الأمر بالمعروف. إذا كان هذا معروفا عرفا فإن ذلك يكون من باب الأمر بالمعروف.
0: طيب، لو كان الخلاف
1: ما ذكرناه في المروءات ونحوها،
0: لو كان الخلاف مذهبيا، هل يؤثر مذهب المخالف في أن ينكر عليه أو لا؟ يعني أنا لست حنفيا وتزوجت بغير ولي، فهل يسوغ الإنكار عليه في هذا الحال؟
1: لا، هذا يكون من باب الأمر بالمعروف وليس من باب تغيير المنكر.
0: ولو كان حنفيا وأخذ ب
1: هي لا بد أن نفهم أن المذاهب ليست جنسيات ولا ديانات.
0: صحيح،
1: المذاهب هي طرق لفهم النصوص والتعامل معها. وهذه النصوص هي التي تعبدنا الله بها ولم يتعبدنا بالمذاهب وآراء الرجال.
0: صحيح،
1: فالمذاهب هي فهم لهذه النصوص وضبط لها. فلذلك مذهب أبي حنيفة لا يخرج عن كونه مدرسة من مدارس الإسلام،
0: فهم النص
1: من في خدمة النص الذي هو الوحي من القرآن والسنة.
0: أنا سألت هذا لأن في عبارة الإمام الغزالي غريبة، يقول ليس للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ.
1: نعم.
0: ولا نكاحه بغير ولي. نعم. أما لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ وينكح بلا ولي، فالأظهر أن له الحسب والإنكار.
1: هذا الأظهر عنده استظهر ذلك، لأنه يرى أن هذا لا يقدم عليه من هو متربي في مدرسة الشافعي إلا عند جسارته على الشرع،
0: عن رقة دين وكذا.
1: عن رقة دين. أما إذا كان عن بحث ورجح لديه مذهب أبي حنيفة فلا إنكار عليه.
0: لو فرعنا على هذا مسألة السائل،
1: لا بد أن نعرف أيضا تعين كون شخص شافعي أو حنفي ليس له أيضا،
0: ربما في زمانه كان متعينا أكثر من الآن.
1: نعم.
0: لكن نقيس على هذا موضوع السائد شيخنا، لما يكون السائد في بلد ما مثلا تغطية الوجه على سبيل المثال، فقد يقول قائل أيضا أن الغالب أن لا يقدم على كشفه إلا من كان فيه رقة دين لأنه ما قلد ولا تبع، هل يقال مثل هذا؟
1: قد يقال مثل هذا، لكن ليس على إطلاقه، لأن كثيرا من المسائل العلمية المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم تشتهر في البلدان ويعرف أن فيها خلاف. حتى لو لم يكن الإنسان من طلبة العلم يعرف أن هذه المسألة فيها خلاف بين المشايخ والعلماء،
0: فيتيسر له الأمر من هذه الجهة. طيب، في عبارة مشهورة وهي عبارة حسن البنا على كل حال، التي يقول فيها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي فيما نحن فيه. ماذا لو قال قائل إن الأولى في العبارة أن يقول وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟
1: أيهم الناصح المختلفان، أيهم الذي ينصح؟
0: ما أدري. الذي يرى أنه على صواب؟
1: لا، كلاهما يرى أنه على صواب. لو لم يريا أنهما على صواب لما ساغ لهما أن يختلفا،
0: لأن مثل هذا الإعذار
1: هي العبارة صحيحة على كل حال. فالشخص مع آخر إما أن يتفقا وإما أن يختلفا.
0: طيب إذا اتفقا،
1: فإذا اتفقا تعاونا، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا إشكال حينئذ.
0: طيب.
1: وإذا اختلفا فاستطاع أحدهما أن يقنع الآخر بالدليل، حسم الخلاف أيضا ورجعت للمسألة الأولى بالاتفاق.
0: طيب.
1: وإذا لم يستطع أحدهما أن يحسم المسألة بالدليل، فكان كل واحد منهما على دليل وعلى رأي مقبول، حينئذ لا بد أن يعذر أحدهما الآخر.
0: لكن قبل قليل،
1: ولذلك كل نقاش علمي سيؤدي إلى إحدى النتيجتين،
0: إما الاعتذار
1: وإما الاعتذار.
0: لكن قلتم قبل قليل شيخنا أنه يمكن أن يتكلم في المختلف فيه من باب الأمر بالمعروف للنهي عن المنكر.
1: نعم.
0: فهذا من هذا أيضا، إذا اختلف فلما لا ينصح أحدهما الآخر؟
1: كلاهما ناصح الآخر. هي القضية هنا هي قضية التعامل وليست قضية النصيحة. النصيحة على كل حال موجودة.
0: طيب.
1: لكن أنا لا أنصحك عندما أرى أنك أنت متمسك بدليل وأنك أنت الذي ترى أن ما أنت عليه أقرب إلى الله ورسوله وأقرب إلى الحق. ولو كان كنت أنا أرى خلاف ما ترى، فأنا أعرف أنك تدين الله بهذا وتتعبد به، وأنك ما فعلته إلا رغبة في الأجر وابتغاء لمرضات الله، وترى أنه أقرب إلى الله وشرعه.
0: طيب إذا فتحنا،
1: لا يسوغ لي حينئذ أن أنصحك بهذا المعنى.
0: نعم. إذا فتحنا الباب في مسألة عدم الإنكار في المختلف فيه، ألا يكون بوابة للفساق والمجاني وأصحاب الأهواء أن يلتمسوا الخلافات وأن يتقلبوا فيها
1: ويطلبوا العلم
0: وينكرون؟
1: إذا كان بوابة لأن يطلبوا العلم ويتعلموا، الحمد لله سيصلح.
0: بوابة لأن يطلبوا الرخص فيتزدقوا مثلا؟
1: لا، لن يصلوا إلى الرخص وحدها، لأن ما في أحد ألف كتابا مختصا بال المماحكات والرخص وحدها ليأخذوا بها.
0: طيب قد يعود بنا هذا إلى ما كنا ناقشناه من قبل، من أن أصل
1: نعم.
0: لا، من أن أصل وجود الخلاف يكون مبررا لفعل الأمر، وأنتم منكرتم هذا من قبل.
1: لا يعود إلى مثل هذه المسألة أبدا، لأننا ذكرنا أن المسألة التي هي محل خلاف معناه أن الشرع لم يحسمها، لكن ليس معنى ذلك أنه أباحها أيضا.
0: نعم.
1: لم يحسمها في أي الطرفين،
0: لكن أقصد من جهة الإنكار هنا نقول لا ننكر عليهم،
1: لا تنكر عليهم، بمعنى لا تحتسب عليهم تغير منكرهم. نعم. لكن تأمرهم بالمعروف بما ترى أنه راجح لديك.
0: فإن كانوا لم يأخذوا بالمسألة عن دليل ولا بينة، وإنما فقط لأنهم سمعوا أن فيها خلافا، أيضا لا أنكر عليهم.
1: نعم، تبين لهم أن هذه المسألة أن ما يفعلونه خلاف الدليل الفلاني أو خلاف المشهور أو خلاف الحجة الفلانية، تذكر لهم حجة أو دليلة.
0: طيب هل العادة والبيئة لها تأثير في تكييف المنكر أو توصيفه أن يكون هذا منكرا أو لا يكون؟
1: هذا من الأمور الأكيدة، لأن كثيرا من الناس يتأثرون ببيئة فلا يدرسون مثلا إلا مذهبا واحدا.
0: طيب.
1: أو كتابا واحدا من مذهب واحد، فيظنون أن كل ما خالف هذا الكتاب أو هذا المذهب فهو من الباطل البين والمنكر الذي يجب إنكاره وتغييره. وهذه تحصل حتى لبعض العلماء وبعض الشيوخ عندما يتوسعوا في دراسة مذهب معين أو يتوسعوا في دراسة كتاب معين، يجعلون هذا الكتاب كأنه وحي. ولذلك يقول أحد فقهاء الحنفية في الهداية: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، فأقرأ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كذا كلامك من زيغ ومن كذب.
0: فجعلها
1: نفس الشيء بالنسبة لبعض المالكية في المذهب المالكي، يقولون خليل. نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا، لأنهم لم يدرسوا إلا هذا الكتاب وتوسعوا فيه وتفننوا، فظنوا أن ما ليس في هذا الكتاب
0: ليس دين
1: المنكرات. نعم.
0: طيب نأخذ اتصالين ثم نواصل بعض الأسئلة. الأخ زيد من ليبيا، تفضل أخي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم شيخ؟
1: حياكم الله.
2: لدي ثلاث أسئلة.
0: ما شاء الله، تفضل.
2: السؤال الأول هو نسأل الأمر المعروف أنها المنكر، فأنتم عنها قضية هل ينكر مختلف فيه؟ فنحن عندنا يعني بعض الشباب ينكرون دعاء القنوت في الفجر مثلا، أو عندما تدخل في قبل صلاة المغرب فلا تصلي تحية المسجد، أو بعض هذه المسائل الخلافية.
0: طيب.
2: السؤال الثاني، أريد أن أسأل عن قضية ابن الحاجب من علماء المالكية، ألف كتابا أسماه جامع الأمهات والعتبية والواضحة والمدونة والموازية، فهل هي الكتب التي تدور حولها الفتوى في المذهب المالكي؟
0: طيب. السؤال الأخير،
2: عندنا في قريتنا نقرأ القرآن كل يوم بين المغرب والعشاء، فنختم كل شهر يعني جزءا كل يوم، فهل هذا من باب البدع على الرغم من أننا لا نعتبر ذلك سنة؟
0: قراءة جماعية أو
2: طريقة للمراجعة؟ بارك الله فيك.
0: تقرأون قراءة جماعية بصوت واحد؟
2: قراءة جماعية لكن طريقة للمراجعة فقط.
0: طيب
2: بارك الله فيك.
0: وفيك بارك. أخي عمر من السعودية تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يا عمر.
3: في قوله تعالى، ألو،
0: تفضل
3: في سورة آل عمران، في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. الوقف أولى على لفظ الجلالة أم على الراسخون في العلم؟
0: طيب بارك الله، شكرا. نجيب الأسئلة ثم نعود إن شاء الله. الأخ زيد يسأل عن الإنكار على المختلف فيه في مثل القنوت في الفجر وغيره.
1: بالنسبة للمسألتين اللتين ذكر أن بعض الشباب ينكر فيهما، لا يسوغ للشباب أن ينكر فيهما، فهما من مسائل الخلاف بين علماء الأمة ومن بين أهل السنة والأئمة المتبوعين، ولكل دليل. فمسألة القنوت في الفجر إذا أنكروا فقد أنكروا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فقد ثبت عنهم أنهم داوموا على القنوت في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأنه واجب يسجد له، من تركه سهوا يسجد له سجدتين. ومذهب مالك أنه مندوب، وفيه أربعة أقوال في المذهب المالكي. قد شهروا أن القنوت يندب، وقيل سنة وقيل يجب وقيل لا يشرع في الصلاة، ذكره الرهوني عن ثقاته.
0: والصلاة في وقت النهي
1: كذلك. نعم
0: تفضلت.
1: كذلك بالنسبة لدخول المسجد في وقت النهي كما بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها، فهذه الأوقات فيها ثلاث درجات: نهي على سبيل الكراهة المخففة وهو ما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار، وما بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، وهذا الوقت لا خلاف في أنه تصلى فيه صلاة الجنائز ويسجد فيه سجود التلاوة، وكذلك تقضى فيه الفوائد، إذا استيقظ فيه الإنسان وقد فاتت الصلاة يصليها فيه. الوقت الثاني هو وقت الكراهة المشددة، وهو ما بعد الإسفار إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وما بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وتزول عنها الحمرة، وما بعد الإصفرار حتى تتضيف الشمس للغروب. فهذا الوقت محل خلاف في قضاء الصلوات
0: والجنائز،
1: ونعم ولكن لا يصلى فيها على الجنائز كراهة، ولا يسجد فيه للتلاوة عند الجمهور كذلك. والوقت الثالث هو وقت التحريم، وقت النهي تحريما، وهو وقت تضيف الشمس للطلوع ووقت تضيفها للغروب،
0: وهو أقصر الأوقات.
1: هو أقصر الأوقات، هذا الوقت لا يصلى فيه على الجنازة
0: اتفاقا،
1: أي نعم، ولا يسجد فيه للتلاوة، ولا تصلى فيه النوافل كلها
0: بما فيها التحية
1: أسباب ولا غيرها، لكن اختلف هل تقضى فيه الصلوات أم لا، صلاة فائتة. فمذهب الجمهور أنها تقضى فيه، ومذهب أبي حنيفة بطلانها عنده،
0: يعني في الصلاة في مثل هذا الوقت تنكر.
1: أي نعم، عند أبي حنيفة فقط، أما غيره تقصد الصلاة غير الفرض؟
0: نعم في
1: الوقت غير الفرض، نعم النوافل تنكر، أما هذا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحريم عن الصلاة فيه،
0: وأما بقية الأوقات كالتي سأل عنها
1: فهذا على وقت الكراهة فلا إنكار فيها. والإنسان إذا دخل المسجد في وقت كراهة أو مثلا حتى بعد أذان المغرب، بعد غروب الشمس وأذان المغرب، فعند مالك لا يصلي شيئا قبل المغرب، لأنه يرى أن وقت المغرب مضيق، ويعتمد على حديث ابن عباس في ذلك لوقتها الأول، وهو في سنن الترمذي.
0: طيب،
1: وأيضا يرى أن الحديث الذي أخرجه البخاري هو الصحيح، وهو صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء،
0: فنزل
1: فيه الأمر فيه نزل عن الندب، وإذا نزل عنه لا يصل إلى الإباحة المسرية الطرفين، بل يصل إلى الكراهة فيعود مكروها.
0: طيب شيخنا، سنضطر إلى فاصل ثم نعود إلى أسئلة أخينا زيد إذا سمحت. ما يبلغ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.

0: السلام عليكم. أيها الأحبة الكرام، أنا لي رسالة إلى أبنائي وبناتي وإلى إخوتي وأخواتي. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الإنسان بحسب ما يجعل من همته وحسن ظنه فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه. نحن اليوم مع قصة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، كانت تشعر فعلا أنها ليست تابعة لزوجها فقط، بل إنها صاحبة قضية. الإنسان الذي يكسب محبة الناس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه، كل هؤلاء اعلم أنهم يمارسون مهارات استطاعوا بها أن يصلوا إلى هذه المرحلة.
1: فور شباب، بيتنا ورمضان جنتنا.

0: السلام عليكم. أيها الأحبة الكرام، أنا لي رسالة إلى أبنائي وبناتي وإلى إخوتي وأخواتي. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الإنسان بحسب ما يجعل من همته وحسن ظنه فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه. نحن اليوم مع قصة حد أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، كانت تشعر فعلا أنها ليست تابعة لزوجها فقط، بل إنها صاحبة قضية. الإنسان الذي يكسب محبة الناس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه، كل هؤلاء اعلم أنهم يمارسون مهارات استطاعوا بها أن يصلوا إلى هذه المرحلة.
1: فور شباب، بيتنا ورمضان جنتنا.

0: مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شيخنا نواصل أسئلة أخينا زيد، يسأل عن جامع الأمهات وهل عليه مدار الفتوى؟
1: جامع الأمهات أراد فيه الشيخ ابن الحاجب رحمة الله عليه أن يجمع أمهات المسائل في المذهب المالكي، وهي المدونة والعتبية والمختلطة والموازية، ولما جمعها أضاف إليها غيرها لأنه أراد أن يؤلف الكتاب على طريقة ابن شأس الذي سبقه، وابن شأس تأثر أيضا بطريقة الغزالي في الوجيز، فلذلك نقل ابن شأس مسائل إلى المذهب المالكي
0: لم تكن
1: هي
0: فيه.
1: من المذهب الشافعي، وتبعه على ذلك ابن الحاجب، لكن عموما كان مختصر ابن الحاجب أصلا في وقته، وخدم خدمة عجيبة فشرح بكثير من الشروح، منها شرح ابن راشد القفصي، ومنها شرح ابن عبد السلام، ومنها شرح ابن هارون، ومنها التوضيح لخليل بن إسحاق، وكذلك ألف شرح لمصطلحاته وهو كشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب، وكذلك عن تراجمه، واعتنى الناس به عناية كبيرة حتى إن بعض ألفاظه جاءت متزنة فكمل عليها بعض الناس.
0: رجزوا عليها
1: لا ليست رجزا بل من
0: على
1: الشعر.
0: غير الرجز؟
1: نعم، قال في إعادة الفريضة لفضل الجماعة، قال فرض ونفل وتفويض وإكمال، أي نية، وهذا شطر موزون البسيط. صدره أحدهم فقال في نية العود للمفروض أقواله فرض ونفل وتفويض وإكمال، وهكذا.
0: بقي شيء في الجامعة،
1: فكان أصلا من الأصول، وقد طبع وحده الآن، وطبع مع شرح خليل التوضيح. وهذه الكتب هي في الأصل مدار المذهب، مدار مسائل المذهب، وأقول بالمسائل، أقول المسائل معناه
0: وليس الاختيارات.
1: نعم، ليس كتب الحديث مثل الموطأ والجامع ونحوها. وبعد أن اشتهرت هذه الكتب اشتهرت كتب أخرى للترجيح في المذهب، وهي أربعة أيضا، هي كتاب الجامع لابن يونس، وكتاب التبصرة للخمي، وكتاب البيان والتحصيل لابن رشد وهو شرح لكتاب العتبي مستخرجة، وكتاب كتاب اللخمي وابن رشد المازري شرحها للترقين، والرابع. وهذه الأربعة هي التي يشير لها خليل رحمه الله في مختصره الذي به الفتوى، فإذا أشار بالاختيار فإنما يشير للخمي، وإذا أشار بالقول فللمازري، وإذا أشار بالظهور فلابن رشد، وإذا أشار بالترجيح فلابن يونس.
0: طيب تحولنا إلى حلقة مالكية لأن نخرج قليلا شيخ. بالنسبة للقراءة الجماعية بين العشاءين،
1: إذا كانت للتعليم والمذاكرة ومراجعة ما حفظ فلا حرج فيها سواء كانت جماعية أو فردية.
0: طيب،
1: وقد ذكرنا ذلك من قبل وأدلته.
0: سؤال الأخ عمر عن الآية والوقف فيها، هل هو على
1: الراجح أن الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والمقصود بالضمير في تأويله للمتشابه لا للقرآن كله. في القرآن أربعة أقسام، قسم منه يعرف دلالته وتأويله وفهمه كل الناطقين بالعربية على وجه السليقة، مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبكم، مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، فكل صبي من الناطقين بالعربية يفهمه،
0: يعرف
1: معناه. القسم الثاني ما كان من غريب اللغة، مثل وفاكهة وأبا، مثل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهذا يختص بأهل اللغة الذين يعرفون شواهدها ويرجعون إلى معاجمها ويعرفون شواردها أيضا. القسم الثالث ما كان من المشكل، أي مما في دلالته اشتراك كالقرء مثلا أو القرء، نعم، هل هو الطهر أو الحيض في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا المرجع فيه إلى أهل الاجتهاد والعلم والبصيرة. وكذلك الدلالات في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق وغسل ما بين العذار والأذن ونحو ذلك، وهل الدلك داخل في الغسل أيضا، هذا يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد. القسم الرابع هو المتشابه، وهو ما خفيت دلالته لحكمة إلهية، ولن تستمر، لن يستمر الخفاء فيه أبدا الآبدين، بل لا بد أن ينكشف إلا ما كان من فواتح السور ونحوها
0: يظهر بالزمن بعد الزمن
1: الأخروية.
0: نعم يظهر في الزمن بعد
1: يظهر
0: الزمن
1: في الزمن لأن الله قال بالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ولما علم في الماضي المنقطع معناه أنه سيأتي تأويله.
0: طيب
1: ولذلك قال ابن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله
0: تحققه.
1: نعم فإذا الوقف على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله
0: هو الأرجح. وال...
1: نعم هو الأرجح لأن الآية السابقة فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما تدل على التقسيم ولا بد لها من قسيم فعرفنا القسيم الأول وهو الذين في قلوبهم زيغ فأين القسيم الثاني إذا كان الراسخون في العلم عطفا على اسم الجلالة فإذا الراسخون في العلم هو القسيم الثاني معناه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. طيب
0: نعود إلى موضوعنا والحسبة بعد هذه الجولة الطويلة. هل ظهور المنكر وعلانيته شرط لإنكاره؟
1: بالنسبة للظهور المقصود به الانكشاف والرؤية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه. فرؤية الإنسان له تقتضي أنه قد بلغ ووصل إليه
0: معناه إذا كان خفيا لا يبحث عنه ولا
1: لا يحل للإنسان أن يتجسس مطلقا سواء للاطلاع على المنكرات أو على ما يخفيه الناس في بيوتهم.
0: لكن يفضي هذا إلى أن يفتح باب واسع لبيوت الدعارة ولكذا أن كل واحد يشتغل في بيته وداخل جدرانه وليس لأحد أن ينكر عليه.
1: ربنا جل جلاله مطلع عليه ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس هذا يرجع إلى المبالغة في سد الذرائع التي ذكرنا
0: يعني لا يبحث عن هذا ولا ينقب ولا
1: قد يكون في قلب المنقب أيضا من المنكرات اختبار ما هو أعظم مما يفعله أو يظن أن الآخر يفعله كالكبر والعجب والرياء.
0: شرط الآداب وما أشبهها كلها تمارس ما ليس لها لأن تبحث وتحقق لا وتتحرى
1: لا تبحث في الشوارع في الأمر العام لكن ما تدخل في بيوت الناس وفي.
0: طيب هل التبليغ يعتبر من الظهور؟ يعني لو جاء من قال إن هذه الدار فيها كذا وكذا هل هذا التبليغ يعني يجعل هذا المنكر المستتر ظاهرا يجوز؟
1: إذا بلغ ذلك إلى سلطان نعم سلطان له الحق أن يفعل
0: وغير السلطان
1: عندما يبلغه لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغ وصل إلي فقد وجب.
0: هذا ليس حدا دون ذلك
1: لا لكن على الأقل مثله يقاس عليه.
0: وهل يشترط في هذا المبلغ شرط معين أن يكون عدلا أن يكون اثنين
1: أن يكون عدلا هذا لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا.
0: ويؤخذ في هذا بخبر الواحد ولا بد من اثنين قياسا على الشهادة
1: يؤخذ في خبر الواحد لأنه رواية إلا إذا كان الواحد يقذف الذين في البيت بمنكر فيكون هو قد وقع في كبيرة من
0: هذا إذا اتهمهم بأعيانهم
1: إذا اتهمهم بأعيانهم وقال في هذا البيت رجل مسلم مع امرأة مسلمة أجنبية يمارسان الفاحشة طيب. فقذفهما فحينئذ يجلد هو 80 جلدة
0: ولا يجوز الاقتحام ولا
1: لا يجوز الاقتحام بل يجلد هو 80 جلدة.
0: معنى هذا شيخ أنه أيضا الإنسان إذا عرف بالمنكرات الصحيحة يسكت عنها وخلاص
1: لا ما يسكت
0: ما عنها. يبلغ الجهة المعنية
1: لا بل ينكر
0: سيجلد
1: لا ينصح
0: سيجلد
1: ينصح ويأمر المعروف يتدخل هو من نفسه إلى
0: لكن كيف يتدخل وهو إنما علم علما ما رأى
1: كيف علم علما
0: بلغه أو سمعه
1: أو بلغه إلا عن قول طيب عن قول وحجة فإذا كان رآه فلينكره وليغيره
0: الغزالي يقول في الإحياء كل من تقبل روايته لا شهادته ففي جواز الهجوم على داره على دار بقوله فيه نظر.
1: نعم هذا الخلاف النظر موجود وهو باق على أساس الخلاف فيما يدخل في حد الشهادة وما يدخل في حد الرواية وهذا الخلاف طويل عريض وقد تعرضنا من قبل منه في مفاهيم لإثبات الأهلة هل هو من باب الشهادات أو من باب الروايات. فكل ما هو من باب الشهادة فالأصل أنه يشترط فيه التعدد وكل ما هو من باب الرواية في الأصل لا يشترط فيه التعدد
0: يكتفى بالواحد.
1: نعم
0: هل هناك ترتيب بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحيث يقال أن أحدهما مقدم على الآخر؟
1: لا لكن يقال المنكر مقدم على المعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي القواعد الفقهية جانب الحظر مقدم على جانب الأمر. لكن لا يقال أن ذلك الترتيب هو ترتيب في الأداء أو ترتيب في
0: إذن
1: في الفعل بل المقصود أن الإنسان إذا كان بين أمرين إما أن يترك

0: نعم،
1: على ما في
0: أنه يبدأ به أولا، يبدأ أولا بالأمر بالمعروف، فإذا عرف أن في الأمر منكرا حينئذ يضطر إلى إنكار المنكر.
1: ولا يبدأ
0: لكن
1: بالإنكار.
0: يبدأ الإنسان بالأسهل دائما، إذا كان التغيير باللسان يكفي لا يضطر إلى التغيير باليد. نعم.
1: تحدثتم عن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون فرض عين، ونحن نجد الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة، منكم يعني البعض، فمن أين جاء فرض العين إذا كانت الآية صريحة في الكفاية؟
0: بالنسبة لفرض العين، جاء من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة،
1: ما يقيد هذا المطلق؟
0: وقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسؤول في بيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، وكذلك النصوص الكثيرة فيما يتعلق بالأمانة وما حمله الإنسان منها، فهذه تقتضي أن ذلك فرض عين في حق من هو مؤتمن على أشخاص ومسؤول عنهم شرعا، مسؤول عن نجاتهم من النار، يجب عليه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
1: طيب لو قيل أنه فرض عين بإطلاق أخذا بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبه فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من غضبي،
0: لا يقال
1: من
0: ذلك، بل ذلك الرجل ترك فرض الكفاية، والآية التي ذكرتها هي في فرض الكفاية، فرض
1: ترك
0: الكفاية
1: فرض الكفاية وعوقب،
0: عوقب لأنه هو العالم وهو الذي يعرف حصول المنكرات ولم يتمعر وجهه.
1: طيب ها هنا مسألة غريبة أريد رأيكم فيها، هل إذا فشل المنكر فشوا عاما وأصبح هو الأصل يسقط الإنكار؟
0: لا،
1: أنا أقول هذا لأنه يعني وقع لي تأمل،
0: بعض الفقهاء أشياء. نعم.
1: لا وقع لي تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة، يعني اترك كل شيء ولا تنكر واعتزل.
0: نعم، هذا حديث يسمى حديث خويصة، هو حديث خاصة أيضا لأن فيه خاصة نفسك.
1: نعم.
0: وقد اختلف فيه أهل العلم في تحققه متى يقع، وقال الطائفة منهم ومنهم الحافظ بن حجر كان في أيام الفتنة بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
1: خاصة.
0: نعم خاصة،
1: ولا يعدوها.
0: وقال آخرون بل هو مما يتجدد عندما يفشو المنكر في بلد من البلدان ولا يستطيع الإنسان الهجرة فيعتزل الناس.
1: هذا الذي أسأل عنه
0: شعورية، لكن إذا استطاع الهجرة أو استطاع التغيير فلا يحل له أن يلزم بيته وأن يهتم بخاصة نفسه.
1: هو سيقع لنا إشكال في مفهوم الاستطاعة وسنناقشه، يعني قد يستطيع معنا يقوم ويتكلم لكن لا فائدة.
0: الفائدة حاصلة، لأن الفائدة المرجوة من الأمر بالمعروف أن المنكر أحد أمرين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فالمعذرة حاصلة بمجرد الإنكار.
1: طيب ساعد الاستطاعة،
0: ولذلك فالله سبحانه وتعالى قص هذه القصة وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم ولكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
1: طيب سنعود لمناقشة مفهوم الاستطاعة بعد اتصالين أيضا. الأخ محمد من موريتانيا تفضل. أخي محمد.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال وطلب. الله يبارك فيك. السؤال هو ما حكم قراءة القرآن على الميت بما يسمى عندنا بالتزكية؟
0: أيوة.
2: والطلب هو دعاء لي ولإخوتي في شمال موريتانيا.
0: صلى الله عليه وسلم يرزقك النافع والعمل الصالح.
1: سلمك الله. الأخ عبد الرحمن من السعودية. أخي عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نحبكم في الله جميعا.
0: يحبك الله.
3: شيخ جزاك الله خير، ما القاعدة في الإنكار على أهل الولايات؟
1: على أهلي؟
3: على أهل الولايات.
1: الولايات؟ طيب.
0: الولايات.
1: هذا.
3: الخاصة والعامة. ثانيا سؤال ثاني جزاكم الله خير، الصلاة على الكرسي. يعني نرى الآن كثير من الناس يجلسون على كرسي يقيمون ثم إذا جاء وقت أو ركن الركوع أو السجود يجلسون ذلك جزاكم الله.
1: طيب بارك الله فيك. الأخ محمد يسأل عن القرآن على الميت.
0: نعم، بالنسبة للختم وإهداء ثوابه للأموات هو محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك والشافعية أنه لا يشرع ولا يصل ولو بلغه، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يشرع ويصل إذا بلغه، فقال اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو رحمة منك.

0: نازلة وهدية مني واصلة إلى روح فلان مثلا. وعموما الذين يرون أنه لا يصل يعتمدون على قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والذين يرون وصوله يعتمدون على قياسه على الحج والعمرة والصدقة وغير ذلك من
1: عبادات.
0: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه، وأمر رجلا من الأنصار أن يحج عن أمه وأن يعتمر، وقال للخثعمية عندما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ولكم ترجيح.
0: فسمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: احجج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة، وفي لفظ عن عرفطة. فهذا يقتضي حسب ترجيحنا أن يقتصر على محل النص، لأنه تقييد للنص آخر، ولا يمكن أن يقيد ذلك النص بقياس، فيقتصر على محل النص. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوله من القربات والنيابة فيه يقبل النيابة، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه يبقى على أصله بمنع النيابة.
1: طيب، لعلكم تعدون الأخ محمد بالدعاء له إن شاء الله،
0: إن شاء الله،
1: في ليلتكم
0: أصحابه. نعم.
1: في بيت الله الحرام إن شاء
0: الله.
1: الصلاة على الكرسي.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث يتناول 7 درجات: الدرجة الأولى القيام استقلالا، والدرجة الثانية القيام استنادا، والدرجة الثالثة الجلوس استقلالا، والدرجة الرابعة الجلوس استنادا، والدرجة الخامسة الاضطجاع على الجنب الأيمن، والسادسة الاضطجاع على الجنب الأيسر، والسابعة الاضطجاع على الظهر وجعل الرجلين القبلة. وهذه الدرجات ليست على مرتبة واحدة، فالأربع الأول الترتيب بينها واجب شرط لصحة الصلاة. فإذا اعتمد على العصا أو على الجدار وهو يستطيع القيام استقلالا بطلت صلاته، وإذا جلس وهو يستطيع القيام بطلت صلاته، وهكذا إذا جلس على الكرسي وهو يستطيع السجود أو الجلوس على
1: الأرض
0: جلوسا تاما بطلت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، وأركان الصلاة منها السجود، بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم.
1: لكن عفوا، إذا جلس على الأرض استطاع، لا يجلس على الكرسي باعتباره جلس استنادا.
0: الكرسي الذي له مسندة من الجلوس استنادا، والكرسي الذي ليس له مسندة ليس من هذا.
1: إذا لا يستند إذا كان في غنى.
0: إيه نعم، لا يحل له الاستناد إذا كان في غنى.
1: طيب، في موضوع الولايات يأذن لنا الأخ عبد الرحمن، لنا حديث إن شاء الله عن الولايات، لكن عندي هنا إشكالية كبيرة في موضوع الاحتساب والحرية. الإنسان حرا، ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ومفهوم الاحتساب هو في الحقيقة قيد على الحرية يتجاوز الحد أحيانا.
0: هذا الفهم غير صحيح، فالإنسان حر من الأغيار، لكن هو عبد لله، وعبودية الله مستمرة عليه، ومن عبودية الله ومن عبوديته لله أنه حرم عليه أشياء وأوجب عليه أشياء.
1: يعني يكون كلام المحتسب في مقام كلام الوحي هنا؟
0: لا، مقام تبليغ ونيابة عن صاحب الشرع في تبليغ رسالات الله، وقد أمر الله بذلك وهدد في تركه وجعله من شعائر الدين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر تركه، فأول حديث في مسند الإمام أحمد وحديث أبي بكر الصديق: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشك أن الله أن يعاقبكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.
1: لكن شيخنا، هو للتأمل أحيانا في المجتمع النبوي في المدينة سنجد أنه كثير من الأشياء كانت تظهر مما هو في سياق المنكرات، ومع ذلك كانوا يتجاوز عنها. تسمحوا لنا؟

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سوف اذكر لك 8 نقاط باذن الله عز وجل. ان فعلت هذه 8 نقاط سهله جدا، ان فعلتها ستعود بقوه عارمه. هذا الشعور شعور صحي، ان الانسان يشعر بانه مقصر في حق القران، هذه بدايه الانطلاق. الرجوع بالقلب قبل اللسان هو الاصل. الله جل جلاله يعلم نيتك الصادقه، فانه يعلم السر واخفى. الانشغال هذا والتوتر والقلق من أني مقصر في جناب القرآن وأريد أن أرجع، هذه نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. أنت الآن في الطريق الصحيح، هذه محطة الانطلاق. الله عز وجل يعلم شوقك ويعلم كم أنت محب لكتابه الكريم. الآن المطلوب منك أن تبدأ بالخطوات العملية. سوف أذكر لك 8 نقاط بإذن الله عز وجل. إن فعلت هذه 8 نقاط سهلة جدا، إن فعلتها ستعود بقوة عارمة. الله عز وجل يعني من رحمته أنه وعد من أتى إلى القرآن يقبل عليه أنه سوف ييسر له هذا الطريق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أول شيء، أول نقطة، راجع محفوظك القديم. المراجعة والمحفوظ القديم هو رأس المال، وعادة يكون استرجاعه سهل، وهذا الاسترجاع سوف يزيدك قوة ونشاط لأن تعود للحفظ من جديد. وأنا عندي اقتراح، يوجد أجزاء من القرآن محببة لكل نفس فينا، يعني مثلا سورة البقرة وآل عمران تكون تحفظتها وممكن تكاسلت عن مراجعتها وكذا ونسيت جزء منها وكذا، ارجع راجعها. والبقرة سبحان الله عظيمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها وفي شأن آل عمران أحاديث عظيمة جدا. يقول تأتي يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تأتي يوم القيامة غمامتان كبيرة جدا، غمامة البقرة وغمامة آل عمران، فتظل العبد وأنت تحتاج إلى هذا الظل، وتحاجان عن العبد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فرقان من طير صواف، كلها بنفس هذا المعنى، أنها تحاج عن العبد يوم القيامة. لو تلقى الله جل جلاله وعندك البقرة وآل عمران أنت بعظمة. فأنا أنصح بأنك إذا فترت عن تريد الرجوع إلى المراجعة، ابدأ بالبقرة وآل عمران التي فيها الفضائل والعظام. كذلك الأجزاء المحفوظة سابقا، جزء عما تبارك قد سمع، سورة يوسف، مريم، طه، الأشياء التي حفظتها وهي موجودة لكن فقط تريد مراجعتها، هذه يعني سوف تجد سبحان الله تيسير عجيب في استرجاعها بسرعة. فراجع المحفوظ القديم، هذا النقطة الأولى. الأمر الثاني وهو أمر مجرب، أنا شخصيا والله يا شيخ يعني دائما أتخذ هذا السبب العجيب في إعطاء القوة للحفظ والمراجعة إلى اليوم. إذا أردت مراجعة وردي وكذا، هذا الحل عجيب، الاستغفار والحوقلة. قبل أن تبدأ خذ لك ورد استغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وتستشعر تقصيرك وذنوبك. ترى هذا الانكسار إلى الله جل جلاله يحبه الله. ثم الحوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب انقلني من حال الضعف وحال النسيان إلى حال التذكر وقوة الحفظ. لا حول لي إلا أن أنت سبحانك جل جلالك تنقلني من هذا الضعف اللي أنا فيه إلى حال القوة. رائع جدا، فهمتني، هذا الدخول بهذه النفسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتبسمل، تجد فتح من الله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تذكر أن الغاية ليس أن تحفظ القرآن فحسب، إنما الغاية أنك أنت تمشي على هذا السلك وهذا الطريق حتى تلقى الله عز وجل. إن علم الله عز وجل صدق نيتك في التوجه إليه وتوفاك الله وأنت لم تختم القرآن، حشرت يوم القيامة مع حفاظ القرآن. صدق النية هذا في أنك أنت تسلك هذا الدرب هذا يكفي، فما بالك وأنت تجتهد وتبذل السبب وتحفظ وتراجع. ونستذكر في هذا الموطن العظيم قول ربنا جل جلاله:

الموت فقد وقع أجره على الله. يا الله العظمة، شوف هو لم يصل إلى إلى إلى هدفه، خرج ثم وقع عليه الموت، فكتب الله عز وجل له الأجر لأنه الشكور جل جلاله. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا جدا، اتخاذ الصحبة القرآنية، اتخذ أصحابا يحفظونك من نفسك. سبحان الله، هذه النفس إذا عاشت بفراغ أتاها الشيطان، انتشر فيها الشر. النفس بطبيعتها تأمر بالسوء، وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله عز وجل يبين لك هذا المعنى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

اصبر مع الصحبة القرآنية، الجلوس في المسجد، المكوث بالساعات، سرد الآيات وطول المراجعة، كلها مكتوبة مكتوبة. الله لن يضيع إيمانك. اتخاذ هذه الصحبة التي تحفظك من نفسك فيها الخير العظيم. سبحان الله، الإنسان إذا عاش لوحده من غير صحبة صالحة فتر، إذا عاش مع البيئة القرآنية يحيا. شوفها سبحان الله تبارك الرحمن، ينور يزهر تأثير الصحبة. الأمر الخامس، اقرأ عن أهل القرآن، اقرأ تراجم الحفاظ والمقرئين والخاتمين، اقرأ في ترجمة الإمام حفص الذي تحفظ أنت القرآن بروايته، حفص عن عاصم، اقرأ عن شعبة الإمام العظيم، سبحان الله، اقرأ عن وفاته، اقرأ عن وفاة شعبة، عجب العجاب، كانت تبكي عليه ابنته في ترجمته، فقال ما يبكيك يا ابنتي، فوالله قد ختمت في هذه الزاوية كذا وكذا 1000 ختمة. أعجوبة، أهل القرآن من سبقوك إلى الله جل جلاله، انظر كيف كانت حياتهم بكتاب الله عز وجل، كيف تنعموا بهذا النور، بهذا الظفر، بهذا الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. الأمر ممكن الآن السادس، تفكر في نعم الله عز وجل عليك، كيف بارك لك وأعطاك وتفضل عليك بهذا الزمان بأيسر الطرق لكي تحفظ كتابه الكريم. يا رجل، سابقا كانت المصاحف غير متوفرة، كان يحفظون على الألواح، ويكتب الطالب باللوح بالحبر، وممكن يذهب بعض الآيات، ثم صعوبة بالغة جدا. اليوم المصاحف بين يديك يا رجل، اليوم الشيخ بين يديك في أي وقت تريد. والله أنا أقول للشباب، أقول سبحان الله من نعم الله جل جلاله علينا، هذه البرامج اللي بالذكاء الاصطناعي الآن كان يقرأ على الشيخ، ويعني ما نصور الآن يعني في هذه الحلقات المباركة برعاية برنامج ترتيل، سبحان الله عجيب، يعني تقرأ ويخرجك الآيات وكأن أحد أمامك، وإذا أخطأت ينبهك على الخطأ. انظر التيسير، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قل يا ربي أنا المدكر، أنا من أريد أن أقبل على كتابي الكريم، على ما يسرت وأنعمت علي. تفكر في هذه النعم التي الله عز وجل أنعم بها عليك. الأمر السابع، ليس العبرة أنك توقفت، العبرة أنك عدت، خلاص اخرج من هذا الصندوق، أنا توقفت فترة عزيمتي عن القرآن، اخرج لو سمحت، خلاص أنت عدت الآن، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أكمل في هذا الطريق، لا تتوقف. طبيعي جدا أن يأتي إلى المؤمن حالة فيها من الفتور، فيها من الضعف، فيها من التوقف، هاي طبيعة، محطة طبيعية جدا في كل حافظ لكتاب الله عز وجل. أنك عدت، الله جل جلاله يحبك، لا تنقطع، لا تنقطع. الثامنة، نحن في زمن انتشرت فيه أمراض القلوب، قد تطور الطب صح يعالج المرض الجسدي العضو، طيب القلب، القلب شيء روحي، كيف أعالج قلبي أنا؟ النظر المحرم، التعلق بالسماع المعازف، بالتفاهات في رؤية المسلسلات والأفلام، وتتبع المشاهير الذي ليس من ورائه منفعة، كيف أشفى من هذا الأمر؟ بكتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء، لا إله إلا الله، شفاؤك به، دواءك الروحي، أقسم بالله عز وجل بكتاب الله هو الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، نعوذ بالله من الخذلان. قربك من كتاب الله عز وجل هذه بشارة لك أنك ستشفى، أنك سترحم، هذه رسالتك.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير في هوا
2: الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
2: قوله رضي الله عنه: وصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، هذا لم يبين له متى يبتدئ صلاة العشاء والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، بينك الذي هو متى. وهذا الإجمال الحاصل في وقت الابتداء مفهوم، لأنه يحمل على علم أبي موسى به، ولذلك أخبره بوقت الانتهاء فقط، فقال وبين ما بينك وبين ثلث الليل. وثلث الليل هذا يحسب من المغرب، تنظر وقت غروب الشمس وتنظر وقت طلوع الفجر وتقسم الليل أثلاثا، فيظهر لك ثلثه الأول وثلثه الثاني وثلثه الأخير. نعم.
3: فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
2: فإن أخرت عن ثلث الليل فإلى شطر الليل، شطر كل شيء نصفه، فإذا أخرت عن ثلث الليل فإلى نصف الليل. وهذا يدل على أن آخر وقت الاختيار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، آخر وقت العشاء يعني وقت الاختيار وقت الساعة، هو منتصف الليل. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. قوله ولا تكن من الغافلين، أي من الذين يغفلون عن الصلاة عن صلاة العشاء فيؤدونها بعد نصف الليل، وإنما يكون من الغافلين من اعتاد أن يصلي العشاء بعد نصف الليل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. نعم.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
2: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يزيد بن أبي زياد، هكذا عندكم بن زياد؟ طيب، عن يزيد بن زياد، هذا اسم أبيه زياد، وقد ينسب إلى جده فيقال فيه يزيد بن أبي زياد، ونقول لنشر اسمه يزيد بن زياد بن أبي زياد، أحيانا ينسبونه إلى أبيه وأحيانا ينسبونه إلى جده. وهذا الراوي هذا من ثقات أهل المدينة ومن محدثيهم، وروى عنه الإمام مالك وروى عنه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ولم أذفر له بسنة وفاة. وينبغي أن ينتبه إلى التفريق بين هذا الراوي وبين يزيد بن أبي زياد الدمشقي، فهذا ضعيف، وبين يزيد هذا ويزيد بن أبي زياد الكوفي الهاشمي فهذا أيضا ضعيف، ولم يروي عنهما الإمام مالك، وهذا مما يسميه أهل المصطلح المتفق المفترق. المتفق المفترق هو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأن تختلف أشخاصهم. نعم.
3: عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أبو رافع أحد ثقات أهل المدينة وأحد كبار محدثيهم، وكان ثقة كثيرة الحديث رحمه الله. وهذا أيضا فيه نكتة في باب أسماء عند الرواة. هذا الرجل اسمه عبد الله بن رافع، وكنيته أبو رافع، فوافقت كنيته اسم أبيه. وهذا من الأمور التي أرشد ابن حجر رحمه الله في نخبته طلاب الحديث إلى الاعتناء بها. قال ومعرفة كون المسمين وأسماء المكن، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، أبو رافع وابن رافع. ولماذا ينبغي أن يهتم بهذا؟ لأن الناظر في الإسناد قد يرى مثلا هو يعرفه بعبد الله بن رافع، لا يعرف كنيته، فيرى في الإسناد أبو رافع مولى أم سلمة فيقال غلط، إنما الصواب ابن رافع. ولهذا كان يعني المنبغي لطالب الحديث أن ينتبه إلى هذه النكت التي أمر الكبار بأن ينتبه إليها. فقال كما قال ابن حجر: ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا من أمثلة ذلك. نعم.
3: أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك.
2: طيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، معنى هذا أن هذا الكلام من عند أبي هريرة، فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. والإخبار بأوقات الصلاة أو أوقات الصلاة هذه لا تدرك برأي ولا باجتهاد، وإنما لا بد فيها من التوقيف عن المعصوم، وهو لم ينسبه إليه، فهذا موقوف حكما، موقوف صورة، لكنه مرفوع حكما. لماذا؟ لأن الأوقات لا تدرك إلا بالتوقيف، إلا بالوحي. وهذا من الأمثلة التي يصلح أن نمثل بها لما استدركه ابن حجر على ابن الصلاح. ذكرنا لكم ابن الصلاح يعرف الموقوف بأنه ما أضيف إلى الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أورد عليه ابن حجر ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يكن للرأي فيه مجال، لا يدرك بالرأي، فهذا مثله. قال ابن حجر: ذلك لا يكون موقوفا في الحكم وإن كان موقوفا في الصورة. وهذا من أمثلة ذلك. نعم.
3: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك.
2: نعم.
3: والعصر إذا كان ظلك مثليك.
2: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. نحن تقدم لنا فيما سبق أن الظهر يبدأ من الزوال والجماعات إذا فاء الفيء ذراعا. هنا قاله: إذا كان ظلك مثلك. العصر: صله إذا كان ظلك مثليك. الواقع أن هذه ما يجيب به أبو هريرة رضي الله عنه هو آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر، يعني آخر الوقت لاختياري، وسنفرق لكم إن شاء الله بين الوقت الاختياري وقت الساعة ووقت الاضطرار لأهل الضرورات، الحائض تطهر، الكافر يسلم، المجنون يفيق، الصبي يبلغ. فصل الظهر إذا كان ظلك مثلك، هذا آخر الوقت. إذا كان ظلك مثلك هذا آخر وقت الظهر، والعصر إذا كان ظلك مثليك هذا آخر وقت العصر. فجواب أبي هريرة رضي الله عنه على آخر الوقت وليس على الوقت كله، إما أن يكون فهم أن عبد الله بن رافع يسأل عن آخر الوقت فأجابه عنه، وإما أن يكون سؤال أبي رافع عن الوقت كله وأجابه أبو هريرة رضي الله عنه عن آخر الوقت ليبين له أنه إذا صلى الظهر وظله مثله وصلى العصر وظله مثله فقد أدرك الصلاة في وقت الاختيار. نعم.
3: والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس.
2: وصل الصبح بغبش، هكذا عندكم. ابن عبد البر رحمه الله يقول إن رواية يحيى بن يحيى والتي هي التي ندرس بالسين بغبس، والقاضي عياض رحمه الله لم ينسب هذه الرواية، لم ينسب هذا الحرف هكذا بالسين إلى يحيى بن يحيى، وإنما نسبه إلى ابن وضاح، إلى رواية ابن وضاح الموطأ، وإلى رواية ابن عتاب الموطأ قال هذان روي هذا الحرف بالسين بغبس، مفهومه أن الباقين رووه بالشين. الوقشي الأندلسي المالكي قال رواية ابن يحيى بغبش هكذا، فالله أعلم أي ذلك حاصل. وعلى كل حال ابن عبد البر والقاضي عياد مقدمان في روايتهما الموطأ على غيرهما، ولكنهما اختلفا هنا. فعلى كل حال المعنى واحد، غبش، والغبش والغابس والغلس واحد عند الإمام مالك. قال وصلي الصبح بغبش أو بغبس يعني الغلس، والغبش والغبس والغلس هي بقايا ظلمة آخر الليل، هذا الوقت يطلق عليه هذه المسميات. وبعض أهل اللغة فرق فقال الغبش يأتي أولا ويعقبه الغبش ويعقبه الغلس. نعم. وفي قوله رضي الله عنه وصلي الصبح بغلس دليل إلى مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في أن الأولى التغليس بصلاة الفجر كما تقدم لنا. نعم.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
2: قال عبيد الله رحمه الله، متى مات عبيد الله بن يحيى؟ سنة 98 أو 200. يحيى بن يحيى هو الذي مات سنة 34 أو 200. وحدثني قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا الرجل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة وعامر بن عبد الله بن أبي طلحة. هؤلاء كانوا جميعا أئمة ممن روي عنهم العلم وروي عنهم الحديث، وأجلهم وأكثرهم علما شيخ مالك في هذا الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ما وكان الإمام مالك لا يبالي إذا روى عن إسحاق أن لا يروي عن أحد غيره. ومات إسحاق سنة 32 ومئة، وقيل سنة 34 ومئة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة جده أبو طلحة هو صاحب القصة المشهورة المروية في الصحيحين وفي غيرهما. أبو طلحة التي ملخصها أن أبو طلحة الأنصارية جاء إلى أم سليم وهي أم أنس بن مالك فخطبها فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر ولا تحل لي، فإن أسلمت فذلك مهري لا أسألك غيره. فأسلم فتزوجها فحملت فولدت ولدا صبيحا، فكان أبو طلحة شديد المحبة له ونمى ذلك الولد حتى تحرك ثم مرض، فحزن أبو طلحة لمرض ابنه. وكان أبو طلحة يروح ويغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحة فمات الصبي. فقامت أمه فطيبته ونظفته وجعلته في مخدعها. فلما جاء أبو طلحة قال كيف أمسى بنيا؟ فقالت بخير، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الليلة، ومن ميت ومن مات فقد سكن. فقال الحمد لله وسر بذلك، فوضعت له الطعام فأكل، ثم مست من الطيب وتعرضت له فأصابها. فلما أكل الرجل وأصاب زوجته قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن جارا أعارك عارية فتمتعت بها ثم أراد أن يسترد عاريته أكنت رادها إليه؟ قال نعم. قالت طيبة بها نفسك؟ قال طيبة بها نفسي. فقالت إن الله أعارك بنيا فمتعك به ما شاء ثم قبضه إليه فاصبر واحتسب. فصبر أبو طلحة واسترجع، ثم أصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه حديث أم طلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت في تلك الليلة فلما أثقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: إذا وضعت أم سليم فأتني بالغلام. فوضعت فأتاه به في خرقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فمضغها ثم مجها في في الغلام في في الغلام فجعل يتلمذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: حب الأنصار التمر. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله. وذكر أهل السير أن عبد الله هذا ولد له 10 من الولد، كلهم قرأوا القرآن وأكثرهم روى العلم، وهم أولئك الذين ذكرت لكم: يعقوب وعمر وإسماعيل وعبد الله وإسحاق، وأجلهم إسحاق، وهذا شيخ الإمام مالك في هذا الإسناد. نعم.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
2: أنس بن مالك بن زيد بن حرام بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وتلميذه، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. كان ابن 10 سنين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به ليخدمك، فادعوا الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في ماله وولده. وقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكنه أبا حمزة، وكان يداعبه، فربما دعاه فقاله: يا ذا الأذنين. واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكثر مال أنس، فقال هو يحكي: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليعدون اليوم على نحو 100. وكان له بستان يعطي الغلة في كل سنة 2، وسكن المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكن البصرة وبها مات 92، وقيل 94، وهو 100 سنة. ولما كان في البصرة جاء الحجاج بن يوسف أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان أميرا على العراق، فدخل عليه أنس بن مالك، فأراد الحجاج أن يذله وأن يصغر شأنه، فقال له: إيهن إيهن يا أنيس. أنتم انظروا، الحجاج صغر أنسا، أنس يصغر على أنيس، وأم أنس صغرته أيضا فقالت: هذا أنيس ابني. والتصغير كما عند البلاغيين يكون لأغراض، فهي صغرت للتحبيب وصغره وللتحقير. فقال: إيهن إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث. علي كان معه أنس رضي الله عنه في الفتنة بينه وبين معاوية، وكان بعد ذلك مع ابن الزبير في الفتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان لما تحصن عبد الله بن الزبير بالكعبة فقتل فيها، وسيأتي حديث عنه إن شاء الله. ويوم لك مع ابن الأشعث، هذا عبد الرحمن الأشعث، كان خرج على عبد الملك بن مروان، وتسمى هذه الفتنة فتنة القراء، لأن أكثر الذين خرجوا فيها كانوا من القراء ومن من أهل العلم، وخرجوا على عبد الملك بن مروان وقاتلوه، وكانت موقعة وقتلوا فيها، وقتل فيها ابن الأشعث. فقاله يذكره بأن مواقفه كلها ضد بني أمية، فقاله: إيهن إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة. الشأفة هذه قرحة تظهر في القدم تكوى لتزال، مثل ما نسميه نحن المغاربة مسمار كيف، فهذا لا يزال إلا بالاستئصال. قال: والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة، ولأقلعنك كما تقلع الصمغة. الصمغة هذه صمغ الشجر، إذا أردت أن تقلعه فتحتاج أيضا استئصالا. ولأعصبنك عصب السلمة. السلمة هذه نوع من الشجر، كانوا يعني يحتاجون ورقه ويصعب عليهم قطفه، فماذا يفعلون؟ كانوا يأتون إلى الشجرة فيعصبون ورق أغصانها، يلفون أغصانها ويربطونها إما بعصاب أو بحبل، فإذا اجتمعت الأغصان ضربوا تلك الشجرة ضربا حتى يسقط ورقها. فقال له هذا الشيء زعما سأفعله بك. فقال له أنس رضي الله عنه: إياي يعني الأمير أصلحه الله؟ فقال له الحجاج: إياك أعني سك الله سمعك. فقال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون. وانصرف. فكتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وقال له في كتابه: من إلى عبد إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من أنس بن مالك، أما بعد فإن الحجاج قد أسمعني نكرا وقال لي هجرا ولم أكن لذلك أهلا، فإنني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه. فلما بلغ ذلك عبد الملك استشاط غضبا وتعاظمه ذلك من الحجاج، ودعا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وكان مصاحبا للحجاج، وقال له: دونك كتابي هذين، كتب كتابين وقال له: دونك كتابي هذين، فاركب إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك وقل له: يقول لك عبد الملك: يا أبا حمزة، لقد كتبت للحجاج الملعون كتابا إذا قرأه وعرف ما فيه كان أطوع لك من أمتك. وكان في الكتاب الذي كتبه عبد الملك من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف: أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وجاوزت قدرك وعدوت طورك وركبت داهية إدا، فلعنك الله عبدا أخفش العينين منقوض الجاعرتين، أنسيت كسب آبائك في الطائف وحملهم الصخر على ظهورهم وحفرهم الآبار؟ والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب والصقر الأرنب. وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى لقيت رجلا خدم عزيرا والمسيح لعظمته وشرفته وأكرمته، وهذا أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على سره ويشاوره في أمره، وهو مع ذلك بقية من بقايا أصحاب رسول الله فينا. فإذا بلغك كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني سهم مثكل بحتف قاض، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمه. فلما بلغه كتابه هذا ذهب وترضاه: يا أبا حمزة، إنما كذا إنما كذا. على كل حال ترضاه وصالح بعد ذلك له. نعم. أبو هريرة وأنس بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة. نعم.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
2: كنا نصلي العصر فيخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف موضعهم بالعوالي، العوالي الموضع الذي فيه الآن قباء، مسجد قباء، هذه كانت ديار بني عمرو بن عوف، وكانت في ذلك الوقت ليست من المدينة، إنما بينها وبين المدينة يعني أقرابها للمدينة بينه وبينها فرسخان، وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الفرسخ 5.5 كيلومترات، يعني في ذلك الوقت بنو عمرو بن عوف والمدينة بينهما ما يقرب من 11 كيلومترا أو نحو ذلك. فيصلي الإنسان العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج يذهب إلى ديار بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. معنى هذا شيئان: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته، ولهذا أورد الإمام مالك هذا الأثر هنا ليبين أن الأولى في صلاة العصر أن تصلى في أول الوقت. ويدل لهذا أيضا أن الصلاة في أول الوقت خير حديث أم فروة الذي ذكرت لكم في مجالس رواه أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لأول وقتها. ثم هذا الحديث قد يظن ظان أن ساكني بني عمرو بن عوف كانوا يصلون الصلاة يصلون العشر بعد العصر بعد خروج وقتها، وليس ذلك بصحيح، إنما كانوا يصلون العصر في وسط الوقت لا في أوله. لماذا؟ لأن العوالي موضع البساتين وموضع الحيطان، فكانوا يشتغلون فلا يصلون العصر إلا بعد الانتهاء من أعمالهم وذلك وسط الوقت، ولا يعني هذا أنهم كانوا يصلون الصلاة حتى يخرج الوقت. وفي هذا من الفقه أن الصحابة لم يكونوا يصلون الوقت الصلاة في وقت واحد، إنما كانت تتفاوت أوقات الصلاة عندهم بحسب أشغالهم، ولعل هذا فيه دليل إلى ما كان في كثير من المدن المغرب إلى وقت قريب، أن الظهر كان يصلى في وقتين، يصلون الإعلام ويقول الأولي يعني، وغالبا إذا ذلك الظهر الذي يصلى بعد ساعة من الوقت الذي يصلى فيه أولا في موضع كان تكثر فيه الدكاكين والباعة، فيعني قيس هذا على ذلك. نعم.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
2: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب. متى مات ابن شهاب؟ سنة 24 أو 100، قيل سنة 25 أو 100. عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء. لم يعين هنا من هذا الذاهب الذي يذهب، والأظهر أنه يقصد نفسه، كأنه قال ثم أذهب إلى قباء، ويبين ذلك ما رواه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أذهب إلى قومي في ناحية المدينة فأجدهم جلوسا فأقول لهم: قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. فهذا الحديث يبين أن المقصود بقول أنس ثم يذهب الذاهب، المقصود به نفسه، ثم يذهب الذاهب إلى قباء. قباء ديار بني عمرو بن عوف، قلت لكم إن بني عمرو بن عوف يسكنون العوالي، والعوالي هي قباء، وقد كانت كما قلت لكم بينها وبين المدينة ميلين، أقربها أدناها إلى المدينة يبعد عنها ميلان، يبعد عنها ميلين وربما بعد عنها ثلاثة. وقباء يعني الآن مسجد قباء في وسط المدينة، البنيان بلغ قباء وجاوزها، ولذلك الآن الذي يذهبون من يعني من الله عليهم وذهبوا، ونسأل الله أن يمن على الحاضرين من ذهب فيعيد ومن لم يذهب أن يذهب، سيرى أن مسجد قباء هذا صار يعني لا يتصور أنه كان خارج المدينة لما يرى من البنيان الممتد إليه. وقباء كانت ديار بني عمرو بن عوف، وكان يسكنها أيضا بنو عبد الأشهل، وهذا يدل له قول عبد الله بن الزبعرة حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، يعني استحر القتل اشتد القتل وكثر في عبد الأشل، حذف الهاء والأصل فيه عبد الأشهل. وهذا البيت يقوله في قصيدة بعد غزوة أحد يتشفى فيها من قتل المسلمين، وكان إذ ذاك كافرا، يقول فيها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، أبلغا حسان عني آية، فقرض الشعر ينفي ذا الغلل، كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسان سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل، كم قتلنا من كريم سيد ماجد البجدين مقدام بطل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، فقتلنا الضعف من أشرافهم وما وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أبلغا حسان عني آية، فأجابه: قال حسان رضي الله عنه: ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل، ولقد نلتم ونلنا منكم، وكذاك الحرب أحيانا دول، نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل. وعبد الله بن الزبعرى هذا كان شاعر قريش في جاهليته، وكان شديد الشكيمة على المسلمين. فلما كان الفتح وفتح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فر عبد الله بن الزبعرى إلى اليمن واستوطن نجران، فخاطبه حسان ثابت ببيت واحد كان ذلك البيت سبب رجوعه وإسلامه. قال له حسان: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي. فرجع وأسلم وقال يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم، فاليوم أنا آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم. نعم. وهذا أيضا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، لأنه إذا صلى العصر في وقتها ثم ذهب إلى قباء يصل قباء والشمس مرتفعة. وهذا فيه رد إلى من قال من فقهاء الحنفية بأن أول الوقت وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه. نحن قلنا إن هذا آخر وقت العصر، آخر وقتها الاختياري، عندما يصير ظل كل شيء مثليه. بعض فقهاء الحنفية يقولون هذا أول وقت العصر، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن لو كان أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه فيصلى العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء، لا يصل قباء والشمس بيضاء مرتفعة، إنما يصل قباء وقد تضيفت الشمس إلى الغروب أو غربت. وإذ يصلون إلى قباء والشمس بيضاء مرتفعة، معنى ذلك أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقته، وذلك حتما ليس هو عندما يصير ظل كل شيء مثليه، إنما عندما يصير ظل كل شيء مثله. نعم.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
2: مسألة، وهي إذا احنا ذكرنا أن بني عمرو بن عوف كانوا يقدمون أشغالهم ثم إذا انتهوا من ذلك صلوا العصر. هنا العلماء سألوا، يعني فرع عندهم من الفقه درسوا، إذا تعارض عند المكلف شغل وصلاة أيهما يقدم؟ هل يقدم شغله ثم بعد ذلك يصلي، أم يقدم صلاته ثم بعد ذلك يشتغل؟ فذهب ابن العربي المالكي إلى أنه يقدم شغله أولا حتى يفرغ منه ثم يصلي، ونسب هذا المذهب إلى أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مما يبين أن هذا مذهب أبي الدرداء ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه الرجل أن يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: هذا من فقه الرجل أن يقبل على شغله أولا، لماذا؟ ليصلي بعد ذلك وقلبه فارغ من الشواغل فيقبل بكليته على ربه في صلاته. وقال ابن العربي رحمه الله: وبهذا وقعت الإشارة إلى حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وقال النووي ليس هذا خاصا بالأكل، فكل شيء كان فيه شغل القلب فينبغي أن يبدأ به ثم يصلي المرء ليصلي وقلبه يعني فارغ لصلاته، لكن هذا خاص بمن كان في سعة من الوقت. أما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل خرج الوقت فإنه حينئذ يصلي يقدم الصلاة ولا يقدم الحاجة، لأن مراعاة الوقت آكد من مراعاة الخشوع. وهنا مسألة أخرى، مسألة حديثية هذه، كنا نصلي العصر هكذا قال أنس رضي الله عنه، كنا نصلي العصر ثم يذهب. قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، هذا اختلف فيه الفقهاء والمحدثون والأصوليون، هل يحمل على كونه يعني هل يحمل على الرفع فيكون مرفوعا أم يكون موقوفا؟ هذا فيه للمحدثين ستة أقوال. القول الأول أنه إذا أضيف هذا الفعل، أضيفت الحكاية إلى الزمن النبوي كان مرفوعا، وإن لم يضف تضاف الحكاية إلى الزمن النبوي كان موقوفا. وهذا قول الخطيب البغدادي وقول ابن الصلاح، ونسبه النووي في شرح مسلم إلى الجمهور من الأصوليين والمحدثين والفقهاء. ودليلهم على ذلك أن نسبته إضافته إلى العهد النبوي مشعرة باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقراره عليه، فإقراره صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة. القول الثاني أنه مرفوع مطلقا، وهذا قول الحاكم ومن الأصوليين.

ومما يدل لهذا المذهب في صحيح البخاري ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. ولم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. القول الثالث أنه موقوف مطلقا، يعني سواء رفع إلى سواء قيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقيد. وهذا القول نسبه ابن الصلاح إلى أبي بكر الإسماعيلي. القول الرابع أن هذا المحكي إذا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع، وإذا كان مما يخفى غالبا فليس له حكم الرفع. إذا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع، لأن الغالب على الظن حينئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه واطلع عليه، فيكون حينئذ له حكم الرفع. القول الرابع هذا ينسب إلى أبي إسحاق الشيرازي. القول الخامس إذا كان ذكره الصحابي في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإن لم يذكره في معرض الاحتجاج فموقوف. قالوا لأنه إذا ذكره في معرض الاحتجاج فالغالب أنه مرفوع، لأنه لا يحتج إلا بالمرفوع، فلذلك حملوه على الرفع. وهذا القول ذكره أبو العباس القرطبي المالكي. القول السادس التفريق بين قول الصحابي كنا نرى كذا وكنا نفعل أو نقول كذا. فكنا نرى كذا هذا محمول على الوقف. لماذا؟ قالوا لأن كنا نرى هذا من الرأي، فقد يكون مستند هذا الرأي النص وقد يكون مستنده الاجتهاد، فلا يحمل على الرفع. وكونه وكنا نقول أو كنا نفعل هذا لا بد أن يكون عن توقيف فيحمل على الرفع. وهذه الأقوال الست التي ذكرت لكم لا بد أن يستصحب معها قيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع أو لم يذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا مرفوع إجماعا. وهذه الأقوال نظمها العراقي رحمه الله بقوله في ألفيته: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، وهو على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، أو لا وقيل لا أو لا فلا كذاك له. قلت ولي الخطيب لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. وفي هذه الأثر أيضا مسألة من الأصول. الآن أهل يعني بنو عمرو بن عوف وأهل قباء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. الصلاة هذه من الواجبات الموسعة. الأصوليون يعني يتساءلون هل إذا أراد المكلف تأخير الواجب الموسع نمثل له مثلا بالصلاة، إذا أراد المكلف تأخير الصلاة عن أول وقتها هل هذا التأخير يجب أن يكون تأخيرا إلى بدل أو تأخيرا إلى غير بدل؟ ما معنى هذا؟ هل إذا أخر يجب أن يؤخر يعني لا يجوز له أن يؤخر إلا إذا عزم على الفعل، أم يؤخر ولا يشترطون أن يعزم على الفعل؟ هذا معنى قولهم هل يؤخر إلى بدل، يعني هل يترك الواجب إلى بدل وهو العزم على الفعل، أم يتركه لا إلى بدل ويعني ظهر المعنى؟ القول الأول أنه يجب أن لا يعني يشترط أن يتركه إلى بدل. إذا أخر الصلاة عن أول الوقت يجب أن يعزم على فعلها في وسط الوقت أو في آخر الوقت، وإلا لم يجوز له التأخير. وهذا قول أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا على ذلك قالوا ليتميز المندوب عن الواجب، لأن المندوب هذا يجوز تأخيره مع يعني من غير عزم على فعله، لا في وسط الوقت ولا في آخره. أما الواجب إذا فعل به إذا سن به يعني هذا سنة المندوب، فما الذي يفرق بينهما؟ فقالوا ليفرق بين الواجب والمندوب يجب أن يعزم على الفعل في وسط الوقت أو آخره إذا كان سيؤخره عن أول الوقت. وذهب الطائفة من الأصوليين منهم ابن الحاجب المالكي البيضاوي والجويني إمام الحرمين والرازي وغيرهم وابن السبكي وغيرهم إلى أنه لا يجوز له

0: أن يؤخر الواجب عن أول الوقت وإن لم يعزم على فعله في وسط الوقت ولا في آخره. واستدل هؤلاء بأن الأمر إنما يوجب الفعل والأصل عدم وجوب غير ذلك الفعل، فلا يمكن أن توجب عليه العزم على الفعل من غير موجب. قالوا لأن الأمر هذا يوجب الفعل فقط ولا يوجب شيئا آخر، والأصل عدم الوجوب. وأما قولكم يا من زعمتم أنه لا بد من هذا لينماز الواجب على المندوب، قالوا هذا يعني التمييز حاصل، لأن المندوب يجوز تركه ولو خرج الوقت وليس كذلك الواجب. ومن هذه الحيثية حصل الفرق بين الواجب بين الواجب والمندوب. لكن قال القرافي المالكي رحمه الله الذي تقتضيه أصول مالك أن من أخر، من عزم على التأخير يجب عليه أن يعزم على الفعل. قال القرافي لأن الذي يتوجه إليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهذا معرض بالضرورة، والمعرض عاصي والعاصي يستحق العقوبة. وقال الشيخ الشنقيطي الأمين المالكي رحمه الله وهذا القول، يعني قول القرافي، وهذا وجيه جدا. وإلى هذا الإشار الخلافي أشار الديماني رحمه الله في منظومته في الأصول لما تكلم عن أنواع الواجبات، قال وثالثا بالواجبات الوسع كمثل وثالثا بالواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة الوسع، فالوقت كله زمان للأداء، لا أول وآخر فيما بدا، وليس وما على مؤخر بواجبي عزم على امتثال ذاك الواجب. قال وما على مؤخر بواجبي عزم على امتثال ذاك الواجب. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
0: قال عبيد الله وحدثني عن ربيعة بن فروخ وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، نطوي لكم تراجمهم نتركها لي موضع آخر لأن تراجم هذين الإمامين فيها طول ولم يبقى من الوقت ما يسع ذلك. نعم. قال القاسم بن محمد وهذا أحد الفقهاء السبعة، ما أدركت الناس، الناس هنا الأظهر أن المقصود بهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا وهم يصلون الظهر بعشي. العشي يبدأ من الزوال، إذا زالت الشمس حتى غربت فهذا الوقت بين الزوال والغروب هو العشي. وقوله ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي هذا يحتمل معنيين، يحتمل تقديم صلاة الظهر ويحتمل تأخيرها، والعشي يسع كل ذلك. وقد يعني يحتمل أن الإمام مالك رحمه الله أورده في هذا الموضع للغرضين، إما أن ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، وقلت لكم العشي ينطلق على الوقت الذي يبدأ من الزوال، فأدرك الناس يصلون الظهر بعشي منكرا على من يؤخره، أو ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي أي يبردون بها يدخلونها في وقت البرد. وهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن المشروع في وقت الحر إذا اشتد القيض أن يبرد بالصلاة، أي تؤخر قليلا يعني زيادة على ذلك الفيء حتى الفيء الذي يبلغ قدر الذراع، أن تؤخر قدر ما يبرد الجو قليلا، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء الإبراد أي إدخال زمن البرد. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي؟ النور بتاعي، أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلولو هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم، هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم، هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت، هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم، هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف.
كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة، وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء. يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فتناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم. لا، أدخل في الصلاة، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال: أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل،

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اللهم اني استغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي انا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. دائما بداية في برنامجنا من القلب معكم ملاك محمود، دائما نبدو بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

من داخل ليبيا خارج ليبيا في الدول العربية الشقيقة عبر التيك توك وأيضا على الفيسبوك، أيضا الناس المتواجدين داخل مدينة طرابلس اللي يسمعوا فينا حاليا، مرحبتين بكم جميعا. وممكن توا كلكم تضحكوا قدام الناس ولكن عندكم مشاكل وهموم، وأنا جاية باش أنا نفتح لكم هالجروح هذه كلها ونحكوا مع بعض في برنامج من القلب بصراحة. لكن قبل كل شيء أكيد كل واحد فيكم عنده سؤال في داخله مش قادر إنه يلقى لها جواب، واليوم إن شاء الله حنلقوا الجواب في موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما من الأيام أهم شخص. طبعا اخترنا الموضوع هذا وعارفة ان في هلبة قصص صايرة معاكم، في هلبة مواقف صايرة معاكم في علاقاتكم الاجتماعية، في خدمتكم، في اي مكان او مكان بمعنى اخر، ممكن تكون حتى في العمل او في اي مكان يعني بصفة عام. بح في سؤال دائما يطرح، كل شخص يسأل فيه لنفسه، شن صار للناس اللي كانوا يوما من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ شن صار للناس اللي كانوا يوم من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ وشن صار للمكان اللي كنت تدخله وتحس روحك منه وجزء لا يتجزأ منه؟ بهي شن صار للشخص اللي كان أول ما يفرح يجي يحكي لك، وأول ما يضيق به الخاطر ويضيق به الدنيا يفتش عليك باش يحكي لك؟ الأسئلة هذه نسألوا فيها لرواحنا، شن صار؟ كيف كان في يوم وليلة تلقى روحك غريب؟ مش غريب لأنك أول مرة تدخل للمكان هذا، لا بالعكس، غريب لأنك كنت يوما من الأيام أهم شخص فيه. كنت تعرف كل التفاصيل، تعرف الضحكة قبل ما تبدأ والحزن قبل ما ينقال، تعرف أمتى زعلان وأمتى هو محتاج كلمة، وتعرف أمتى هو ساكت وهو في داخله يتكلم. واليوم مرات تجي لي نفس المكان ولا حد يسأل عليك، تقعد بروحك ولا حد يلاحظ سكوتك، تمشي وما فيش حد معبرك ولا حد يقولك وين ماشي، وتبدأ تسأل في روحك أسئلة في جرة أسئلة، أسئلة في جرة أسئلة، هل أنا اللي تغيرت ولا هم اللي تغيروا؟ ولا المكان من البداية ما كانش مكاني، ما كانش يناسبني. أصعب حاجة مش أنك أنت تخسر المكان، والله أصعب حاجة أنك تخسر مكانتك في مكان كنت تحس فيه أنك شخص مهم. وأصعب من هذا كله أنك تكون موجود لكن وجودك للأسف ما عادش ليه أي قيمة أو نفس القيمة اللي كانت موجودة سابقا. وهنا تبدأ الغربة الحقيقية، مش شرط الغربة الحقيقية أنك تسافر تطلع من بلادك وتمشي، لا، مرات حتى تصير لك الغربة الحقيقية في بلادك مع اللي حواليك وانت في وسط ناسك، ومرات تكون حتى في نفس البيت، ومرات حتى في نفس الدقعميزة، ومرات حتى في نفس المكتب، ومرات حتى في نفس الجروب والمجموعة. تحس في روحك بروحك، تحس في روحك مش في نفس أجواءهم. وهذه حلقتنا اليوم، لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما ما أهم شخص. حلقة تتكلم عن التغيير، عن العلاقات اللي تغيرت، عن الناس اللي قربوا فجأة وبعدوا فجأة، عن الأماكن اللي كنا نعتبره فيها بيوتنا وبعد فترة بدنا ندخلوا للأماكن هذه وإحنا ضيوف، لأن قبل كنا من أهل البيت
بس توا بدنا ضيوف ويعاملوا فينا معاملة الضيوف. لكن قبل كل شيء وقبل ما نبدأ الحلقة ونتعمق أكثر في الحلقة، نسألكم سؤال جماعة التيك توك والفيسبوك كالعادة. حلقة عن سؤال اليوم: هل لازم نزعلوا لأن مكانتنا تتغير؟ هل لازم احنا نحسوا ان احنا زعلانين لما تتغير مكانتنا؟ في اللي يقول لا، كلهم يقولوا لا، بهي في وقتها ما تزعلوش مثلا. عسكري يقول اكيد يزعل، فعلا تصعب عليك. اي والله، والمرات حتى لما احنا نطلع من المكان هو باش نكتشفوا مكانتنا الحقيقية، باش نعرفوا مكانتنا الحقيقية اللي كانت مغلفة بأفعال سابقة، بكلام سابق، ومعزة ومحبة سابقة. ممكن بعد فترة تكتشف مكانتك الحقيقية عند أشخاص، مكانتك الحقيقية حتى في شغلك، في جروبك. فنذكركم ان ملاك محمود اليوم معاكم في هالحلقة من القلب، اللي حنتكلموا فيها في اول محور: شنو معناها تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم؟ كلكم مرين بيه السؤال هذا، وكلكم مرين بنفس الموقف ونفس الكاس شاربينه. شنو معناها انك تكون شخص غريب وانت بين ناس تعرفهم، ناس حافظ تفاصيلهم؟ الغربة يا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام مش شرط تكون في بلد غريب. الغربة مرات تكون وانت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد عليه كل يوم، نفس الطاولة ونفس الوجوه ونفس الضحكات، لكن حاجة واحدة بس تغيرت. انت بديت معاش مهم بالنسبة ليهم، زمان كانوا يستنوا فيك، ما تحلاش القعدة إلا بيك. توا للأسف الشديد ما عادش حد يسأل وينك. زمان كان رأيك مهم يستشيروا فيك، يشوفوا فيك جزء الذي يتجزأ منهم، قراراتك ورأيك يعني أثر فيهم. حاليا لا، توا حتى لو حكيت وتكلمت ساعات طويلة، كلامك يمر مرور الكرام. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم لما يفرحوا ويزعلوا، أول شخص يتصلوا به أنت أو أنتي. توا يمكن آخر شخص، وممكن أنت مش في القائمة أساسا. وهنا الإنسان يبدأ يحس بألم، حس بشعور مش حلو أساسا. أنا موجود لكن مش محسوب، وهذه من أصعب الأحاسيس اللي يمر بها الإنسان. لأن الإنسان بطبيعته يحب يحس إنه ليه قيمة، يحب إنه يكون وجوده ليه قيمة، يحب يحس إنه هو مرغوب، إنه هو أول ما يتضايقوا ويزعلوا يتصلوا به، أول ما يحتاجوا مساعدة يتصلوا به. مش معناها ان الانسان زي ما قلت لكم انه بطبيعته دائما يحب انه يكون عنده قيمه في وجوده، في تصرفاته، في علاقاته بالناس. ان وجوده يفرق، يحس ان وجوده يفرق. مش معناها ان الانسان هذا اناني، لكن كلنا نحتاج ان احنا نحس ان احنا مهمين عند اشخاص معينين في حياتنا، كنا محتاجين هالشعور هذا. والله كنا، فيش حد يقول لك انا ما نحبش نكون شخص مهم وما نحبش نكون شخص يفرق وعندي قيمه عند الناس وكذا.
خاصة الناس القريبة.

مين منا في موضوع دائما أو سؤال يطرح دائما حتى بينكم بين أنفسكم، هل الناس تغيرت ولا إحنا اكتشفنا حقيقتهم؟ السؤال دائما هذا مطروح بينك بين نفسك، حتى في تدريزة مع بعضك جروب يقول لك هم الناس تغيروا ولا إحنا تغيرنا ولا اكتشفنا حقيقتهم. بخلوني نسألكم سؤال، هل الناس تتغير فعلا؟ ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه اللي ما كنتش أنت شايفه؟ مرات الشخص ما يكونش يتغير مثلا أو تغير، لكن الظروف تغيرت، المصلحة انتهت. ركزوا في الكلام اللي بنقوله لكم، الظروف تغيرت، المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية انتهت، أو ببساطة العلاقة أخذت أكثر مما أعطت. في ناس يقربوا منك لأنهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ينتهي القرب هذا. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون دائما انت تكون انسان متاح، لكن اول ما تحط حدود يقولوا عليك انك انت انسان تغيرت. وهنا لازم انك انت تسأل نفسك، هل انت تغيرت ولا انت بطلت تسمح للناس باستغلالك؟ السؤال هذا جاوبوه مع أنفسكم، فعلا احنا تغيرنا ولا احنا بطلنا نسمح للناس هما يستغلوا فينا، يستغلوا في طيبتنا، يستغلوا في عطائنا، كذا وكذا وكذا. جاوبوه مع أنفسكم. المكان اللي كنت فيه أهم شخص يوما ما، تعالوا نرجعوا للماضي شوية، نرجعوا شوية للماضي ورجعكم شوية للذكريات ورجعكم لموقف معين هيك مر عليكم مرور الكرام. المكان اللي كنت فيه أهم شخص، خلونا نحكوا على الأماكن، أنا حنحكي لكم الأماكن وإنتم كل واحد وتجربته وكل واحد والمكان اللي رفعتكم ليه. كويس، أول مكان خلونا مكان العمل، زملاء العمل. المكان الثاني الجامعة، زملاء الدراسة أو أصدقاء الدراسة. ثالث مكان ألا وهو العائلة. رابع مكان ألا وهو الأصدقاء أو الصداقة بمعنى، أو حتى العلاقات. مرات أنت تدخل المكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع معتمد عليه وكلهم متكلين عليه، وانت اللي تحل المشاكل، وانت اللي تجمع الناس، وانت اللي تسأل، وانت اللي تبادر، وانت وانت وانت وانت اللي تسمع، وانت اللي تنصح، واحيانا انت حتى اللي يصلح بين الناس، بين زوز متخاصمين في الشغل او من اصدقائك، تلقى روحك انت في نص الإشكالية تحاول تصلح بيناتهم، تحاول تجمع الناس، وبعد فترة تكتشف انك انت تعبت، يبدأ يقل عطائك مع زي قبل، تبدأ تهتم بنفسك، وفجأة يقولوا فلان تغير. شنو يقولوا؟ فلان تغير او فلانة تغيرت. لا لا، الفلان هذا ما تغيرش، لكن تعب، تعب من العطاء، تعب من انه يكون الشخص اللي يتكلوا عليه الناس، وتعب انه هو يبادر، وتعب انه هو يسأل، وتعب من كل شيء. في فرق كبير بين الاثنين، بين انسان تغير عليك وانسان تعب. بح
بعلاش حنا

مرات نوصل لمرحلة إن إحنا نوقف عن المبادرة. مرات العلاقات الاجتماعية كلها تكون واقفة على شخص واحد، شخص واحد فقط. الشخص هذا هو اللي يتصل، هو اللي يسأل، هو اللي يعايد، هو اللي يصلح بين الناس، هو اللي يعتذر، هو اللي يقول وينك ويسأل أو شن اخبارك، شن طمني عليك، علاش ما جيتش اليوم. لكن يوم يقرر هذا الشخص انه هو يسكت، يسكت كل شيء، هنا تبان لك الحقيقة. مش لان الشخص ما عادش يحبهم، لكن لانه يبي يعرف لو انا ما سألتش او ما بادرتش هل في حد حيسأل عليا؟ هل في حد حيفقدني ويفقد مكاني؟ وهذه هي التجربة المؤلمة أمانة، لكن مرات تكون ضرورية جدا باش تعلمك الفرق بين الناس اللي تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. هذا هو الفرق. الضربة هذه لما تجيك تعلمك حاجتين: الناس اللي تحب وجودك بين قوسين، والناس اللي تحب مجهودك عطائك. بهل لازم نحاول ونحن نرجع مكانتنا في حياة شخصا ما مثلا؟ هل لازم احنا نحاولوا نرجعوا هالمكانة هذه، ولا خلاص نقولوا بطلنا ما عادش نبو؟ وهذا هو السؤال اصلا. لو حسيت ان مكانتك تغيرت عند البعض، هل تجري ورا الناس وهل تحاول انك انت تثبت لهم انك انت شخص مهم، او تحاول انك انت تلفت انتباههم؟ وهل تزيد في العطاء اساسا؟ وهل السؤال المهم، وهل تتنازل عن كرامتك؟ أعتقد كلكم بتقولوا لا، فيش حد بيقول إيه، كلكم بتقولوا لا. لأن الإنسان اللي يعرف قيمته عند الأشخاص المقربين منه ما يحتاجش يقعد يثبتها طول الوقت. مش كل باب تسكر لازم تقعد أنت تخبر، مش كل شخص ابتعد لازم أنك أنت تجري وراه، ومش كل علاقة انتهت لازم نعتبرها فشل. مرات العلاقة تنتهي لأنها دورها في الحياة انتهى، مش أي شيرة. رد بالكم، خسارة شخص أو أي شيء في الدنيا نعتبروها فشل، خلاص وقتها الزمني انتهى. باهي نجولي فقرة مهمة جدا، ألا وهي قصة قصيرة جدا عنوانها الكرسي الفاضي. شن عنوانها القصة القصيرة هذه؟ الكرسي الفاضي. قصة رمزية بسيطة جدا، ولكن تخليكم هكي تفهموا الموضوع أكثر وأكثر. علاش اسمها الكرسي الفاضي أصلا؟ ليش اسمه الكرسي الفاضي؟ خليني احكي لكم. تو كان في شخص ديما يقعد مع جروب بهي من اصحابه، دائما قامزين مع بعض في جروب. الشخص هذا هو اللي يجمعهم، وهو اللي يختار الامكان، هو اللي يتصل بيهم: هاي شن رايكم نتلاقوا مع بعض وكذا وكذا، وهو يختار المكان الفلاني الفلاني، هنمشي المكان الفلاني او المكان كذا وكذا. وهو الشخص هذا هو اللي يسأل على الجميع، يطمن وينسق، نقوله زي ما قلت يا موسى، ينسق بيناتهم ويكون هو الحلقة الوصل بيناتهم، ودائما معتمدين عليه. وكان ديما يحس انه هو جزء اساسي منهم، هيك يحس عنده شعور انه هو جزء اساسي ومهم منهم. كويس.

يوم من الأيام قرر هالشخص هذا إنه ما يتصلش. قال اليوم نبي نشوف لو في حد منهم بيسأل عليا. مر يوم ما فيش حد سأل عليه، مروا يومين ولا رسالة، مر أسبوع ولا اتصال. رجع بعد فترة وقعد معاهم في ذاك المجمع قعدوا يضحكوا ويحكوا، لكن هو جاته لحظة إدراك، اكتشف حاجة. الكرسي متاعها كان موجود، لكن وجوده هو اللي ما عادش ضروري. شفتوا كيف؟ علاش اسمه الكرسي الفاضي؟ الكرسي متاعها كان موجود، لكن للأسف وجوده بدأ معاش ضروري. في البداية وجعاته الحاجة هذه، اخذ منها موقف معين، لكن بعدين هو فهم وأدرك يمكن المشكلة مش إنه هو فقد إمكانه، يمكن المشكلة إنه هو كان يعطي للإمكان أكثر من حجمه. ومن يومها هالشخص هذا بدأ يبني في مكانه في أماكن تانية، أماكن ما يحتاجش فيها كل يوم يثبت إنه هو يستحق يكون موجود. يعني نقول إحنا بدل عتبته، فهمتوا؟ إنه هو أدرك وفهم إن المشكلة مش إنه هو فقد مكانه فقط، لا لا، هو كان أصلاً معلي سقف توقعاته وعاطي للإمكان هذا أكثر من حجمه. خلاص قرر في يوم من الأيام يبني مكانه في أماكن تانية، بشرط المكان هذا اللي كان يبني فيه ما يحتاجش إنه هو كل يوم يثبت نفسه أو إنه هو يستحق هذا المكان أو لا. بهي أصعب شيء وأخطر شيء لما تكون الغربة داخل العائلة، جرح مستحيل يشفى إذا كان من داخل العائلة. الغربة اللي تكون داخل العائلة، أحيانا الغربة تكون داخل العائلة تكون وسط أهلك، لكن تحس إنك أنت مش مفهوم، كل ما تحكي يقولوا أنت حساس بزيادة، كل ما تزعل يقولوا تكبر في الموضوع، كل ما تحتاج منهم دعم يقولوا أنت قوي وتقدر. لكن حتى الإنسان القوي يتعب، والقوي مش معناها إنه ما يحتاجش حد يسنداره، القوي مش معناها إنه ما يحتاجش كلمة، ممكن كلمة واحدة سادات أنا معاك، كلمة واحدة سادة. هذا أصعب أنواع الغربة، لما تكون وسط العائلة أصعب شيء، وسط أهلك وناسك لما تحس أنك أنت مش فاهمينك مش محتكين بيك أساسا، مش عارفين أنت شن تحب وشن ما تحبش، وين وصلت، شن الإنجاز اللي قدمته. كل ما تحكي يقول لك انت والله انت حساس او انت حساسة بزيادة، كل ما تزعل او تزعلي يقولوا انتم تكبروا في الموضوع، الموضوع ما يحتاجش ما يستاهلش، يصغروا من من من الحجم المشكلة او الموضوع اللي انت صاير معك، وكأنهم يستنقصوا فيك ويستنقصوا في الألم اللي انت تمر به او الوجع اللي تمر به. كل ما تحتاج دعم وتبي تمشي لهم أهلك يقول لك أنت قوي، أنت قوي وتقدرها، وعارفينك أصلا في النهاية بتقدرها، ما يقدموا لكش حتى الدعم، حتى الدعم المعنوي
يا أخي مش إحنا مش محتاجين الدعم المادي، وعارفين الظروف في النهاية، لكن محتاجين لدعم معنوي، كلمة واحدة سادة. بح. المحور الثامن اللي يتكلم عن الغربة في المحبة، في العلاقات الزوجية خاصة، مش نقول العلاقات العاطفية لأنها تحسها مش حلوة في مجتمعنا أساسا، بس العلاقات اللي تخص الأزواج هيك خير صح؟ تحسها جميلة. الغربة هنا تكون أصعب راه، لأنها ممكن تكون مع شخص تحت سقف واحد، لكن تحس أنك أنت بروحك، تتكلم وما يسمعش فيك، تزعل وما يحتويكش، وتفرح وما تلقاش نفس الحماس، وتبدأ تسأل هل أنا ما زلت عنده مهم في حياته، ولا هو تغير علي أو هي تغيرت علي. منبوش نبو ننصف الموضوع، يعني المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، المحبة تعطي الأمان، تعطي الاهتمام، تعطي الاحترام، وإحساس أنك مش محتاج كل يوم تسأل أنا ما زلت مهم عنده أو لا. لأنك لو أنت في يوم من الأيام وقعت في نفس السؤال هذا أو دائرة الشك هذه، أعرف أنك أنت في فجوة كبيرة بينك وبين شريك حياتك. ناخذ فصل، يلا ناخذ فصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. هنقرأ تعليقات شوية من الفيسبوك. حنان تقول مساء الخير والورد والياسمين،

مساء النور. أنور يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف ضروري تو بنحل المشكلة يا أنور في الفيس ولا كيف. مرحبتين بيك حتى هنا. FASA

يقول لما تصبح غريب في مكان كنت يوما من أهله تعرف أن بعض الأماكن لا تتغير لكن الناس والمشاعر هي اللي تتغير. باه تم نحل مشكلة توا صاير حتى في أيضا أنور يقول دمتم متعلقين في أطروحتكم أو أطروحاتكم ومواضيعكم فعلا تستحق النقاش. الشاعر خليفة يقول تحية طيبة أختي ملاك وأخي يونس وكل الكادر وكل مستمعين حياكم الله. يقول أيضا الصداقة ثلاث أنواع: صديق مثل الهواء، صديق مثل الدواء، وصديق مثل الدواء شني. صديق مثل الهواء هو الذي تجده معك في المسرات والمضرات وكل ما احتجت إليه تجده بجانبك كأنه الهواء الذي تتنفسه، والصديق مثل الدواء تجده نادرا بعد أن تتصل وتتواصل معه وتخبره على الموضوع الذي حدث معك أو حدث لك، والصديق مثل الداء. أي يقول داء هذا أخطر صديق يجيب لك المشاكل ويواجه وجع الرأس والهم والغم. أتفق صراحة أتفق. به رجوعا بموضوع الحلقة لليوم وتكلمنا على أشياء قبل ما نطلع لفاصل، وقلنا مش كل غربة معناها أنك أنت إنسان غير مرغوب، مش كل غربة معناها أنك أنت إنسان مش مرغوب. خلونا نكون منصفين شوية. مرات الناس مش قاصدة ان هي تبعد، مرات عندهم ظروف، مرات حياتهم تتغير، مرات مسؤولياتهم كبرت، ومرات احنا نفسنا نتوقع من الناس يعطونا نفس الاهتمام اللي كنا نحصله فيه في مرحلة مختلفة. ولهذا مش كل مسافة معناها انسان يكرهك، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة بس غيرت ترتيب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي باش ما نظلموش الناس ولا نظلموا أنفسنا. في فقرة قديمة قريبة من قلبنا، فقرة قديش لكم عليها ممكن من شهر رمضان في برنامج ليالي السرايا، كانت في فقرة جميلة يقولوا قالوا ناس زمان. الفقرة هذه على ناس زمان شنو يقولوا في مواضيعنا اللي تطرح. قالوا ناس زمان اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك، وقالوا المعدن يبان وقت الشدة. وش قالوا تاني ناس زمان؟ اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيش حياتنا احنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسرهم او يخسرونا. قيمتك مش مرتبطة باعتراف الاخرين، قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. انت بروحك تحدد قيمتك، لكن ما تستناهاش من الناس. ممكن اليوم تكون انت شخص غالي عنده، غدوة تكون شخص مش غالي عنده. فرد بالك تربط قيمتك بوجود الناس او باعتراف الاخرين. به قلت لكم انا عمركم ما تجروا وراء اماكن معاش زي قبل بالنسبة لكم أو بالنسبة لهم. مقصد من كلامي أحيانا للإنسان يتمسك بالمكان لأن عنده ذكريات فيه. هالفقرة هذه أو المحور هذا كلكم تتفكروا شخص توا في بالكم. أحيانا للإنسان يتمسك بمكان بس لأن عنده ذكريات فيه، ما يبيش يخسر ذكرياته، مش لأنه هو سعيد وفرحان، لا، لأنه هو متعلق بالماضي. يقول لكن زمان كانوا يحبوني، زمان كنت أنا مهم بالنسبة لهم، زمان كانت علاقتنا ببعض غير. صح هالكلام.

ده صح ولا صاير معكم؟ لكن ترى اسمعوني شوية، الماضي جميل، فيش حد ما ينكرش انه عنده ماضي جميل. الماضي جميل مع الأشخاص، لكن مش لازم نسكنوا فيه ديما. الماضي جميل جدا وعندنا ذكريات فيه مع أشخاص كانوا في حياتنا في يوم من الأيام، لكن مش شرط ان احنا دائما نسكنوا فيه الماضي هذا، لأن الناس تتغير، الأماكن تتغير، العلاقات كلها تتغير، واحنا أصلا نتغيروا، وهذا هو جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر للأبد، فيش حاجة أبدية صح، مش حاجة تدوم، الدوام كله لله، لأن كل شيء يتغير في الدنيا. فيش حاجة يقولك أنا إنسان ما تغيرش وكده، ممكن تتغير لأنه صار سوء فهم مثلا بسيط، تلقى روحك متغير عند أشخاص كانوا بالنسبة لك كل شيء. هذه هي سنة الحياة، نحن بنفارقوا ناس، نحن بنتعلموا دروس في الدنيا هذه، هذه سنة الحياة، مفيش حد ينكر. ومش كل حاجة جميلة زمان لازم تستمر، في اللي ياخذها الحاجة هذه تاخذها، ياخذها الموت، تاخذها الظروف، تاخذها مكان تاني، ياخذوها أشخاص تانين، وهكذا. باهي أمتى يكون الرحيل هو الحل؟ أمتى يكون آخر خيار هو إنك أنت ترحل على الناس هما؟ الرحيل مش دائما هروب، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، لما أنت تحاول، لما أنت تتكلم، ولما أنت توضح وتعطي فرص، بدل الفرصة تعطي مليون، وتلقى نفسك في كل مرة ترجع لنفس الوجع. شفتوا كيف تلفوا في نفس الدوامة؟ من الأخير يمكن وقتها لازم تسمع وتسأل نفسك، هل أنا متمسك بالشخص ولا أنا متمسك بالذكريات؟ مرام تقول لما ما تلقاش قيمتك بينهم. عليكم السلام لكل من التحق بينا على التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم، وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. باهي السؤال دائما نطرح فيه انا نفسي ولكم انتم، حتى انتم تسألوا في رواحكم نفس السؤال، هل انا متمسك بالشخص هذا ولا انا متمسك بالذكريات اللي كانت مع الشخص هذا؟ لأن في فرق، راه في فرق بين انك تكون متمسك بشخص، وفي فرق بين تكون انك انت متمسك بالذكريات. مرات انت نقول احنا تفقد الشخص هذا وتفقده في يومك مثلا، لكن للأسف ما تقدرش ترجع علاقتك به، صعب انك انت ترجع علاقتك به. ممكن انت تحب المكان لكن تعرف ان وقتك بالنسبة لي خلاص انتهى، انت متعلق مرات بالمكان هو، لكن خلاص انت وصلت لمرحلة نقول احنا خلاص الوقت انتهى، والتايم اللي بينك وبينه خلاص انتهى. ممكن انت تقدر الشخص هذا تحترمه، لكن تختار انك انت تكون بعيد عليه، مش كرها فيه، لا، حماية لنفسك، حماية لنفسك من هالشخص هذا. لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لو في يوم يا مات، هذه رسالة
في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص، لا تفكر مباشرة مثلا أنا شن ناقصني. أسأل نفسك شن تعلمت من تجربتك. تعلمت إن المكانة تتغير، تعلمت إن العلاقات تحتاج إلى تبادل، اتعلمت إن العطاء بدون حدود يتعبك، اتعلمت إنك أنت ما تربطش قيمتك برأي الناس، وتعلمت إن الإنسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا أهم شيء. شفتوا لو في يوم يا مات أنتم عندكم مكان معين عند شخص معين في حياتكم، أصبحتوا غريبين عليه يعني، وفي يوم من الأيامات كان هذا الشخص مهم في حياتك وكنت أنت مهم في حياتك، ما تفكرش مش ناقصني أو شن اللي صار أو شن العيب اللي صار مني أو اللي صدر منه هو. أنت أسأل نفسك أنا شن تعلمت من تجربتي معاه، أنا شن تعلمت دروس. باش هي الدروس؟ تعلمت أن المكانة تتغير، تعلمت أن مكانتي عنده تغيرت ومكانته عندي تغيرت، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تحتاج أن جيل الكيد على طرف واحد فقط، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، يتم استنزافك، تعلمت أنك أنت ما تربطش قيمتك برأي الناس. رأي الناس في كل حلقة نقول فيها ليقدم ليوخر ليزيد لينقص، وتعلمت أن الإنسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا أهم الربح. فرسالتي حاليا مباشرة لكل شخص يحس بالغربة، ولا أقصد الغربة اللي هو السفر، أقصد الغربة في علاقاتنا الاجتماعية. لو أنت توه تسمع في الحلقة وما تكون تسمع فيها حاليا وتحس أن الكلام هذا لابسك لبس، نقوله إحنا بالليبي لابسك لبس يعني منطبق عليك، نبي نقول لك ما تلومش روحك، لأن الناس تغيرت، مش كل ابتعاد سبب أنك أنت إنسان سيء، ومش كل علاقة انتهت معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص مشى معناها أنك أنت ما كنتش تستحق الشخص هذا، مرات أنت كنت تستحق أكثر من هيك، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي أكثر، ومرات أنت كنت في المكان الصح لكن الوقت غلط، ومرات أنت كنت تعطي بقلبك وبنية والطرف الثاني كان يتعامل معاك وكأنك مصلحة. وفي كل الحالات هذه كلها رد بالك تخسر نفسك، وانت تحاول ما تخسرش غيرك. كلامي واضح؟ في كل الحالات هذه كلها اللي حكيت عليها رد بالك يجي يوم تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك. الله سبحانه وتعالى شنو يقول في كتابه العزيز؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة الآية 216، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصورة واضحة، أو عفوا الآية واضحة من سورة البقرة الآية 216. مش كل شيء نحبوه معناها خير لينا، مرات يكون شر، ومش كل شر
معناها شر لينا؟ لا، مرات يكون خير. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بكل شيء في حياتك وانت ما تعرفش، ما عندكش علم. مرات احنا نزعلوا على باب تسكر في وجهنا في يوم من الأيام وما نعرفوش ان الباب هذا لو قعد مفتوح كان ممكن يوجعنا أكتر. ومرات نحزن على شخص طلع من حياتنا في يوم من الأيام وما نعرفوش ان طلوعه من حياتنا كانت بداية راحة بالنسبة لنا احنا. مش معناها كل فقد خير، لكن معناها خلي عندك ثقة انك مش شايف الصورة الكاملة، والصورة الكاملة عند منه؟ عند الله سبحانه وتعالى. انت بس خلي ثقتك بالله وتوكل على الله، لان الصورة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى. انت مهما بتشوفها صورة كاملة هي حتكون ناقصة بالنسبة لك، لان الله سبحانه وتعالى عالم بالخفايا وعالم بالكواليس اللي صايرة خلفك اساسا. باهي نجول المحور الأخير باش نحن نقدروا بعدها ناخدوا حتى المكالمات. المحور الأخير قبل ما يكون في خاتمة، اللي هو اختار مكانك أو اختر مكانك. من اليوم ما تبيش تكون الشخص اللي يقعد يقول كيف نرجع مهم عندهم. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه مقدريني بدون ما نتعب، باشاني نثبت قيمتي عندهم. وين الناس اللي يفرحوا بوجودي؟ وين الناس اللي يسألوا عليا حتى وانا ساكت؟ وين المكان اللي نقدر نكون فيها على طبيعتي ما نكونش مزيف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش فيها اني نمثل قدامهم اني انا بخير واني مش بخير؟ غادي حط قلبك في المكان اللي توا انت عرفته من خلال اسئلتي. حط قلبك غادي، مش كل مكان كنت فيه يوما مهم لازم انك انت تقعد فيه. الناس عبارة على فترات معينة في حياتنا يعلمون دروس ويمشوا في حالهم. نعطيكم نفس الموضوع، نقول لك اختار مكانك. من اليوم تبدأ انك انت ما تسألش نفسك كيف نرجع مهم عندهم الاشخاص هادهم اللي كانوا في حياتي في يوم من الايام. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه شخص مقدريني بدون ما نتعب وانا نثبت قيمتي ليهم. وين الناس اللي يفرحوا بوجودي؟ وين الناس اللي يسألوا عليا حتى وانا ساكت او حتى وانا مختفي؟ وين المكان اللي تقدر تكون فيه على طبيعتك بدون تزييف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما تحتاجش فيها انك انت تمثل انك بخير وانت اصلا مش بخير؟ مش كل مكان كنت فيه يوم من الأيام مهم لازم تقعد فيه للأبد. هذا هما محاورنا اليوم وهذا هو موضوعنا اليوم. بس خلوني ناخد فاصل وبعدها نستقبل المكالمات على 092 تذكيرا بالهاتف 092 150 59 99، 092 150 59 99. فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه أهم شخص، تقريبا أول مكالمة فيه على 092-150-59-99. عمران يقول مساك سعيد ملاك ويونس وكل الناس، أهم شيء الشخصية وكرامتها من كثر الأفراح. أهلا وسهلا يا عمران. محمد يقول مساء النور منورين هلبة، أخوكم من تونس، مرحبتين. ضاحكة مستبشرة تقول كن في مكان يرتاح به القلب، يرتاح به القلب، وابتعد عن مكان يجعلك غريب. أي والله أي والله فعلاً

هالشيء هذا معروف شن هو. واعتقد احنا لما حكينا على الموضوع هذا ما فيش انسان مش مر عليه المواضيع هذه اساسا. اولا المواقف هذه كنا مر علينا وكنا عايشينها وكنا مرينا بالتجارب المؤلمة هذه باش تعلمنا ان الاماكن تتغير والاشخاص يتغيروا حتى انت نفسك تتغير. شفتوا يعني ما فيش حد يقول لا انا ما نتغيرش. ممكن ما تتغيرش بس الناس يتغيروا عليك، يعني هي غير عادي للموضوع يعني. ولكن انت لو انت ما تتغيرش الناس حيتغيروا عليك، ولو انت تغيرت بهاي الناس مش متغيرين عليك، فيصبح الموضوع ضروري واحد من الطرفين يبدأ متغير. لا مهرب من هالشي هذا بهي. لما جينا وحكينا أشياء ممكن أصعب شيء مر بيه الإنسان، هذه في فقرة شوية هيك ما نحبش نعطيها مكانة في الحلقة، ولكن مرة تطلع الفقرة هذه هيك سهوا، ألا وهي فقرة من القلب، اللي هي إن أنا نتكلم بطبيعتي معاكم، يعني أنا زيني زيكم في النهاية، نمر بتجربة معينة مثلا أو شيء معين في الحياة. فمرات لما يبدأ الموضوع مهم جدا، مرات تلقوني نتكلم معاكم بشيء عميق، وهذا هو أساس البرنامج ونجاح البرنامج، إنه هو يتكلم على شيء نحس به، شيء مرينا به. ما نتكلموش بالعقل بس، نتكلموا بالقلب. وفي هالبناس يقولوا لي ملاك والله اليوم وجعتينا ملاك بالموضوع هذا، وفتحت علينا الجروح وذكرتينا بأشخاص احنا نسيناهم أساسا أو نتناسوا فيهم الأشخاص هادو. ممكن تجربتي أنا اليوم تعلمك أنت أو تعلمك أنتي والعكس، احنا موجودين في البرنامج هذا باش نتعلموا من بعض، من تجارب بعض، قصص واقعية تمر وتمثل واقعنا اللي عايشين بيه. في برامج تتكلم على حياتنا الواقعية ولكن بشكل تاني، لكن البرنامج هذا يتكلم على داخلكم، شن اللي قاعد تمر بيه، شن اللي قاعد تفكر بيه أو تفكر فيه، يرجعكم مرات للماضي أو يخليكم في اللحظة الحالية اللي تمروا بها باش انكم تتعلموا. وهالشي هذا نتعبوا عليه في الاعداد مش لشيء، بس لان نبوا البرنامج هذا يوصل للناس، يوصل لقلوبهم مش لعقولهم بس، يوصل لقلوبهم ويبدوا يتكلموا بصراحة بوضوح مش تزييف. فهمتوا؟ فتذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99. ممكن فاصل، تعطينا فاصل بسيط بس.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. في ناس التحقت بنا مؤخرا على التيك توك والفيسبوك، وحابة نذكر بموضوع الحلقة وأيضا نعطيها بنبدأ مختصرة جدا أو نحاول حتى نشرحه. المحور الأول تكلمنا فيه على شنو معناه تكون انك انت انسان غريب او تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم، ومش شرط انك تكون في بلد مغترب. يعني الغربة مرات تكون انت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد فيه ديما كل يوم، نفس الطاولة، نفس الوجوه ونفس الأشخاص، نفس الضحكات، نفس المواقف، لكن حاجة واحدة تغيرت ألا وهي أنك أنت ما عادش مهم بالنسبة ليهم. زمان كانوا يستنوك، تو ما عادش حد يسأل عليك للأسف، أو ما عادش حد يكلف خاطري يبعث لك حتى مسج وينك طمني عليك. زمان كان رأيك مهم بالنسبة ليهم، يستشيروا فيك في كل صغيرة وكبيرة، أو حتى لو حكيت معاهم كلامك يمر مرور الكرام، مش مهم بالنسبة ليهم. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم في السراء والضراء، توا ممكن تكون آخر شخص، مرات تكون آخر، حتى القائمة مش موجود فيها أنت أساسا. وهنا الإنسان للأسف شعوريا بيحس أنه هو مش مهم، وحاجة توجعها يعني أنا مش موجود لكن مش محسوب، أو أنا موجود معاهم لكن أنا مش محسوب زي قبل. لأن يعني الإنسان بطبيعته يحب يحس بقيمته، يحب حد يقول له أنك أنت غالي عليا، أو أنت مهم بالنسبة لي، أو أنت كذا يحب الإنسان يسمع بطبيعة الحال، يحب يحس انه هو مرغوب، هو مطلوب، ان وجوده يفرق. مش معناه ان هذا الانسان اناني او انسان متملك او مسيطر او متسلط، لا لا، كلنا احنا نحتاج ان نحس ان احنا مهمين عند شخص ما، كنا محتاجين نحس ان احنا مهمين. لأن الناس مرات تتغير، ومرات احنا أصلا اكتشفنا حقيقتهم، طاح القناع، خلاص القناع بتاع التزييف طاح، وشبحنا الوجه الحقيقي. هل الناس تتغير فعلا، ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه الحقيقي؟

كانش أو ما كنتش أنت شايفة، كنت إنسان معمي، كانك لابس نظارات سود. شفتوا كيف؟ مرات الشخص ما يكونش تغير، لكن الظروف هي اللي تغيرت. المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية اللي تجمعكم انتهت، أو ببساطة العلاقة هذه انتهت وأخذت أكثر مما أعطت. في ناس يقربوا منك فجأة لأنهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ومصلحتهم ينتهي هذا القرب بأسباب بسيطة. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون أنت متاح ومتواجد ديما 24 ساعة، لكن أول أنت ما تحط حدود بينك وبين الشيء هذا يقولوا عليك أنت تغيرت، أنت خلاص بديت معاه زي قبل. وهنا لازم تسأل نفسك، هل أنت فعلا تغيرت ولا أنت بطلت تعطي وبطلت تسمح للناس واللي حواليك يستغلوك ويستغلوا طيبتك وعطائك؟ المكان اللي كنت فيه أهم شخص، سواء كان مكان عمل، جامعة، العائلة، الأصدقاء، حتى العلاقات الاجتماعية، مرات أنت تدخل المكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع يعتمد عليه، أنت اللي تحل المشاكل، وأنت اللي تجمع الناس، أنت اللي تسأل، وأنت اللي تبادر، واللي تسمع، واللي تنصح، وأحيانا أنت اللي تصلح بين ناس متخاصمين أو أصدقاء متخاصمين، وبعد فترة تتعب، تبدأ تقلل من عطائك، تبدأ تقول لا، تبدأ تهتم بروحك، بمسؤولياتك، بأولوياتك، وفجأة يقولوا فلانة تغير أو فلانة تغيرت. لا، الفلان هذا أو الفلانة هذه ما تغيرتش، الفلان هذا أو الفلانة تعب من العطاء. وهذا هو الفرق الكبير بين الزوز أو الاثنين. لما أنت تتوقف عن المبادرة وعن العطاء، وأنك أنت تبدأ الأول، لأن مرات العلاقات كلها تكون واقفة عليه شخص واحد، معتمدين عليه شخص واحد، هو الشخص هذا هو اللي يبادر، هو اللي يتصل، يسأل، يعيد، يصلح، يعتذر، يبعث مسجات، وينك، شن اخبارك، طمني عليك، علاش ما جاتش اليوم، علاش ما كلمتنيش. لكن يوم تقرر او يوم يقرر هالشخص هذا انه يسكت ويلتزم الصمت، هني تنتهي العلاقة الاجتماعية ايا كانت، وهني تظهر الحقيقة وتبالك الحقيقة، مش لان الشخص ما عادش يحبهم او ما عادش عندهم مكانة، لكن عنده فضول يعرف وحب انه هو يعرف. لو انا ما سالتش هل حد بيتصل بي وبيسال عليا، هل في حد لو انا بطلت ان انا نبادر ونسال وندور الناس اللي حواليا والاشخاص المهمين حواليا، هل بيسالوا عليا بنفس السؤال؟ هل بيعطوني بنفس العطاء؟ هل بيعطوني الاهتمام بنفس الاهتمام؟ وهذه التجربه المؤلمه والدرس اللي حتتعلموه، لأن ضروري جدا إنكم تتعلموه، لنتعلمك الفرق بين إن الناس تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. الناس اللي تحب وجودك بدون تكلف، وجودك بس كافي، وجودك بدون مصالح، بدون أي شيء. أما الناس اللي تحب مجهودك، ألا وهو العطاء، ألا وهو العطاء، ألا وهو الاهتمام، ألا وهو أنك دائما متاح ودائما كذا وكذا. بهل لازم احنا نرجع لأماكننا السابقة مع أشخاص في حياتنا؟ لو حسيت أن مكانتك تغيرت، هل بتقعد تجري ورا الناس؟
هلا بتقعد تحاول انك انت تثبت لهم انك انت شخص مهم وشخص غالي بالنسبة ليهم؟ هل تحاول انك انت تلفت الانتباه؟ هل تزيد انت في العطاء وتتنازل عن كرامتك؟ طبعا لا، حتوصل لمرحلة بتقول لا، لان الانسان اللي يعرف قيمته ما يحتاجش يقعد يثبتها كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة. مش كل باب تسكر عليك لازم انت تقعد تخبط عليه وافتحوا لي نبي نخش. مش كل شخص ابتعد لازم انك تجري وراه وتدور رضاه. مش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها لازم نعتبرها احنا فشل بالنسبة لنا احنا، لا بالعكس. مرات العلاقة هذه انتهت وانتهى دورها في حياتك. باه، أصعب أنواع الغربة ألا وهي داخل المنزل، داخل البيت، داخل العائلة. لما تكون أنت وسط أهلك وأهلك مش فاهمينك، وأنت مش محتك بعيلتك، مش قادرين يفهموك، مش قادرين يحتووك، كل ما تحكي لهم وتحاول تفضفض في الموضوع يقول لك أنت إنسان حساس بزيادة، أنت مكبر الموضوع، أنت عاطي الموضوع أكبر من حجمه، أنت كذا وكذا، أو أنت كذا وكذا وهكذا. أو كل ما تزعل نفس القصة، كل ما تحتاج دعم منهم يقولوا لك أنت إنسان قوي وأنت أصلا مش لازم نفكروا فيك لأنك أنت تقدر تحل أمورك بنفسك. لكن الإنسان القوي مهما كان إنسان يضعف، يتعب، يصير لنفس ما يصير للإنسان الضعيف مثلا. قوي إنه مش معناه أنه ما يحتاجش لسند. راه الإنسان القوي اللي يحل في أموره مش معناه أنه ما يحتاجش سند في يوم من الأيام. صاحب التاج يحتاج. القوي مش معناه أنه ما يحتاجش كلمة مثلا، أنا معاك، أو أنا سندك، أو أنا في ظهرك، أو كذا كذا. سند كلمات معنوية، ما هوش موضوع مادي بس. باهي، تكلمنا أيضا على الغربة في المحبة وفي العلاقات الزوجية خاصة، إن علاقة مشرعة لنا كمسلمين، مش نتكلم على علاقات أخرى صراحة، ولكن العلاقات اللي مشرعة من الله سبحانه وتعالى هي العلاقات الزوجية، وهي الغربة اللي تكون أصعب بين الشريكين، الزوج والزوجة. لأن ممكن تكون مع شخص أنت تحت سقف واحد نقوله، وفي بيت واحد مسكر عليكم الباب، لكن تحس روحك أنك أنت إنسان وحيد عايش مع نفسك، تتكلم وتعبر وكذا وكذا، ما يسمعكش الطرف الثاني. أنك تزعل مثلا ما يتمش احتوائك، أنك تفرح ما تلقاش نفس اللهفة ونفس الحماس، وتبدأ تسأل في نفسك هل أنا مكانتي ما زالت نفسها عند الشخص الثاني أو لا، هل ما زلت أنا مهم عنده ولا لا. لأن المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، لا، لو ما فيهاش أمان واهتمام واحترام واحتواء وإحساس أنك أنت مش محتاج كل يوم تسأل نفسك في نفس دائرة الشك هل ما زلت مهم عنده ولا لا، مش كل غربة يا جماعة الخير معناها أنك أنت شخص غير مرغوب. فخلونا نكون منصفين، مرات الناس مش قاصدة أن هي تبعد عليك، مرات عندهم ظروف يمروا بها، مرات حياتهم تغيرت، مرات مسؤولياتهم تغيرت وكبرت، مرات أولوياتهم تغيرت، مرات احنا نفسنا نتوقع من الناس أن يعطونا نفس الاهتمام، ركزوا، ومرات احنا نعلو في سقف التوقعات ونتوقع أن الناس اللي حوالينا أو الأشخاص المهمين في حياتنا يعطونا بنفس الاهتمام اللي كنا نحصلوا فيه منهم في مرحلة من مراحل معينة. ولهذا مش كل مسافة معناها الإنسان يكره أكره، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل،
ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة هي اللي ترتب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي وإدراك ونتقفوا أنفسنا باش مرات ما نظلموش الناس ونقعوا في خطأ الظلم، ولا نظلموا أنفسنا في نفس الوقت. مرام تقول الإنسان ضروري يختار نفسه في وقت ما. يا والله باهي، قال لك ناس زمان قالونا حاجاتك فها عبرة وفها كلام جميل، كلام زمني نقول احنا، اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك، والمعدن يبان وقت الشدة. هل يعقل أن المعدن يبان وقت الرخاء؟ لا والله. وقالوا اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيش حياتنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسروهم. قيمتك عمرك ما تربطها برأي الناس أو باعتراف الآخرين اللي حواليك. قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. بح. المحور المهم جدا لا تركض خلف مكان لم يعد لك، لا تركض خلف مكان لم يعد لك. أحيانا الإنسان يتمسك بمكان لأن عنده ذكريات فيه، مش لأنه هو سعيد وفرحان أو مرتاح البال أبدا، لأنه يتعلق بالماضي. يقول زمان كانوا يحبوني، زمان كنت مهم بالنسبة ليهم، زمان كانت علاقتنا غير، صداقتنا غير. صحيح، هذا اللي صاير. الماضي جميل، ذكرياتك جميلة، الأشخاص كانوا جميلين في حياتك، لكن مش لازم نحن نسكنوا فيها الماضي هذا، نقعدوا ساكنين فيه. الناس تتغير، الأماكن تتغير، العلاقات تتغير، وإحنا أصلا نتغيروا، وهذا جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر معاك للأبد إلى حد الممات. كل شيء راحل في الدنيا هذه، فيش شيء قاعد زي ما هو. بأمتى احنا نختاروا ان احنا نرحلوا ونشوفوا ان هو الحل المناسب؟ الرحيل راهو ماهوش هروب. مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، احترامك لذاتك، احترامك لكرامتك. لما تحاول، لما تتكلم، لما توضح، ولما تعطي فرص، وتلقى نفسك كل يوم ترجع لنفس الدوامة، كل يوم ترجع لنفس الألم، كل يوم ترجع لنفس النقطة. يمكن وقتها لازم تسأل، هل أنا متمسك بالشخص هذا ولا متمسك بالذكريات اللي تجمعني به؟ لأن في فرق واضح وصريح. مرات أنت تستاهل الشخص، لكن متقدرش ترجع علاقة كبيرة. ممكن أنت تحب مكان اللي هو فيه، لكن تعرف إن وقتك فيه انتهى، وممكن تقدر الشخص وعنده مكان عندك، لكن أنت تختار إنك أنت تبعد عليه. مش كرها فيه، لكن حماية لنفسك. لما تكتشف إن قيمتك ما كانتش في المكان الصح أساساً، الرحيل يعني المحافظة على ما تبقى منك. وهنا أهم رسالة في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص، لا تفكر مباشرة أنا شن ناقصني، أنا شن درت، أنا كذا كذا، تسأل روحك، تقعد طرف الملام. أسأل نفسك أنا شن تعلمت،
تعلمت أن المكانات تتغير، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، تعلمت أن أنا ما نربطش قيمتي برأي الناس، تعلمت أن الإنسان ممكن يخسر المكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا أهم شيء. فأعطينا رسالة واضحة صريحة لكل شخص يحس أنه هو عايش بالغربة، وتحس أن الكلام هذا اللي نقول فيه منطبق عليك. نبي نقول لك ما تلومش روحك، لأن الناس تغيرت أو تغيرت عليك. مش كل ابتعاد سببه أنك إنسان سيء أو إنسان ما تستاهلش، ومش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص مشي من حياتك معناها أنك أنت ما كنتش تستحق هذا الشخص. مرات أنت كنت تستحق الأكثر وربي بيعوضك أكثر وأكثر، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي أكثر. ومرات أنت كنت في المكان الصح لكن التوقيت غلط، ومرات أنت كنت تعطي بقلبك والطرف الثاني كان يتعامل مع العلاقة الاجتماعية كأنها مصلحة، كأنها حاجة. وفي كل الحالات رد بالك تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك أو تحاول ترضي غيرك. فلهذا اختر مكانك الصحيح. من اليوم أبدأ تختار مكانك الصحيح، كان اللي يكون فيه قدري عالي بدون ما نتعب نفسي، بدون ما نثبت قيمتي عندهم، وين الناس اللي يفرحوا بوجودي، يفرحوا بي حتى باسمي، ذكر اسمي فقط، وين الناس اللي يسألوا علي وقت نغيب أو حتى وانا ساكت أو وانا شارد مثلا، وين المكان اللي نقدر نكون فيه على طبيعتي بدون تصنع، بدون تزييف، بدون قناع، بدون تمثيل، وين العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش إن أنا نكذب على نفسي ونكذب عليهم ونقولهم أنا بخير وأنا مش بخير. وين العلاقات الاجتماعية اللي فعلا تحتاج الشيء هذا؟ مش كل شيء، مش كل مكان كنت فيه يوم من الأيام هتستمر فيه للأبد. على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. طبعا اليوم صار كي شويه خلل تقريبا صح نذكره بس الخلل باش احنا لان الخلل كان في المرسله ممكن جماعه الراديو ما سمعوناش في الحلقه ولكن حاليا يسمعوا فينا على 99.3 وايضا نحاول ان احنا في نفس الوقت نوّوكم على الشيء هذا. في تعليق قال ما شاء الله عليك ربي يحفظكم وانا اشوف الراديو هذا في اي مدينه في طرابلس راديو السرايا 99.3 على 099 150 59 99 اللي حابين يشاركوا معنا. وايضا حنعطي مده 5 دقائق لو ما وصلش وصلت المرسله للمستمعين انا حنحاول نسكر الحلقه بكري ونختمه بكري. ولكن اعتقد اني وصلت رسالتي وحتى اللي ما حضرهاش مباشر يقدر يحضرها حتى اعاده حتعاد ان شاء الله بعد منتصف الليل او منتصف الليل الساعه 12 ممكن منتصف الليل وممكن ايضا يعودوها اليوم اللي بعده على تمام الساعه 6 وما ننساش ايضا اللي حابين يقدروا يتابعوا الحلقه على الفيسبوك على صفحه راديو السرايا ويحضروا الحلقة حتى إعادة. أعطينا فاصل ونرجع.

سك شن أعطاني المكان هذا؟ وشن أخذه مني؟ شن علمني المكان هذا؟ وشن خلاني نكتشف في روحي أو عن روحي؟ صوت عالي، موسيقى صوت عالي. في نهاية حلقتنا فنبي نقول لكم حاجة واحدة فقط. لو أنت حسيت روحك أو أصبحت غريب في مكان كنت فيه يوم من الأيام أهم شخص، رد بالك تحزن عن المكان. أسأل نفسك شن اللي أعطاهولي المكان هذا؟ وشن أخذه مني المكان؟ وشن اللي علمهولي؟ وشن اللي خلاني نكتشف عن روحي؟ يمكن المكان اللي فقدت فيه مكانتك هو نفسه المكان اللي اكتشفت فيه قيمتك، قيمة نفسك. ممكن ابتعاد الناس خلاك تسمع صوتك، ممكن تجاهلهم خلاك تنتبه انك كنت دائما تهتم بالجميع وتنسى في نفسك. يمكن النهاية اللي كنت انت خايف منها كانت هي بداية حياة أهدى. وأهم حاجة ما تحاولش ترجع المكان فقط، لأنك أنت تشتاق للشخص اللي كنت عليه فيه. أنت توا شخص تاني مختلف تماما عن الشخص السابق. رد بالك ترجع لنفس الباب بنفس القلب ونفس الوجع ونفس الألم. ما فيش بأس انك انت تسامح، لكن تعلم. ممكن انك انت تشتاق للأشخاص اللي كانوا موجودين في الحياة في حياتك، لكن عمرك ما تهين نفسك او تنزل كرامتك. ورد بالك تنسى نفسك. واذا انت في يوم من الايام دخلت للمكان هذا اللي كنت فيه اهم شخص ولقيت روحك اصبحت غريب، امشي بهدوء. لا تكسر الباب ولا تسب ولا تفضح ولا تنتقم، بس مطلوب منك انك تمشي وترحل، وخلي اخر حاجة منك في المكان هذا اثر ليك، الا وهو اخلاقك. لأن الناس ممكن تنسى كلامك وممكن تنسى مواقف هلبة، لكن مستحيل تنسى الطريقة اللي طلعت بها من حياتهم. وأحيانا أجمل انتصار مش إنهم يرجعوا يفقدوك أو يفتقدوك، لا، أجمل انتصار إنك ما تبداش محتاج منهم ان هم يفقدوك فعلا خلاص. واذا كنت يوما او كنت توا في مرحلة تحس فيها انك انت غريب، نبي نقول لك مش معناها انك انت بلا قيمة وما عندكش قيمة. ممكن معناها فقط ان هذا المكان ما عادش المكان اللي يشبهك واللي يستاهلك. وصدقني الحياة فيها اماكن هلبة تستنى فيك، وفيها ناس هلبا يتمنوا يتعرفوا عليك، وفيها أبواب أكتر مما تتخيل. فما تقعدش واقف في نفس الباب وقدام باب تسكر في وجهك وتنسى أن الدنيا كلها أبواب حتفتح لك بإذن الله. أنا ملاك محمود، وهذه كانت حلقتنا أو حلقتنا لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما أهم شخص. خليها قاعدة من القلب للقلب. اللي يقدر وجودك عمره ما يخليك تحس انك انت زايد عليه، واللي يحبك فعلا ما يخليكش كل يوم تسأل عن قيمتك عنده. واللي يبيك في حياته يلقالك مكان مش أعذار. تصبحوا على قلوب مرتاحة، وعلى ناس تعرف قيمة وجودكم، وعلى أماكن ما تتضرروش فيها يوما من الأيام. وتسألوا أنفسكم هل أنا ما زلت عندهم مهم أو لا، لأنكم ببساطة حتكونوا في المكان اللي وجودكم فيه محسوب ومرغوب. استودعتكم الله الذي لا

0: أضيع ودائعه من برنامجكم من القلب، ونلتقيكم إن شاء الله في موعد آخر على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سكنتم فؤادي ورب العباد.
2: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من

عَدْلًا وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك

لكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه موطن الشبهة أو موطن الريبة، وذكرنا أهمية هذا الموضوع

بالتالي نبو الآن أيضا الإنسان الداعي هذا كيف ينظر للناس، القيمة التي ينظر بها إلى الناس. هنا القيمة الأولى كانت كيف يريد الناس أن ينظر إليه، هو يحاول أن يخليهمش يقعوا في موطن شبهة أو موطن سوء ظن، وإنما يحاول أن هو يكون واضح باش ما يسيئوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القائد تقول أو القيمة تقول الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما يقولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن إنسان صالح، صادق، شريف، كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن تو الآن أسف شديد عندنا نوع من هذه قاعدة في العامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس سراقة، كل الناس تجرى لمصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كلمة كل هذه خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا، الناس إلا قليلة استثني. حتى رب العالمين يعني ذكر وقليل من عبادي الشكور إلا قليلا منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل، يكون كثيرين. لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف منعمه، والله مسؤولين كل بسراقة. يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، ولما يدرس معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج من أن يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج ديني، فاتصلت به مرأة وسألت الشيخ سؤال. قالت له يا شيخ هل يجوز أني أنا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزر تحت المكتب بتاعها اللي تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسه كذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها بنتي هذا نوع من الورع، كدنا أن يعني نقوله ما عاش فيه، مش موجود بالكم، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بي، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بي؟ بالتالي هذه إنسانة أو هذا في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين يعني يتحرزون من الحرام. فإني نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير ودير ودير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير اقتصاد، وزير الاسكان في الاخر. بكل زي ما يخصص لأي واحد شقة يخصص روحه شقة، لم يفعل. سيارته اللي دخل بيها خرج بيها، وكل واحد منا يعرف مثال، أنا متأكد. إذن فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الأصل. الأصل إن الإنسان كل مولود يولد على الفطرة. شنو هي الفطرة؟ الفطرة هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة، فطرة أنه هو يتبع منهج الله، فطرة أنه هو ماشي على ما يريده الله سبحانه، فطرة أنه هو سليم، الفطرة أنه هو نقي، الفطرة أنه هو نظيف. ثم بعد ذلك فأبواه
يمجساني أو يهوذاني أو ينصراني، هذه حسب تأثير المجتمع فيه. والله إذا كان نحن الآن صراحة عندنا مشكلة في مجموعة من الشباب، إذا بنلوم اللوم أنفسنا، نحن اللي ألجأناهم إلى هذا الأمر. يجي يسألني واحد يقول لي كيف أنا شن دخلني، يقول لا أيوة، أنت أحد ثلاثة، يا إما أنك أنت كنت من الناس اللي تدعو فيه إلى هذا الأمر، يا إما أنك أنت من الناس اللي كنت تضر فيه على هذا الأمر، يا إما أنت كنت ساكت لم تنصحه. كويس، لأن لو كنت الرابع اللي هو نصح وعانى وبدا راهو ما خشش في هذه. يعني احيانا لما انا واحد يطلب مني رشوه ونقول له انا مزرور انا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهيه بان تجيز لي، ان انا في الحقيقه مش بس انا انا شجعت هذا الشخص على ان ياخذ رشوه، لكن لو انا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع مش حيلقى حد يعطي رشوه، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع اصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرم عليك والى اخره. وذلك تو نحن في الامه المسلمه كنتم خير امه، بيش كنتم خير امه خرجت للناس، بيش شنو العلامات؟ تؤمنون بالله، الايمان بالله هذا اساس، لان بدون ايمان نحن لسنا امه تذكر، لم نكن أمة تذكر قبل أن نؤمن. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمنون بالله، كنت خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو، في البداية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن هذا هو اللي يحفظ قوام الأمة، يحفظ الأمة من السقوط. وذلك متى سقطت الأمة بداية سقوطها؟ لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمة يرد عليه، ما كانش فيه إمكانية أن يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدأ الناس تبرر للخليفة أو للأمير أو لصاحب السلطان، تقول معلش تو احنا تو نقول له تو يزيد يدير كذا ويجي الإنسان يجيب في أقل خف الضررين ومش عارف وأقل، يعني بدأت تنزل عليه. المسألة هي متعلقة بقضية إنه راهو المجتمع هو مسؤول أحيانا عن سلوك أفراده، مسؤولية جماعية، وهذا هو مسألة الواجب الكفائي. شوفي عندنا احنا فروض عين وفروض كفائية، واحد اذا كل هذا صلي الصلاة والزكاة تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجة اسمها لو صلوا مجموعة من الناس معنا الناس الاخرين مش مطالبين. لكن لما صلاة الجنازة يقوم بها مجموعة خلاص يسقط، لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمرة يأثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العملية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به مجموعة وكفى، يعني أصبح خلاص الآن الناس تأتمر بالمعروف وتنتهي يعني المنكر، في من يأمر وينهى ومدين الدور وماشي الأمور تمام، اللهم بارك. إن لم يكفي سيأثم الباقون. إذن هو العملية هنا نقوله هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة كل ما فيش حد منا خالي قضية. حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن حاجة اللي هو موكل عليها الخدمة بتاعتها. وهذيك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كانت تحت سلطانة، ف
فإن لم يستطع بلسانه مش تحت سلطان بمعنى أنه هو يعني ما يملكش أن يغير بده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما ما ما ما ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو رد الموضوع اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أننا نعتقد أن الناس اللي قدامنا ضم كلهم نظاف. أنا أستاذ جامعي، الطلبة قدامي كلهم طلبة ممتازين كويسين أخلاقهم عالية أمينين ثقة صادقين بكل هذه البتاع. ما فيش ما نجيش نقول لا لا هم كذابين أصلا يكذب، هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور أنا كنت كان عندي امتحان معك يوم الأول أمس لكن تعطلت بي السيارة في الطريق. الأصل إن صدقه ما نكذبش إلا إذا جاني دليل واضح. مثلا على سبيل المثال يقول لي بس أنا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعة، هذا دليل. كيف تقول السيارة تعطلت بي قبل الامتحان؟ أنا جاي من بتاع حقيته مقعمس في الكافتيريا تشرب في القهوة، هذا دليل شفتك أنا. لكن مجرد أنه والله لا وسط الطلب هاي لما يغيب هو مش مجاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبة كذبة. الأصل فيه أن ينصدق. لو أن عامل جاء وقال أنا والله رأني درت لك الكذا وديا وأنا ما عنديش دليل عليه أن كلامه مش صحيح نصدق. الأصل أن كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها أنا كنت ملك الفلاني صدقه، هو هي لما تقول له أنا رأى اليوم قلت غدا لأني كنت كذا كذا يصدقها، ما يتهم، ما فيش تهمة بالباطل. ويس هذه براءة ذمة الناس، براءة الذمة. وهذا يدعونا الحقيقة إلى أني أنا ما عادش نقدر نتهم إلا بعد التثبت، بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر مع أنه هو الخبر في سوء شوي، يعني أنت

0: الخبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي اللي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان رضيه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إن أنا نظن ديما يقول عليه كلام كويس، كيف يقول عليه كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان يمدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليه يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى على الأصل. أنا الأصل بتاعي أن فلان رجل يعني هو أول هذا اللي نقل لي الأصل فيه أنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منا أنه هو إنساني كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبتش ما ندققش في الموضوع هذا، ما عنديش ندقق، نأدي نسأل زي ما قال نسأل واحد آخر زي ما قال ولا ما قالش الأصل. وذلك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس؟ يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ما شيء فخرس ولا تعيد مندم الندم لا يفيد شيء توبة. بينما لو أنا ثبت في البداية وبعدين طبقت خلاص لأن خلاص ثبتنا. فهذا لكن في قاعدة أخرى هي جميلة وتجمع الموضوع كله. الأصل هو بناء قوة داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش الناس دائما يظنوا به ظن الحسن لأنهم ما روش من حاجة واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أن هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو، كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لهذه، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه، وبدأ يدير فيه. قال ما دامهم يقول عليك خلاص توريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ اللي دفع الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر اللي قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية قلنا أن يشوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جاياكم والله أنا مرني مستحق عندي علاج ناخذ فيه كذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني هذا ما عندهش فلوس ويشري لي في حاجات، وما شرى شيء. هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين، يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل، ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرفة ومدير هذه، وبالك خش صاحب المحل، صاحب المحل يعني أكرمه بهدية وقال له توكل الله والله ما عنديش تو الآن، ولكن خذ هذه معك. فيه إمكانية ولا مفيش إمكانية؟ فيه إمكانية. فأنت على أي أساس قلت إن هو ما عندهش فلوس وشاري لي بضاعة، شاري لي ماشي لخش المحل وشاري منه بضاعة غالية جدا وهو ما يقدرش عليها؟ أو تشوف راكب في سيارة كيف قلت راكب في سيارة باهي بيع السيارة دي وش السيارة؟ بلك السيارة بس سلف بلك مش لها السيارة أصلا، بالك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها.
1: كل شيء وارد.
0: وذلك لما تثبت انت ممكن جيه تقول له فلان انت قلت له كذا كيف عندك سياره ذي، هل السياره هذه لك؟ تقول اقول تقول لي ولا بيع رجع عادي، ايش تظرف روحك وتشحت من الناس وانت عندك سياره عادي بيعها واشتري سياره باقل ثمن والفرق حل بمشكلتك. تبقى انت اولا ثبتت، وثاني حاجه نصحته، ثالث حاجه استرت عليه. لكن نبدا نحكي عليه ونقول هذا يا صفته ونعته رتبك مساعدوه هذا مدير كذا. وانا حتى بلغني مره واحد يعني مسكين محتاج لمول الناس، فالمهم قال لهم واحد اشتري له هذا ولده يقرف ولده برا تبعي ولده المقوله راه ولده مش عليه حساب الدوله مش بس على حساب هو عشان ما يصرفش عليه شيء. حسابه كيف تحسابه؟ فاش تحسابه هذي؟ اسال قبل، ثبت قبل. ليش تثبط في الناس على انهم الناس ما تعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته وقاعد رجع لأصل البراءة، براءة الذمة إنه هو صادق في الكلام اللي قال لك. فالمسألة رأي محتاجة منا إلى أن نحن يعني نكونوا دقيقين. راو لما نتكلم الكلام هذا أنا نقصد بيها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ، مش العامة بس، مش عموم الناس، لا حتى المشايخ، حتى أهل العلم، حتى أهل الفضل، حتى أهل يعني. وذلك حتى الإمام الغزالي يقول أسوأ أنواع الغيبة غيبة العلماء. يعني جيل يقول لا غفر الله لنا وله، يعني هذه إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة. هو هذه نوع من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأن غفر الله لنا وله، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا هذا قصده أنه رب الإنسان هذا سيء وكذا وربي يغفر له. بالحقيقة هو مش سيء، لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية ديما أصحاب المستوى الواحد تلقاهم يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابلة لهذا الشيء. بالتالي نحن والآن لما نشوف عموم الناس قاعدين الآن واقعين بينيش، واقعين تحت تأثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر إليهم على أنهم أهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، بالتالي أنا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء، ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية، أنا كإنسان صاحب علم، أنا كإنسان متخصص شيخ، كإنسان عالم، كإنسان رمز من الرموز، دائما وأبدا أني أنا ننظر للي غيري أنه هو الأصل فيه أنه هو ذمته بريئة. يا بال نحن توه الآن نتيجة موقف نتهم نيتا، هذا نيتا هذا خان الله ورسوله، خان الأمانة، خان. يعني وين الدليل على أنه خان الأمانة؟ ممكن يكون سرق، أوكي سميه سرقة وعقب على السرقة بتاعتها، لكن الخيانة رد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهد اجتهاد خاطئ، لكن مش معناه باع دينه والله، باع ضميره والله، باع وطنه والله، غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر، مش خطأ خطيئة، لكن برضو لها حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. نحن الآن واحد منا لو يجد واحد يتكلم في عرض أهله، أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة. ما لا لا هذا يقطوا له راسه، يقطوا له كرعيه، يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص يتكلم في عرض. هذا حكم القرآن، حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في أرض الناس، اللي يتهم الناس في أعراضها بالفاحشة، كويس هذه عقوبته. خلاص يجب أننا نقف عندها. واحد قتل نفس يقتل، برضه هذا حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان. وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سورة الإسراء. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما تجاوزش. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه هو مظلوم أصلا. فما يتجاوزش. وذلك الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. وذلك لو طلب من شخص صاحب القضية إنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام. بينما لو جاء واحد آخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقة اللي مطلوبة بالضبط ما يزيدش لنقص. مهم جدا أن نحن ندرك أن هذا الخلق اللي هو خلق أنك أنت أو قيمة أنك تعتقد براءة ذمة الناس اللي حولك ولا تستطيع أن تتهم إلا بدليل. هذا خلق يحتاج منا إلى تدريب ومحاسبة ومتابعة والنظر إلى عواقب من يسيء استخدام هذا الأمر. يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن هيجي يوم القيامة حيتعلق يقول له أنت قلت علي وقلت وقلت وقلت وقلت. فيبي ياخذ حقه منك. شو الحق اللي بياخذ منك؟ شنو بياخذ منك؟ بياخذ منك حسناتك. يبقى أنت قاعد تصلي وتصيم وبتاع وبعدين تصلي لغيرك. ما تصليش لروحك، ما تصليش عشان تزيد حسناتك، لا تصلي تزيد عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وأنت بعدين حتاخذ سيئات غيرك تحطها عندك. لأن سيئاتك حسناتك كملت فياخذوا سيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم إنسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أنه هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر. فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة وكان قد أسأله واحد من إخوانه فهو جلس مع نفسه قاعد يقول والله يقصد لعله ما يقصدش هو بظن يقصد حاجه كويسه يقصد اني ينبهني ويقصد اني كذا. ف جي وسوسه جوه لا لا لا هو يقصد لو كذا المهم لا لا لعله كذا لعلك قاعد ايش يجيب في اعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجه فقال نفسه قال لي ما اقساك يا نفس ياتيك اخوك بسبعين عذر ما تقبلش منه ولا عذر واحد. هو العذر كان يقول فين هو ما جاش هذا كان لكن هو يقول فين. ولكن اعتبر ان نفسه ان هو كانه يقول بالنيابه عن من عن اخوه ولام نفسه انه لم تقبل اي عذر من هذه الاعذار. ليش؟ لان استحوذ عليها الشيطان. استحوذ الشيطان على النفس خلاص تنسى ذكر الله وتنسى امر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى تبدأ تفكر فقط في شهوتك. كثير منا محتاج إلى أنه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يا ريت يحطوه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي: ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص؟ ماذا تريد أن يظن بك؟ أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك؟ أو ينظر الناس إليك؟ خيالك. هذه ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمانه أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب الناس تظن بك حسن، خلاص ظن بالناس حسن. تحب أن الناس تساعدك، ساعد الناس. وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير، ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع مقدمة أولى لبرنامج جديد عنوانه سبل الوصول وعلامات القبول، ينطلق هذا البرنامج الجديد من قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لنا الوحي كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هو التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان إذا عرف الله ينشأ عنده سؤال كبير: كيف أصل إليه؟ حدثتك عن ملك عظيم، تقول لي: هل من سبيل إلى الوصول إليه؟ إذا كانت أسماء الله الحسنى تعريفاً بذات الله عز وجل، فهذا البرنامج كيف نصل إلى الله جل جلاله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة. وكأن هذا البرنامج يتكامل مع البرنامج السابق. الله عز وجل ذات كاملة، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. السؤال: كيف أصل إليه؟ ما الوسائل التي تعجل الوصول إليه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك ينطلق هذا البرنامج من هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاءه في الدنيا الاتصال به، لقاءه في الجنة في الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، وليكن هذا العمل خالصاً لي، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. من هذه الآية كان عنوان هذا البرنامج: سبل الوصول وعلامات القبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك حينما قال الله عز وجل: وأن أعمل صالحا ترضاه، قال بعض العلماء: العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. أيها الإخوة، يقع على رأس الأعمال الصالحة الخلق الحسن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، أوتي الوحي، أوتي المعجزات، أوتي جمال الصورة، أوتي الفصاحة، حينما أراد الله أن يثني عليه أثنى عليه بالخلق الحسن، قال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. من هنا لخص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كلها بمكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكلمة أتمم مكارم الأخلاق فيها واقعية، لأن العرب كانوا على نوع من الخلق، الشجاعة والكرم من القيم الأصيلة لهذه الأمة قبل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض أصحاب النبي رضوان الله عليهم سألوا السيدة عائشة، قالوا يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هذه الزوجة الوفية كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم قالت اقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقالت هكذا، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، كان خلقه القرآن. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع، يعني تقول بئر جم أي ماؤه كثير، يعني كان كثير التواضع. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، تواضع كثير وأدب جم. يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه، يهتم به صغيراً كان أو كبيراً. أما إذا صافح أحداً كان عليه الصلاة والسلام آخر من يسحب يده إذا صافح. في شخص يصافح بأصابعه بس، في استعلاء، في شخص ما يسلم، في شخص ما ينتبه إلا لإنسان كبير. أما هؤلاء الدهماء السوقة لا يلتفت إليهم. كان عليه الصلاة والسلام ينصرف بكله إلى محدثه صغيراً كان أو كبيراً، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح، وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين تطيباً لقلبه، وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس. يعني في أشخاص كثيرون إذا ما كان بالصف الأول يتبرم، يتكلم كلام قاسي، لا تعرفون أقدار الناس، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس، لم يرى ماداً رجليه قط، إلا إذا إنسان معزور وضع ثاني، أما إنسان صحيح لم يرى ماداً رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار. لم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار، يعني الإنسان يخدم نفسه. أحد الصحابة وقع زمام الناقة من يده، فنزل من على الناقة ليأخذ زمامها، فصحابي آخر قال: قل لي. قال له: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئاً، ما دام أنت قادر اقضي حاجتك بيدك، اخدم نفسك، هذا من التواضع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها. هذه أخلاق النبي، بهذه الأخلاق وصل أصحاب رسول الله إلى مشارف الصين وإلى مشارف باريس. ولو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن ما خرج من مكة المكرمة. يقول: أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد، قال: لو دعيت إلى كراع، أقدام الدابة، لو دعيت إلى كراع بالغميم بظاهر المدينة لأجبت. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين ويقبل عذر المعتذر. كان يقول: من جاءه أخوه متنصلاً فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاً. من جاءه أخوه متنصلاً، يعني اعتذر ونفى الشيء، فقال النبي الكريم: فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاً.
0: ماتر
2: يقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره، وكان في خدمة أهله. هي بالنص: وكان في مهنة أهله، أي في خدمتهم. يعني رجال كثيرون يأنفون ويترفعون أن يساعدوا زوجاتهم في عمل البيت، وكان في مهنة أهله. طبعاً صواب كلمة مهنة بلك المهن، صوابها الحرفة. أن تقول مهنة وتقصد بها حرفة هذا خطأ شائع، صواب المهن الحرف. وكان في مهنة أهله، وكان يأكل مع الخادم، مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والبائس. وكان يمشي هوناً، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً. وكان يمشي هوناً خافض الطرف من تواضعه، متواصل الأحزان. إذا واحد حقق أهدافه بالحياة لا يعنيه الناس، لكن في إنسان تسأله كيف حاله، والله أنا ما في عندي مشكلة، بس أنا متألم لما يعانيه المسلمون. يعني إن لم تبكي لما يقع في بلاد المسلمين من قتل ومن نهب ثروات ومن اعتداء على الحرمات، أنت ألست مسلماً؟ أليس هؤلاء قومك؟ كان يمشي هوناً خافض الطرف، متواصل الأحزان، دائم الفكرة، لا ينطق من غير حاجة، كلام هادف. هذا اللغو: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طويل السكوت، كان يرى أكثر دهره صامتاً، فإذا تكلم بذ القائلين. إذا تكلم، تكلم بجوامع الكلم، كلام مركز، كلام واضح، كلام معبر، ما في لغو بكلامه. والمؤمن إذا عد كلامه من عمله ضبط لسانه، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكان دمثاً لطيف، كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد، في ابتسامة تعلو وجهه دائماً. وكان دمثاً، ليس بالجاحف ولا المهين، لا يهين أحداً، لا يحمر الوجوه، لا يحرج، يعظم النعمة وإن دقت. شربت كأس ماء، هناك من لا يستطيع شربها. أكلت مع أهلك، هناك من لا يستطيع أن يأكل الطعام. سيروم. تمشي على قدمين تتحرك، هناك من كان طريح الفراش. يعظم النعم، بل في بعض الشمائل كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. لا يذم منها شيئاً. في أشخاص كثيرون يشمئز من بعض الأطعمة، يعلق تعليقات سيئة، ما ذم طعاماً قط عليه الصلاة والسلام ولا مدحه، ما ذم طعاماً قط ولا مدحه. ولا يذم مذاقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح. في أشخاص يرفع صوته، يدفع الباب، يكسر الآنية، يسب. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. كان يؤلف ولا يفرق، يدخل لبيت أخته، ما هذا البيت؟ طيب هي راضية عن زوجها، أدخل في قلبها الشك. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، مقرب من الله. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني يعرف أقدار الرجال. جاءه عدي بن حاتم فانطلق به إلى بيته، وكان عدي بن حاتم يظن أنه سيلقى ملكاً. استوقفته امرأة في الطريق، وقف طويلاً تكلمه في حاجتها، قال والله ما هذا بأمر ملك. فلما دخلا البيت دفع، يقول عدي بن حاتم، دفع إلي وسادة من أدم محشوة ليفاً، قال اجلس على هذه. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها، وجلس رسول الله على الأرض. يتفقد أصحابه. نحن الحد الأدنى، لنا أخ يأتي كل درس فجر، طيب غاب اليوم نسأل عنه. يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. يعني في إنسان ما عنده مشكلة لا يهتم بالناس، في إنسان آخر ما في عنده مشكلة لكنه يهتم بالناس، يهتم بأرزاقهم، بأقواتهم، بدخولهم، بصحتهم، بمشكلاتهم. يحسن الحسن ويصوبه، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه. يعني الحسن يجب أن تثني عليه. طيب إنسان دخله محدود لكنه أخلاقه عالية جداً ومستقيم وبيته إسلامي، لأنه دخله قليل لا يحسنه. يجب أن تحسن الحسن وأن تقبح القبيح. لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، يعني هو المبدأ الوسطي. أيام تحب إنساناً تتغاضى عن معاصيه الكبيرة، وأحياناً تبغض إنساناً فتنسى كل محاسنه. لذلك ورد: أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. شيء عجيب، ما التقى النبي بإنسان إلا ظن هذا الإنسان أنه أقرب الناس إليه. ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. يلتقي بصغار وبكبار، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو ما يسره من القول، كان دائم البشر في ابتسامة، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي. شيء ما أعجبه يتغافل عنه، ظله خفيف. ولا يخيب فيه مؤمله. إنسان علق عليك آمال لا يخيب فيه مؤمله. وكان لا يذم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته. هذا الذي يقلد الناس في مشيتهم، في تكلمهم، ليس من أخلاق النبي الكريم. لا يذم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. وهو يعيش مع إخوانه، يضحك مما يضحك منه أصحابه. في شخص عامل كهنوت، لو أصحابه ضحكوا يبقى عبوساً قمطريراً.

مرة شده أعرابي من ثوبه حتى أثر على رقبته الشريفة، ويصبر على الغريب في جفوته وفي مسألته، ولا يقطع على أحد حديثه، مستمع من الطراز الأول. والحديث عن شمائله لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل جلاله لخصها بكلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بالخلق العظيم نتقرب إلى الله العظيم. أيها الأخوة، يعني جمعت لكم عدداً من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالخلق العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً، وإن أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً. يعني أعلى مرتبة في الإسلام الخلق الحسن، أعلى مرتبة في الإيمان الخلق الحسن، وإن أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله. البطولة أن تكون حسن الخلق في البيت. وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لأهله. وإن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً. إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً. وأن من أقرب المؤمنين مجلساً للرسول يوم القيامة أحسنهم خلقاً. وأن خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن. إن خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن. وأنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، أثقل شيء في الميزان. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، يتكلم في الفواحش، بذيء اللسان. أما المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام: يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد. والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الأخوة الكرام، سئل عليه الصلاة والسلام: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. قيل: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به، أولئك هم الأكياس. أيها الأخوة، في لقاءات قادمة إن شاء الله نتابع الحديث عن الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الله، ونتحدث أيضاً عن صفات هذه الأعمال حتى تكون مقبولة عند الله. فبرنامجنا سبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها

0: الإخوة الكرام، ما بدأنا فيه من بيان الأحاديث الصحيحة حول المسجد الأقصى وعلاقة المسلمين بذلك المكان أمر مهم جدا أن يعرفه كل مسلم، لأن هذه الأحاديث الثابتة عند المسلمين هي من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، لا أقول الشرعية فقط، بل هي من أقوى الأدلة التاريخية للمسلمين على استحقاقهم وعلى حقهم في هذا المكان في المسجد الأقصى، خاصة أن اليهود يأتون للعالم وأمام الناس أجمع بأنهم هم أصحاب الحق الأقدم والأسبق، ويقولون هذا في مجامعهم وفي إعلامهم، وأنهم كانوا قبل المسلمين قد عمروا المسجد الأقصى. ونحن في هذه الأحاديث الكثيرة، أقول هي ليست 40 حديث فقط، هذا الكتاب جمع 40 حديثا، هذا الكتاب جمع 40 حديثا، لكن هناك أحاديث أخرى صحيحة إما بمعناها وإما بمعان أخرى، هذا غير أقوال الصحابة، هذا غير أقوال العلماء المسلمين من مئات السنين، الذي يبين ارتباطهم بالمسجد الأقصى وبفلسطين عموما. فإذا هذه الأحاديث هي وثائق تاريخية لنا حتى نبرزها ونقول لهم انظروا إلى هذه المراجع منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى هذه الروايات وهذه الأسانيد الصحيحة، لا أقول روايات مقطوعة الإسناد ولا روايات تاريخية ليس لها سند، بل هي من أصح ما يكون عند المسلمين، تبين علاقتهم وارتباطهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد الأقصى. نحن هذا الحديث حقيقة يجب أن نقف عنده وقفات كثيرة جدا، هذا الحديث حديث عظيم جدا، هذا الحديث وهو الذي يبين قوة الارتباط، هي كلها تبين الارتباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الكتاب وفي السنة، عندنا الأحاديث الآيات كثيرة في كتاب الله، وكذلك هنا السنة النبوية الصحيحة تدل على أننا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمسجد الأقصى. عندما يأتي صحابي جليل، صحابي يأتي ويسأل مبتدئا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش أنه سمع الرواية والحديث وسبب الورود، ليس أنه سمع شيئا في نفس المجلس ثم سأل، بل هو جاء ابتداء وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله ويقول له أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ أبو ذر الغفاري، وعرفنا ارتباط هذا الصحابي الجليل بالمسجد الأقصى وببيت المقدس وأنه سكنه هناك وكان يعلم ويعتكف في المسجد الأقصى رضي الله تعالى عنه. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ يريد أن يعرف العلاقة التاريخية، سؤال أقول هذا إلهام، هذا السؤال إلهام، ألهمه الله تعالى لهذا الصحابي الجليل حتى يعلم المسلمين بعد مئات السنين أن العلاقة قريبة جدا بين المسجدين، لأنه 40 سنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو قال 40 عاما، ما في فرق كبير بين سنة وعام، بعض الناس يدقق يعني في بعض الألفاظ هناك فروق دقيقة جدا، لكن سنة وعام نفس المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، هذا يدل على أنه في حياة الإنسانية 40 سنة، إيش إحنا في حياتنا 40 سنة؟ يمكن الجيل الواحد 40 سنة شيء يسير جدا من الحياة، هذا يدل على أنه المسجدين بأمر واحد من الله تبارك وتعالى الواحد سبحانه وتعالى، ليقام في هذه المساجد وفي ما سواها جميعها وفي الأرض كلها، كما قال في الحديث إيش القضية الكلية الكبرى التي من أجلها بعث الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهي إيش؟ توحيد الله عز وجل وإقامة شعائر الدين. نعم، توحيد الله بإقامة شعائر الدين، الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل والدعاء، دعاء الله عز وجل وحده. فلذلك هذا الحديث أقول وثيقة تاريخية تربط ارتباطنا، تبين ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، انه على طول بعد المسجد الحرام اللي احنا تاريخيا وواقعيا عارفين مكانته، كل البشر تسلم لنا بذلك. نقول لهم ترى المسجد الأقصى ليس بعد المسجد الحرام إلا بمدة يسيرة جدا. فإذا عرفنا هذا وعرفنا انه إبراهيم في كتاب الله تعالى هو الذي رفع القواعد، مش هو اللي وضع البيت، أول بيت وضع شيء ورفع شيء آخر، إبراهيم رفع البيت. ولا يستبعد أن يكون أيضا ذهب إلى بيت المقدس لأنه عنده زوجة الأولى هناك. ومن هي زوجة الأولى؟ سارة، كانت هناك في أرض بيت المقدس، وهاجر أخذها إلى أرض الحجاز عند المسجد الحرام فتركها هناك. فهذا يبين أن لإبراهيم صلة بين المسجدين، ما في مانع أنه يكون بنى المسجد الحرام وبعدين رجع على مهاجره، مكان اللي هاجر له من العراق عليه السلام، ليبني بأمر من الله أو يرفع بأمر من الله قواعد مسجد بيت المقدس. نرجع على التاريخ، احنا عندنا مصادرنا التاريخية غير الكتاب والسنة، الكتاب والسنة أشياء موثقة عندنا، مهتمين المسلمين بتوثيق دينهم خاصة ما يتعلق بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك في تاريخنا أيضا عندنا مراجع تاريخية يبين لنا أنه أقدم في مراجعنا في كتاب اسمه كتاب التيجان، هذا الكتاب من أقدم الكتب الإسلامية للإمام فيما أظن ابن جرير الطبري إذا ما كنت مخطئ. فهذا الكتاب كتاب التيجان لابن هشام، عفوا لابن هشام رحمه الله، يذكر في هذا أن أول من بنى المسجد الأقصى، طبعا يكون بنى المسجد الحرام أيضا بأمر من الله، إما وضع أساسه وإما بناه، هو آدم. إذا كان في مصادرنا التاريخية العامة أقول أن علاقتنا نحن الأمة الإسلامية واهتمامنا بتاريخ المسجد الأقصى منذ بدء البشرية، منذ آدم أبو البشر عليه السلام، فعلاقتنا وتوثيقنا وذكرنا لبناء المسجد الأقصى وتاريخه ممتدة عبر كل الزمن، عبر الحياة الإنسانية كلها، منذ أن خلق الله تعالى آدم ونحن نذكر أنه آدم فعل كذا، بعد أن بنى المسجد الحرام أمره الله تعالى أن يذهب إلى بيت المقدس وأن يبنيه وأن ينسك فيه، هكذا. وأن ينسك فيه إيش يعني ينسك فيه؟ يعني يقيم العبادات، يقيم العبادة فيه ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه. هذا هو الذي عندنا. نأتي إلى ما عند هؤلاء القوم اليهود، ماذا يقولون عن أقدم علاقة تاريخية لهم بالمسجد الأقصى بحسب توراتهم وبحسب شروحات توراتهم وبعض المصادر التاريخية عندهم؟ أقدم ما يقولون إحنا لنا علاقة بالمسجد الأقصى، وبيسموه مو المسجد الأقصى، ماذا يسمونه؟ الهيكل، الهيكل الأول، أحسنت، يسمونه الهيكل الأول اللي هو بنا مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام، هذا أقدم ما عندهم. طيب إحنا بنعرف أنه بين إبراهيم، إحنا خلينا نترك آدم عليه السلام لأنه أول البشرية والمصادر فيه ضعيفة، لكن عندنا في كتابنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإذ وفي آية ثانية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نفهم من هذه الآية أنه إبراهيم أول من بنى البيت الحرام. بعدش بعدها بكم سنة بنى إذن بني بيت المقدس؟ 40 سنة. إما أن يكون إبراهيم وإما أن يكون إسحاق ولا يكون يعقوب بالكثير، مع أنه إبراهيم كم عاش؟ 200 سنة. سهل جدا أن يكون بنى ورفع القواعد من البيت ثم عاد إلى المسجد الأقصى ورفعه. نحن هذه علاقتنا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. خليهم يقول إبراهيم كان يهودي بالله، يقدروا يطلع كذب مباين واضح. إبراهيم ما كان يهودي باتفاق الملل، ولا كان نصراني، لأنه أنتوا اليهودية بتنتسبوا لموسى موسوية، وأنتوا النصرانية بتنتسبوا لعيسى عيسوية ومسيحية، لكننا نحن ننتسب إلى الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. إبراهيم نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل عليه السلام. إذا كان إبراهيم هو الذي بنى البيت في كتبنا وفي مراجعنا وفي معتقداتنا في كتاب الله عز وجل، كم بين إبراهيم وسليمان؟ سليمان بعد إبراهيم بعد موسى كم بينهم؟ 1000 سنة. إذا احنا بنقول المسلمين انه بنينا المسجد في عهد إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى، وانتم بتقولوا انكم بنيتوا الهيكل في عهد مين؟ سليمان. بعد كم؟ بعدنا 1000 سنة. من اللي صاحب الحق التاريخي؟ ما احنا حنمشي معاهم بالأساليب اللي هي المادية الحسية هذه، ولا القضية مش قضية تاريخ. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. هذه الأرض والمساجد ما هي مطوبة باسم إنسان، هذه لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد والله حتى لو اليهود قبلنا إحنا أحق منكم فيها، لأننا أقمنا التوحيد لله سبحانه وتعالى فنحن أحق. فجاء اليهود قالوا لا، إحنا سليمان هو اللي بنى الهيكل، خلينا نمشي معهم حبة حبة. طيب تعالوا يا اليهود انتم، احنا متفقين اهل الاسلام على انه المسجد الحرام هذا اللي في مكة، في خلاف بيننا، وعلى انه المسجد الاقصى اين؟ في التاريخ الاسلامي كله، يعني ما عليناش من المجانين اللي بيطلعوا كل فترة هذول، ها بقول لك المسجد الاقصى في الطائف ولا المسجد الاقصى في روما ولا مش عارف، ما علينا من هذول الشذاذ الشواذ، نحن نتكلم عن الامة، اجماع الامة على انه المسجد الاقصى في فلسطين، هذا هو المسجد الأقصى، ما عندنا خلاف. تعالوا أنتوا يا اليهود بالله إلا أقمتوا الدنيا، وأنه إلكم حق في هذه البلاد فلسطين لأنه فيها هيكل سليمان الأول، ولا هم إيش مختلفين؟ معلش أنا ما حفظتش أقوالهم هؤلاء القوم لأنه مش حافظ أقوال علماء المسلمين أنا أصلا، لما أحفظ أقوال اليهود. قالوا نحت أن المسجد الهيكل تحت المسجد الأقصى تماما، وأن المسجد الأقصى بني فوق الهيكل. لا يزالوا يبحثوا عن الحفريات، هم باعتراف مؤسساتهم اللي بتقوم بالتحفير والتخريب تحت المسجد وأساساته لهدف خبيث. طيب ولا زالوا يقولوا والله ما لقينا إيش من هالهيكل، لابد أن يظهروا، وإذا أظهروا شيء من الآثار تعال يا عمي أعرضها على الأجهزة الحديثة، هذه كم عمرها؟ ما في حاجة قديمة عندهم، أقدم من يعني إلى عهد سليمان ما في شيء إلى الآن. طيب القول الثاني عند اليهود أنهم يرون أنه فوق الصخرة. طب ما هذه الصخرة وينها اللي هي حجر الأساس قالوا لانتشار الكون، هكذا معتقداتهم، وأن الهيكل بني فوقها، ما في شيء إلى الآن، ما وجدنا شيء من هذا القبيل، مجرد دعوة. يعني هذا قول ثاني ومذهب ثاني عند اليهود. المذهب الثالث أن الهيكل يقع بين المسجد اللي هو القبلي، يعني المسجد العمري قبلة المسجد جنوبه، وبين إيش؟ مسجد قبة الصخرة في داخل الأسوار بالنص، عايزين يحطوا الهيكل بين المسجد الأقصى اللي هو المصلى، يعني اللي نصلي فيه هناك الجمعة والجماعة، ولا هو كله كما قلت ما دار حول السور هو مسجد، وبين الصخرة عايزين يحطوا الهيكل هناك. هذا مذهب ثالث. المذهب الرابع انه بعض اليهود يقول انه في نابلس اصلا مش في القدس. الله اكبر، انتم مش عارفين انه في القدس ولا في نابلس، ومختلفين ومذاهب. وحكماء هؤلاء اسمه حكماء اليهود الذين يقولون انه بيت انه الهيكل الاول هذا كان موجود في نابلس في جبل جرزيم، ثم بعضهم يقول لا هو في بيت أيل شمال القدس وجنوب رام الله في لوزة أو لوز. طيب يعني هذه الأقوال 5 أقوال عندهم. أنتم ما اتفقتوا على أنه المسجد الهيكل موجود عند المسجد الأقصى ولا هو في مدينة ثانية في فلسطين حتى تطالبوا بحق تاريخي؟ أين هذا الحق التاريخي الذي لم تتفقوا عليه أنتم فيما يعني بينكم؟ والمسلمون يعرفون مقدساتهم، يعرفون المسجد الحرام ويعرفون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون المسجد الأقصى، هذا أمر ثابت عندهم ما فيه أي خلاف متفق عليه. لذلك نقول من أصحاب الحق التاريخي إذن؟ حتى على تنزلا في الحوار معهم والجدال، من حق أصحاب الحق التاريخي؟ لا شك أنهم هم المسلمون. إضافة إلى مثل هذه الثوابت التي عندنا الآيات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام غير ذلك من الآيات، هذا الحديث المسجد الحرام والمسجد الأقصى بينهم 40 سنة، ثم القضية أيضا أن الموضوع هو ليس فقط هذين المكانين رمزين لإيش؟ لعبادة الله تعالى. فالواحد إذا ما كان في ذلك المكان في المسجد الأقصى وكان بعيد منه، ولا ما كان في المسجد الحرام ولا قريب منه، فإنه يصلي أينما كان، كما قال النبي في آخر هذا الحديث: ثم حيثما كنت فصلي، حيثما أدركت الصلاة فصلي، والأرض لك إيش؟ مسجد. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا خلاف كل الأمم، هذه خصوصية لهذه الأمة. أنت طبعا هون كلمة مسجد غير كلمة مسجد في أول الحديث، انتبهوا معي، هذه قضية مهمة جدا حتى لا يفهم الإنسان أنه يترك صلاة الجماعة وأنه وين ما كان يروح يصلي. لا، مو هذا فهم الحديث، لأنه عايز تفهم حكم صلاة الجماعة تيجي تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع كلها وتفهمها صح. أما هذا الحديث عايز تفهمه لما سأل عن أول مسجد وضع في الأرض، إذن هو مكان إيش؟ مخصوص، مش مكان عام. يسأل عن حاجة أول ما وضعت في الأرض، يعني هي جزء من الأرض خاص وليس عام. ثم أي مسجد ثاني؟ هو المسجد فهي أماكن مخصوصة تقام فيها عبادة الله، هي أفضل الأماكن: المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المسجد الأقصى. هذه أفضل الأماكن التي اختارها الله عز وجل. لكن بالنسبة لآخر الحديث: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنها لك مسجد، معناها موضع صلاة، هذا معناها، كما قال تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا قال لا تقربوا الصلاة، قال مواضع الصلاة، تقرب مواضع الصلاة اللي هي أي مكان تريد أن تصلي فيه. مسجد معناها موضع للسجود، وهذه من خصوصيات هذه الأمة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة حنيفية سمحة سهلة، الأصل فيها ولها الدنيا للإباحة، لأنهم هم أهل التوحيد والإيمان. فأينما صليت فصلاتك صحيحة، وأينما بقعة تريد أن تصلي فيها، فالأصل في هذه البقعة أنها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ما لم تتيقن أنها نجسة فلا يجوز لك أن تصلي. والأمم السالفة، هذه الأمم المغضوب عليها والضالة، بعكسنا تماما، الأصل عليهم أنه ما يصلي في مكان حتى يتيقن أنه طاهر. الأصل عنده الأرض نجسة حتى يتيقن أنها طاهرة فيصلي فيها. فهذا من رحمة الله تعالى في هذه الأمة، أنه جعل الأرض لها كلها مسجد، يعني مكان للصلاة. أما صلاة الجماعة يؤخذ حكمها من الأحاديث الدالة على ذلك الخاصة، وهي أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة جدا. لو يعلم ما في، لو يعلمون ما في صلاتي العشاء والفجر، لا يعني لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة أن تقام في المسجد، ثم أتخلف إلى رجال لا يحضرون الصلاة، يعني في المسجد صلاة الجماعة، وغير ذلك أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة خاصة فيها. أما هنا المقصود في مسجد يعني موضع للصلاة تصح فيه، كما يشهد له الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله الله على من يعني قبله وهذه الأمة بخمسة أمور، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالله الله بمثل هذه الأدلة وهذه الأحاديث يحفظها الإنسان ويفهمها ويعلم أنها أدلة تاريخية على ثبوت الحق التاريخي بعد الحق الشرعي وليس قبل الحق الشرعي. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اشهد علينا يا زمن، واشهد علينا يا زمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الثالثة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تاريخ فلسطين القديم جدا، شفنا العصور الحجرية، وخرجنا من العصور الحجرية ببعض القيم المهمة جدا، أولها أن أول مدينة أنشأت في العالم
3: كانت مدينة أريحة وهي مدينة فلسطينية 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وعرفنا أن أول إنسان سكن في فلسطين دخل أرض فلسطين من 1.5 مليون من دلوقتي. وعرفنا برضو أن الشعوب اللي سكنت في أرض فلسطين في العصور الحجرية غير معروفة الأصل، لكن دخلنا بعد كده على العصور البرونزية، وقسمنا العصور البرونزية لثلاث مراحل: عصور برونزية قديمة ومتوسطة وحديثة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على القديمة، ولعل أهم ما يميز العصور البرونزية القديمة هي الشعوب التي سكنت في أرض فلسطين عرفت في هذه المرحلة. ليه عرفت؟ لأن دخلنا في عصر الكتابة أو عصر التاريخ، وقبل كده كان بيسمى ما قبل التاريخ. وتكلمنا على شعب تاني هيخش فلسطين بعد كده، وهو شعب البلست، وهو الذي أعطى إلى فلسطين اسمها بلستاين أو فلسطين. وهذا الشعب أتى من جزيرة كريت في وسط البحر الأبيض المتوسط وما حولها من جزر. هنخش بعد كده للعصر البرونزي المتوسط، وده بيبتدي من سنة 2000 قبل الميلاد لسنة 1550 قبل الميلاد، يعني فترة 450 سنة من تاريخ فلسطين. حال العصر ده في غاية الأهمية، وأنا أعتبره من أهم العصور في تاريخ فلسطين مطلقا. ليه؟ لأن هذا أول عصر شهد التوحيد لله عز وجل في أرض فلسطين. أرض فلسطين قبل كده كانت أرض وثنية، يعني الكنعانيون والفينيقيون وغيرهم من الشعوب كانوا وثنيين، لكن بداية التوحيد وبداية معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف يعبد وكيف تكون الشريعة على منهاج سليم كانت في هذا العصر البرونزي المتوسط، عندما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين مهاجرا من منشأه الأصلي في أرض العراق. تعرفين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وبعث في أرض العراق في مدينة اسمها أور، وعاش فيها فترة، وهناك دعا إلى الله عز وجل، وحدث ما بينه وبين النمرود من صراع، وألقي في النار، ثم نجاه الله عز وجل كما نعرف، ثم أمره ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة، وقال ذلك في كتابه الكريم: ونجيناه ولوطا، لوطا ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض فلسطين. فذهب أو هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق من أور إلى فلسطين، ودخل إلى مدينة أو قرية تسمى شكيم أو شكيم بالقرب من نابلس الآن. وطبعا نابلس كانت موجودة زي ما قلنا قبل كده، أسسها الكنعانيون قبل ذلك بعشرات ومئات السنوات. عاش سيدنا إبراهيم في شكيم أو في نابلس، لكن تجول في بعض مدن فلسطين، ذهب إلى القدس، ذهب إلى بيت لحم، ذهب إلى غيرها من المدن، وكان يحكم أرض فلسطين في ذلك الوقت الهكسوس. وإحنا عارفين الهكسوس أصلا أصولهم زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت من الأموريين، والهكسوس حكموا فترة طويلة من الزمن أرض فلسطين، حوالي 200 سنة أو بالتحديد 207 سنة، من سنة 1774 قبل الميلاد لسنة 1567 قبل الميلاد، يعني بالضبط 207 سنة، وانتشروا من فلسطين إلى بلاد الشام، ثم احتلوا بعد ذلك مصر كما هو معروف. في هذه الفترة عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة كان بيميز شعب الهكسوس حاجة مهمة جدا، نفعت الدعوة الإيمانية العقائدية في أرض فلسطين، ونفعت هذه الدعوة أيضا بعد ذلك في أرض مصر، وأن شعوب الهكسوس كانت شعوب عندها نوع من الحرية الدينية، يعني ما كانش في نوع من القهر على عبادة إله معين. طبعا كانوا شعوب وثنية، لكن ما كانش عندهم إصرار على عبادة إله معين، ولذلك أعطوا الفرصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل دون اضطهاد أو تضييق أو ظلم أو بطش كما كان يحدث قبل ذلك في أرض العراق. فعاش سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيشة هادئة بدون أي نوع من المشاكل في أرض فلسطين، ونعلم جميعا ما حدث له من تأخر للإنجاب، ثم حصل نوع من الهجرة إلى أرض مصر، وحصل بعض المشاكل في مصر مع حكام مصر في ذلك الوقت، وكان لسه الهكسوس ما دخلوش أرض مصر. وعلى فكرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل إلى أرض فلسطين سنة 1900 قبل الميلاد، يعني قبل دخول الهكسوس لمصر بحوالي 100 سنة، لكن احنا عارفين ان هو عمر طويلا عليه الصلاة والسلام، عاش تقريبا في اصح الروايات 175 سنة، فهاجر الى مصر في اواخر حياته، وعاد بالسيدة هاجر كما هو معروف، وهي تعتبر اميرة من الاميرات المصريات. تزوج السيدة هاجر عليها السلام وأنجب إسماعيل عليه السلام في أرض فلسطين. والمعلومة دي جايز ناس كتيرة ما تعرفهاش، لأن احنا عارفين أن سيدنا إسماعيل كان طفل رضيع في أرض الحجاز عندما فجر بئر زمزم، والقصة مشهورة. لكن الذي نذكره أن أول ميلاد سيدنا إسماعيل كان في أرض فلسطين، ثم هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأم إسماعيل السيدة هاجر وبإسماعيل إلى الأرض الفضاء في الجزيرة العربية، وحدد له ربنا سبحانه وتعالى مكان معين يذهب إليه هو مكة المكرمة. ثم بعد ذلك كانت قصة إسماعيل مشهورة في أرض مكة المكرمة. الشاهد من القصة أن إسماعيل عليه السلام ولد في أرض فلسطين، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم له جذور من أرض فلسطين، وهذا الشرف كبير جدا لهذه الأرض العظيمة، الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا ولد لسيدنا إبراهيم بعد كده في أرض فلسطين أيضا إسحاق عليه السلام، هو أيضا من الأنبياء الكرام. ولد بعد سيدنا إسماعيل ب13 سنة من السيدة سارة عليه السلام. وبعد سيدنا إسحاق ولد لإسحاق سيدنا يعقوب، وكان ذلك أيضا في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما بشر ربنا سبحانه وتعالى السيدة سارة وقال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالتبشير بإسحاق ويعقوب كان في حياة سيدنا إبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام. سيدنا يعقوب ولد تقريبا في سنة 1750 قبل الميلاد في أرض فلسطين، وطبعا قصته بعد كده قصة مهمة جدا ومؤثرة في قصتنا مع فلسطين. قبل ما ندخل على قصة سيدنا يعقوب، نقف وقفة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونقول أن جميع اليهود والنصارى والمسلمين يتنازعون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كل فريق يتمنى أن ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمين نقول أننا أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقول اليهود والنصارى. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران حسم هذه القضية وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني كيف تدعون أنه كان يهوديا، واليهودية لم تكن إلا بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام، وهو بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمئات السنوات. وكيف تقولون أنه نصرانيا وما أنزلت الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام إلا بعد أكثر من 1700 سنة من وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقطع قائلا سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. معنى كده يا إخواني وأخواتي أن اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بالكلمات وليس بالنسل وليس بالنسب، إنما باتباع ما جاء به من ديانة حنيفية مسلمة، اعتقاد سليم في الله عز وجل، واعتقاد في البعث، واعتقاد في أنبياء الله عز وجل وكتبه. هذا هو الذي ينبغي له أن يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يدعي أنه ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام. طب ليه اليهود بيتمسكوا بسيدنا إبراهيم مع أن يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو أبو اليهود بعد كده جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أنه حفيده ابن إسحاق؟ لماذا يتمسكون بإبراهيم بالذات؟ في التوراة يا إخواني وأخواتي الذي أعطي أرض فلسطين وأعطي إسرائيل الكبرى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونسل إبراهيم. يقول كما يقول التوراة طبعا في يقول اليهود في توراتين المحرفة: لنسلك، والخطاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير في الفرات، نهر الفرات. يعني هذه الآية موجودة في التوراة أن الله عز وجل كما يقولون يعطي الأرض ما بين نهر الفرات ونهر النيل إلى نسل هذا الرجل العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن نرد على هذه الرواية ونقول: أولا التوراة محرفة، فالله أعلم بصحة هذه الآية. ثانيا إن كانت صحيحة فنسل إبراهيم هو إسحاق عليه السلام ومن بعده يعقوب، وكذلك إسماعيل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من نسل هذا النبي الكريم إسماعيل. ثالثا اليهود يا إخواني، وهذه معلومة في غاية الأهمية، اليهود الذين يعيشون في زماننا الآن معظمهم ليس من نسل يعقوب ولا من نسل إبراهيم، إنما هم من يهود الخزر. ويهود الخزر هؤلاء دخلوا في اليهودية في القرن التاسع والعاشر الميلادي، يعني بعد قرون متتالية من يعقوب عليه السلام، وليسوا من الأصول الإبراهيمية أو اليعقوبية. ولذلك فإن صحت هذه الآية فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأرض، فقد أعطيت للنسل. ثم أخيرا نقول أعطى الله عز وجل الإمامة في نسل إبراهيم للصالحين ولم يعطها للظالمين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يصف قول إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فمن ظلم وبدل وغير فلا يكون له حق في هذه الأرض أو هذه الإمامة التي أعطاها الله عز وجل للصالحين فقط. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف دخل إلى أرض فلسطين، وكيف أنجب إسماعيل وبعد ذلك إسحاق ثم يعقوب لإسحاق. وفي هذه القصة ذكرنا أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه، هم المسلمون وهم الأنبياء والصالحون، وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بإبراهيم. قبل ما نخش في قصة سيدنا يعقوب، وطبعا قصة سيدنا يعقوب مهمة جدا في بالنسبة لقصتنا، لأن يعقوب هو إسرائيل وطبعا عاش في فلسطين فترة من الفترات وجزء مهم جدا من تاريخ هذه القضية. نتعرف برضو على جزئية مهمة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله عز وجل قد أمره بالهجرة إلى أرض الحجاز مرة ومرات. ذهب أول مرة مع سيدنا إسماعيل ومع السيدة هاجر وتركهم كما نعلم في أرض مكة، وهناك نشأ وترعرع إسماعيل عليه السلام، لكن عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليعيش في أرض فلسطين. بعد فترة أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب مرة أخرى إلى أرض مكة ليرفع قواعد البيت الحرام كما هو معروف، ويقول ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذهب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع قواعد البيت الحرام وأنشأت الكعبة كما هي معروف كما هو معروف في ذلك الوقت. هنا سؤال لابد أننا نسأله عشان هو مرتبط بقضية الكعبة، وهو تأسيس المسجد الأقصى في القدس في فلسطين. من الذي أسس المسجد الأقصى، ومتى أسس هذا المسجد الأقصى، ولماذا سمي المسجد الأقصى بهذا الاسم؟ المسجد الأقصى عرف بهذا الاسم أو أطلق عليه العرب هذا الاسم لأنه كان أبعد مكان من جزيرة العرب يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، فسماه العرب المسجد الأقصى، أبعد المساجد عن مكة المكرمة، واحتفظ بهذا الاسم حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يكن هذا أول تسمية للمسجد، ولكن كان العرب يعرفونه بهذا الاسم أيضا. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ هناك اختلاف كبير جدا بين الرواة. لتسهيل الأمر أقول أن أصح الأقوال أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وأن الذي بنى الكعبة كذلك هو آدم عليه السلام. بنى الكعبة ثم بنى بعدها المسجد الأقصى، وسأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، سأله أي المساجد وضع أولا، أول مسجد في الدنيا كان إيه؟ فقال البيت الحرام، المسجد الحرام. فقال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. هكذا يعني شوف المسجد الأقصى قيمته في التاريخ قد إيه، أول دار عبادة بعد البيت الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنهم رضي الله عنه فكم بينهما، إيه المدة اللي فصل بين الاثنين؟ فقال 40 سنة، يعني بين بناء البيت الحرام وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة فقط. تخيل شوف عمر البشرية مئات وألاف السنوات، لكن 40 سنة ورباط واضح وثيق بين المسجدين وبين المكانين المقدسين عند كل المؤمنين في الأرض. فالكعبة بنت وبعدها 40 سنة سيدنا آدم بنى المسجد الأقصى في فلسطين، هذا أقرب الاحتمالات. وعلى ذلك يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى مكة ليرفع القواعد قد رفع قواعد بيت هو بالفعل موجود، يعني البيت كان موجود، ولكن مع مرور الأيام والشهور والسنوات والقرون اندرس البيت، يعني هدم البيت، ضاعت معالم البيت، لكن بقيت قواعده كما ذكر ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كما ذكرنا في الآية، فهذا الاحتمال الأكبر، ويكون سيدنا إبراهيم قد جدد الكعبة أو رفع القواعد من جديد في الكعبة المشرفة. وتكون بقى قصة سيدنا إبراهيم لو كان هو الذي بدأ المسجد الحرام ابتداء، يعني نفترض أن الرواية أن سيدنا آدم الذي بنى المسجد الحرام ليست صحيحة، وأن الذي بدأ البناء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يكون الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة، حفيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات بتقول أن سيدنا سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا، وهذا في سنن النسائي وبإسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم بنى سليمان عليه السلام لله مسجدا في بيت المقدس، ثم سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث يبين ربنا سبحانه وتعالى أن سليمان عليه السلام نبي الله الكريم العظيم بنى مسجدا لله عز وجل، هو المسجد الأقصى في داخل أرض فلسطين. وعلى هذا يكون هناك احتمال أن سيدنا سليمان عليه السلام قد جدد البناء الذي بناه قبل ذلك آدم عليه السلام، أو الذي بناه بعد ذلك يعقوب عليه السلام، وبعض الروايات تذكر أن داود هو الذي ابتدأ البناء عليه السلام ثم أكمله بعد ذلك سليمان. الشاهد من كل هذه القصص أن الذي بنى المسجد الحرام نبي، الذي بنى المسجد الحرام نبي من أنبياء الله، والذي بنى كذلك المسجد الأقصى نبي من أنبياء الله، والفارق بينهما أربعون سنة، وهذه دلالة على شدة الصلة بين هذا المسجد الحرام العظيم وبين المسجد الأقصى العظيم أيضا في أرض فلسطين. يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل عليه السلام، يعني نفس الاسم الذي جاء في التوراة باسم إسرائيل هو ما نعنيه في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب زي ما قلنا ولد في أرض فلسطين في حياة سيدنا إبراهيم، لكن يبدو أنه هاجر إلى مكان بعيد يقال حران، وحران هذه في جنوب تركيا الآن، فهاجر إليها وهناك عاش وأنجب أولاده الأحد عشر. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام أنجب أولاده الأحد عشر، لذكره بعد كده في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف في القرآن الكريم، أنجبهم في حران ثم هاجر بهم بعد ذلك لأرض فلسطين. بعد كده طبعا أنجب واحد تاني اللي هو الاثناشر اللي هو سيدنا بنيامين، أنجبه بعد أن ذهب سيدنا يوسف إلى أرض مصر كما هو معروف. لما راح سيدنا يوسف إلى أرض مصر في القصة الطويلة المشهورة، وذهب بي أو أخواته إلى غياهب الجب، ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بيع في الأسواق انتقل بعد ذلك إلى أرض مصر، وعاش في أرض مصر فترة من الفترات، وتولى الوزارة كما هو معروف بعد رحلة طويلة جدا جدا من العناء والتعب والضنك في أرض مصر في السجن وفي غيرها من الفتن. ثم بعد ذلك استدعى يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أرض مصر، فانتقل يعقوب عليه السلام بأولاده الأحد عشر، طبعا بعد ولادة بنيامين، بأولاد الأحد عشر وزوجاتهم وأولادهم إلى أرض مصر. ويقال أن عدد الذي انتقل مع يعقوب عليه السلام إلى أرض مصر كانوا حوالي 72 رجل وامرأة من عائلة يعقوب عليه السلام، وأصبح أولاد يعقوب عليه السلام الـ 12 بيعيشوا في أرض مصر، وهم دولة الأسباط الذين كانوا أصل قصة اليهود، أصل قصة بني إسرائيل. الـ 12 أخ أولاد سيدنا يعقوب اللي هم الـ 12 سبط أو 12 عيلة أو 12 قبيلة، كل واحد بعد كده تفرع له أولاد كثر في داخل أرض مصر وما بعدها. برضو بنحب نقول إن سيدنا يعقوب عندما انتقل إلى مصر، سيدنا يوسف عليه السلام لما كان عايش في مصر كان ده في زمن الهكسوس، ما كانش في زمن الفراعنة، يعني مصر كانت ساعتها تحت الاحتلال الهكسوسي، والهكسوس زي ما قلنا قبل كده كان عندهم نوع من الحرية الدينية، ولذلك سمحوا لسيدنا يوسف عليه السلام ولسيدنا يعقوب عليه السلام والأولاد سيدنا يعقوب عليه السلام بأن يدعوا إلى التوحيد وأن يعيشوا حياتهم الدينية دون أي نوع من التدخل. وطبعا في إشارات جليلة جدا في القرآن الكريم تثبت أن القرآن متوافق مع التاريخ الإنساني، وطبعا هذا إعجاز تاريخي عظيم في القرآن، أن فترة يوسف عليه السلام في قصة يوسف لم يذكر فيها زعيم مصر على أنه فرعون، لأن الفراعنة لم يكونوا يحكموا مصر في ذلك الزمن، ولكن كانوا يحكمون بالهكسوس، ولذلك سمي بالعزيز، يا أيها العزيز، جاء أكثر من مرة في السورة، والعزيز هو الملك من الهكسوس في ذلك الوقت. المهم أن عاش سيدنا يوسف وإخواته في مصر فترة طويلة من الزمن، ومات سيدنا يوسف، واستمر إخوة سيدنا يوسف أو قبائل بني إسرائيل في مصر فترة من الزمن يقال إن هي حوالي 150 سنة تقريبا. 150 سنة دولت ما كانش فيه أي نوع من المشاكل، كانوا بيوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، كانوا في كل هذه الفترة على ملة من؟ على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لحد دلوقتي كان لسه ما فيش توراة، ما فيش حاجة اسمها يهودية، ما فيش حاجة اسمها شريعة يهودية، كل دولت بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكلام ده زي ما قلنا استمر 150 سنة من ساعة دخول سيدنا يعقوب إلى مصر إلى أن هزم الهكسوس على يد أحمص الأول. لما حصلت هذه الهزيمة وطرد الهكسوس من أرض مصر وتولى الفراعنة بداية من أحمص الأول ثم بعد ذلك بقية الفراعنة، حصل نوع من التغير السياسي الخطير في أرض مصر، واعتبر الفراعنة أن هؤلاء بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس وكانوا متعلمة عن الهكسوس، فبدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في أرض مصر. واستمر هذا الاضطهاد فترة من الزمن بلغت 300 سنة، وال 300 سنة دولت هم اللي غيروا كتير جدا جدا من طبائع بني إسرائيل وخلوهم بالصورة اللي احنا عارفينها، والصورة اللي غيرت جدا بعد كده في مسيرة التاريخ كيف غير الفراعنة من طبيعة بني إسرائيل، وما هو رد فعل بني إسرائيل على ذلك، ومتى بعث موسى عليه السلام، وكيف كانت قصته مع فرعون مصر، وكيف كانت قصته بعد ذلك في فلسطين. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من مثلنا في الكون من؟ من مثلنا في الكون من؟
5: لن نستذل ولن نهن،
6: لا لن
5: نهاب من المنون،
6: لن نستذل ولن نهن،
5: لا لن نهاب من
7: المنون. إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

كما أنت هنا مزروع أنا، ولي في هذه الأرض آلاف البذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا ستنبت البذور. أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء، ومثله عطاء يواصل الطريق لا يوقف المسير.

فهذه الآخرة هي الموعد لكل المسلمين يدخل المسجد الأقصى، كلهم يصلوا في المسجد الأقصى بعد أن يتحرر من هذا الاحتلال الغاصب.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: على حافة الموت يقف، يخبئ دمعه بثبات، وحشرجة مكتومة تجرح حلقه الجاف كالسكين. المارة من حوله كثر لكنهم سراب كشعارات الإنسانية الجوفاء، لا عين تبصره سوى عين السماء. بضع قطع صغيرة من خبز يبيعها ليقضم الحياة بصبر، ساخنة كأنياب الرصاص، لكنها لا تكفي لتدفئ جسده المرتجف، وكأن الأرض تنفخ في وجهه الشاحب صقيعا. ينظر لمن حوله بنصف روح بنصف أمل بنزيف مكتمل، يرفع صوته البائس مسوقا لبضاعته، كاتما حزنه الصارخ. لا أحد يلتفت فينتحب بصمت، ثم تأتي الريح الباردة كقلوب الناس الميتة كضمائر الأشباح، تأتي وكأنها كتل جريد، تلتفت هي وليتها لم تفعل. يا لحزنك المترامي يا أخي، كل شيء يبكيك، كل شيء يبكيك، حتى هذا الخبز تناثر هاربا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط والهوى.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج في رحاب سورة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله.
0: وحياك وبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. الحلقة الماضية أخذنا مقدمة لسورة النجم، لكننا في العادة نأتي على بعض المحاور في المقدمات للسور، لم نأتي على كل محاورنا التي اعتدنا أن نأتي عليها لضيق وقت البرنامج. فإن شئت فضيلة الشيخ الدكتور أن نكمل ما بدأناه في مقدمة سورة النجم، ثم متى ما انتهينا من هذه المقدمة نشرع بتفصيل آيات سورة النجم. تحدثنا حول علاقتها مع سابقتها سورة الطور، وكنا قد اعتدنا على إرجاء العلاقة مع التالية لها حينما نتحدث عن سورة القمر. تحدثنا كذلك حول مكان نزولها، عد آياتها، مسماها، أسباب نزولها. تحدثنا حول بعض الألفاظ التي اختصت فيها، صحيح؟
1: نعم ذكرنا بعض
0: التراكيب والأنساق. الآن نتحدث عن
1: بنائها وتناسقها
0: الداخلي.
1: الداخلي كما تفضلت، يعني احنا تحدثنا عن محورها العام ولا بأس من أن نذكر به. المحور العام دائما للسورة هو يربط الموضوعات. سورة النجم قسم بالنجم إذا هوى على أمر. ما هو المقسم عليه؟ أن القرآن وحي من الله، وحي من الله المصدر، وهو مصدر للهداية، مصدر للهداية. هذا الذي تكلمنا، يعني إذا استطعنا أن نصوغ نقول القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، وهو مصدر الهداية في الإسلام. الإسلام مصدر الهداية الأول هو القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاستنباط العقلي، ثم إلى غير ذلك كما سنتحدث في بعض الملامح. هذا تذكيرا، وذكرنا علاقتها بما قبلها. الذي كان ينقص أستاذ محمد والكلام للمشاهدين أن نتحدث عن بنائها. كل صورة لها بناء، كل صورة لها هندسة بناها الله عليها، وهذا بالعكس يشجعنا. لأن يعني سورة الطور كيف بنيت على ذكر الشبهات، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم،
0: وردها
1: ودحضها، ممتاز. أم يقولون شاعر، أم يقولون تقولا، أم لهم إله. أنت ذاكر، أريني قصيدة شعرية قالها أبلغ شاعر فيها أم 15 مرة. أم الانتقالية
0: بغير أن تكون متكلفة،
1: غير متكلفة، هذا قرآن. إذا جئنا إلى سورة النجم سيد محمد، أولا في مطلعها أقسم الله في مطلع سورة النجم بالنجم إذا هوى. وهوي النجم هو سقوطه، غروبه، حركته من أعلى إلى أسفل.
0: يعني هو قسم بالنجم إذا هوى حين يهوي.
1: جميل،
0: هكذا ها؟
1: حين يهوي، هذه عبارة ممتازة. مش حين يهوى،
0: لا، يهوي
1: ما شاء الله عليكم دقة. لأن حين يهوي حين يسقط، لو قلنا حين يهوى حين يحب. هوي يهوى، وهوى يهوي. جميل. هذا إذن القسم بالنجم حين يغرب، حين يهوي، حين يسقط. ومن عائلة الهوى، خلينا نتكلم على المادة، هاوايا.
0: نعم، وما ينطق عن الهوى.
1: ممتاز، وما ينطق عن الهوى، انظر كيف أتى به. هذا من الجناس،
0: جاس التام،
1: الجناس التام، لكن هذا له معنى وهذا له معنى،
0: لذلك هو جناس تام،
1: لذلك هو جناس تام، ويختلفان في المعنى. جميل. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش.
0: أهوى أفعل،
1: أفعل الله أهوى بها وخفضها، أمر جبريل فرفعها على جنة.
0: أهوى هو
1: جل جلاله الله المؤتفكة،
0: يعني أقصد ليس أفعل تفضيل،
1: لا لا لا لا، هذا الفعل أهوى من هوى. أين استعمل؟ في نهاية السورة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتم. ما معنى أهوى؟ أسقطها وجعل عليها سفلا،
0: فعل مهموز،
1: مهموز من أفعله. انظر إلى التناسق في بنائها. أنا هذا الذي أريد أنبه إليه المشاهد الكرام. اقتنعت معي؟
0: واضح،
1: جيد. هذا التجاذب اللفظي في السورة.

0: ذاتها. نأتي إلى التهويل والإبهام في أسلوبها. نحن كأننا ندرس دراسة أسلوبية. التهويل والإبهام والتفخيم باستعمال ما.
1: ما ضل صاحبكم.
0: هذه كنافية. نافية هي مستعملة بكثرة وسأقرأ لك بعد قليل كيف استعملت. لا عندما نقول التهويل فأوحى إلى عبده.
1: ما أوحى.
0: الذي أوحى هي اسم موصول. لكن هذا الأسلوب يفيد التهويل. جيد. فغشاها.
1: ما غشا.
0: انظر إلى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فغشاها ما غشا. انظر. إذ يغشى السدرة
1: ما يغشى.
0: الله أكبر. جيد. درسنا احنا سورة الطور قبلها. لماذا يوجد هذا؟
1: أم للإنسان ما تمنى.
0: نعم. أنا معك. لكن عندما يقول غشى السدرة ما يغشى أوحى إلى عبده ما أوحى هذا فيها تهويل. اطرحت الصورة.
1: واضحة. واضحة. نعم.
0: أما حضور المال اللي تكلمت أنت عنده عندنا حضور المال النافية وحضور المال الموصولة بكثرة. بما أنك أثرت الموضوع أقرأها. عندنا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. صح؟
1: نعم.
0: ما كذب الفؤاد. كلها نفي بما. ما زاغ البصر.
1: لكن هذا الذي قدمت له في البداية.
0: نعم.
1: إذ يخشى السدرة ما يخشى.
0: الذي يخشى.
1: لكن هذا ألا يسمى في البلاغة في البديع.
0: نعم.
1: هو من ليس من الجناس وإنما من
0: الجناس الاشتقاقي.
1: الاشتقاقي.
0: يخشى ما يخشى. أحسن تام وحين أوحى إلى عبده عفوا ما أوحى أو عندما قال فغشاها ما غشى هو من الجناس التام والاشتقاقي.
1: والاشتقاقي
0: وموجود وسنصل إليه. لكن ما هي اسم موصول مبهم.
1: الذي.
0: بينما ما الثانية التي قالتها قبل قليل
1: نافية.
0: ما زاغ البصر وما طغى ما أنزل الله بها من سلطان. أنت معي؟
1: واضح.
0: ما لهم به من علم فما أبقى. انظر إلى كثرتها في صفحة.
1: وهذا من الانزياح.
0: من الانزياح الجميل في صفحتين وجزء ونص. أنت تقول من أين أتت كل هذه الماءات؟
1: سبحان.
0: جاي تعال إلى الموصولية. في فما أوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه
1: على ما يرى.
0: على الذي يرى. على ما يرى. إذ يخشى السدرة ما يخشى وما تهوى الأنفس. أي إن يتبعون إلا الظن والذي تهوى الأنفس. وما تهوى الأنفس. أم للإنسان
1: ما تمنى.
0: الذي تمنى. كلها ما وظفها الله سبحانه بطريقة حتى نستطيع أن نقول إنها ملمح أسلوبي في سورة النجم.
1: طبعا ما وجاءت كذلك من الموصولة كذلك.
0: من الموصولة جاءت
1: لمن يشاء ويرضى.
0: جميل. لكن هل هي ظاهرة؟ ظاهرة
1: ما
0: ليست من الحضور. بينما ما أنا جمعت 12 ما 12 ما أو 12 ما موصولية وتسعة نافية. وطبعا أنا لا أهتم كثيرا بالعدد أحيانا نخطئ. ننتقل إلى صفة أخرى ملمحية أسلوبية. الحصر والقصر في الصورة.
1: بالنفي والاستفهام.
0: بالنفي والاستفهام أو بالتقديم والتأخير. انظر معي. إن هو إلا وحي
1: يوحى.
0: إن هي إلا أسماء.
1: هذا بالنفي والاستفهام.
0: نفي واستفهام. إن هو إلا أسماء سميتموها.
1: الاستفهام مفرغ.
0: جميل. إن يتبعون
1: إلا الظن.
0: إلا الظن. فلله الآخرة والأولى.
1: تقديم وتأخير.
0: تقديم وتأخير فيه قصر. لا تغني شفاعتهم إلا من بعد. نفس الكلام.
1: سبحانه.
0: حصر وقصر. إن يتبعون إلا الظن. لم يرد إلا الحياة الدنيا. أسلوب قصر وحصر. لله ما في السماوات. تقديم وتأخير. حصر وقصر. جيد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. حصر وقصر. بعد ذلك تأتي هو. وهو كما تعرف وأنه هو أضحك وأبكى لا غيره. حصر وقصر. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه هو أغنى وأقنى. الله أكبر. وأنه هو رب الشعرى. أسلوب القصر والحصر على قصر السورة من أروع ما يكون.
1: وهو من المؤكدات.
0: ومن المؤكدات. جزاك الله خير. نأتي الآن إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. كل ما يتلفظ به هو صادر عن وحي الله من قرآن ومن سنة صحيحة. وسنذكر ذلك عندما نأتي إلى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى.
1: عن الهوى إلا وحي يوحى.
0: بينما هم المشركون إن يتبعون إلا الظن.
1: سبحان
0: الله. على التناسق في بناء السنة. هم والله إذا كانت عندكم معلومات قاطعة تفضلوا. ادري ماذا لديكم فاتوا برهانكم. اما ما يصدر من الرسول فلا ينطق عن الهوى. نعود فنقول العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي رباني، علم جاءه عن طريق الوحي الصادق، وبينما بين مطلع الصورة كيفية توصيل هذا الوحي من أين أتى به؟ أتى بطريق صحيحة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني وصف كيفية الرسالة، من وصلها؟ جبريل. من هو جبريل؟ ملك مقرب قوي شديد أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم هناك أمين. إذن نحن ثم سلامة الطريق. سلامة الطريق تأتيك، إذن النتيجة مسلمة وقاطعة. زي تعالى عند المشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، كلها أهواء، هذا يقول كذا وهذا يسميها كذا. يعني لا يوجد طريق سليمة ولا سبيل صحيحة لتوصيل المعلومات، كل اعتمادهم على معتقداتهم على الظن والتخمين. نأتي إلى بعض الأمور. عندما زكى الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم في بداية السورة ماذا قال؟ قال أفتمارونه على ما يرى، أتشككونه في رؤيته؟ هو رأى عندما عرج به ربه جل وعلا إلى ما بعد سدرة المنتهى،
1: هذا في المعراج.
0: في المعراج إذ يغشى السدرة ما يغشى ورأى بعينيه وما زاغ البصر وما طغى. أفتمارونه وتشككونه فيما رأى؟ هذا من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء وذكر بعض الأدلة في مواجهتهم قال أيها الإنسان فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تشك أيها الإنسان، في أي منها تشك؟ هل أنت عاقل؟ العاقل يقبل المقدمات وطريقة الاستنتاج والنتائج.
1: وهذا الفعل لم يرد كثيرا في القرآن،
0: قليل جدا،
1: قليل جدا، يعني في السورة ورد مرتين.
0: مرتين إذا المقصود
1: سبحان الله.
0: بارك الله. الثنائيات أستاذ محمد، في سورة النجم ثنائيات في بنائها. ماذا أقصد بالثنائيات؟ في تركيبها تكرر الكلمة مرتين بطريقة إذ يغش عند سدرة المنتهى، إذ يغش السدرة ما يغش السدرة والسدرة، وسنشرحها. الفعل أوحى، فأوحى إلى عبده
1: ما أوحى
0: مرتين. أفرأيتم اللات والعزى ومنات، أفرأيتم بعدين يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا. سورة الطور قبلها أو سورة القمر بعدها لا يوجد. إذن ثمة قصد في الإتيان ببعض الأنساق التعبيرية في بنائها. جيد. كلمة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى، يجي بعد ذلك يقول وأن عليه النشأة الأخرى.
1: سبحان الله.
0: آخر شيء جبريل والرسول ولقد رآه نزلة أخرى. يا أخي هذا قصد في بناء الصورة. فغشاها ما غشا مرتين في بناء الصورة. فجمعت من هذه سميتها الثنائيات، الكلمات التي ترددت مرتين. نأتي إلى صيغة هو أعلم، نسق التعبير جملة اسمية بدأت بضمير هو أعلم.
1: واضح.
0: هو أعلم بمن ضل عن سبيله،
1: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض،
0: هو أعلم بكم إذ أنشأكم، بارك الله فيك، هو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم بمن اتقى. ما شاء الله.
1: سبحان الله.
0: هذه ملامح، دراسة أسلوبية لهذه الملامح من أروع ما تكون.
1: بينما هذا الأسلوب لا نجده مضطردا في صور أخرى.
0: ممكن تأتي هو أعلم.
1: يأتي لكنه ليس بالطراد.
0: أيوة بارك.
1: ليس بحضور حاشد ليس. يعني
0: نعود إلى ما تفضلت به من الجناس الاشتقاقي. تقول الجناس الاشتقاقي قد يختلف، قد يكون جناسا تاما وقد يكون يتخلف حرف. والنجم إذا هوى ما ينطق عن الهوى كما قلنا، والمؤتفكة أهوى. جيد. قاب قوسين أو أدنى ثم دنا، أدنى دنا جناس اشتقاقي. أوحى إلى عبده ما أوحى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إن هي إلا أسماء ناديتموها لسميتموها. من الأسماء يشتق، هذا هو الجناس يشتق. أسماء وضعتموها لا سميتموها.
1: غشاها ما غشا.
0: نعم بارك الله فيك، هذا هي الجناس الاشتقاق. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. نعم جناس اشتقاقي. انظر ألا تزر
1: وزرة
0: وزرة أخرى. كان يستطيع ألا تزر نفس حمل أخرى بأي لغة. وبعضهم يقول إذا لم تكرر اللفظة أحسن. لا يا أخي ليس الشرط. القرآن يعيدها ويشتق منها وتأتي أجمل ما تكون. ألا تزر وزرة وزر أخرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جناس اشتقاقي. يجزاه الثواب الأوفى الجزاء الأوفى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفتي
1: الآزفة.
0: الله أكبر. أنت تقرأ تقول ماذا أقرأ؟ من صاغ هذا الكلام؟ لذلك أنت تفتخر أو تظن أن قريشا في فصاحتها وبيانها لما قرأ عليهم سورة النجم كما سنذكر وسجد صلى أول سجدة نزلت في القرآن.
1: سبحان الله.
0: هكذا يقول. هي السورة 23 أو كما قلنا المرة الماضية لما قرأها بجانب الكعبة وكان المشركون والمسلمون يستمعون صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ لما جاء إلى فاسجدوا لله واعبدوا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون. هذا كلام
1: تأثرا من هذا الكلام
0: بهذا الكلام. نعم لفصاحته. أخي أنت أحيانا تختلف مع إنسان في وجهة نظري في تفكيري لكن إذا كان فصيحا متكلما متقنا
1: تقر بفصاحته
0: على الأقل تقر بجماليات ما عنده من شخصية من شجاعة قد تختلف معه في أفكاره. جيد. ظاهرة الطباق أستاذ محمد ظاهرة الطباق كأنها هي وحدها
1: تضحكون ولا تبكون
0: ما شاء الله عليك بالأفق الأعلى أو أدنى أعلى أدنى ألكم الذكر
1: وله الأنثى
0: وله الأنثى العلم والظن تكررت كثيرا الآخرة
1: والأولى
0: بارك الله فيك ليجزي الذين أساءوا
1: بما عملوا
0: ويجزي الذين أحسنوا
1: بالحسنى
0: يعني وأحسنوا
1: هذه مقابلة هذه
0: مقابلة وفيها تطابق وفيها جناس اشتقاقي شيء لا يتصور
1: وأنه هو أضحك
0: وأبكى
1: زيد
0: كبائر الإثم
1: والعدوان
0: لا كبائر الإثم يقابلها اللمم
1: نعم الكبائر واللمم البسيط
0: جميل موجود جدا أضحك أبكى أمات
1: أحيا
0: خلاص نخليك أنت تكملها لأن فعلاً نحن ننبه يا أخي هذه الصورة مليئة
1: لكن سبحان الله هذه من المحسنات البديعية التي قد لا تجد لها حضور أم لم نجد لها حضوراً واضحاً في الصورة السابقة لها
0: مثلاً
1: أو حتى في الصورة التالية لها لكن اختصت سبحان الله هذه الصورة بهذا الملمح الجمالي البديع
0: الجميل الأسلوبي
1: بارك
0: هذا الذي وكل صورة الله يا أخي أنت شخصيتك تختلف عن شخصية آخرين كل له ملامح وهذه لها ملامح ويكفينا أن نفتح هذا الباب بعد ذلك أستاذ الفعل رأى عفوا رأى مع لقد دعنا نقف مع لقد لام
1: القسم
0: لام القسم الموطئ
1: وقد المحققة
0: وقد تفيد التحقيق جيد لقد رآه نزلة أخرى لقد رأى من آية ربه الكبرى لقد جاءهم من ربهم الهدى تتبعها العلم والظن أسلفت لك الوحي إن هو إلا وحي علمه شديد القوى يعني العلم والوحي وما لهم به من علم ذلك مبلغهم من العلم هو أعلم أربع مرات عالم الغيب نجي إلى جانبهم هم الظن والهوى إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق يا أخي معلوماتكم قائمة فقط على ظنون وتخمين كيف تردون هذا الكلام نعم نأتي الآن إلى الملمح الأسلوبي الظاهر جدا كما أن صورة الطور بنيت على أم
1: المنقطعة
0: الانتقالية هنا بنيت على أن وأن سعيه سوف يرى وأن إلى ربك المنتهى
1: وهي من المؤكدات
0: بس انظر إلى الجمل كيف تناسقت وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين
1: وأن سعيه سوف يرى
0: نعم وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب شيء لو جاء أفصح الفصحاء وكرر قل ماذا تقول يا أخي المهلهل هلهلة والجميل هناك من الشعراء من أحسن توظيفه القرآن وظف كل التقنيات في كل صورة له سنن في الكلام فهذه أستاذ محمد ما أحببت أن تمر علينا في بناء تناسق السورة
1: هذه لو مرت علينا بالفعل سنفقد شيء جميل جدا من جماليات هذه السورة سبحان الله
0: ننتقل إلى آخر ملمح الآن نتكلم معنويا. الملمح البارز طبعا كما قلت لك اللهم صل على محمد
1: كمحور،
0: كمحور عام هو الوحي، إثبات ربانية الوحي. الوحي من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. وهو يهدي، ماذا يفعل؟ يهديكم إلى صراط الله، ولقد جاءكم من ربكم الهدى. سورة النجم تعطي أهم أربعة أو خمس طرق للمعرفة. المعرفة لو واحد سألنا قال فقط الوحي يا أخي، لا أفكر بطريقة علمية، لا، نقول القرآن وسورة النجم بالذات التي تؤكد على الوحي تؤكد على طرق العلم، الطرق الموصلة للمعرفة الدقيقة. أولا الوحي لا نطيل، إن هو إلا وحي
1: يوحى،
0: هذا موثوق به، لا نطيل، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نأتي المعرفة المؤيدة بالدليل القاطع. يا أخي أنت الواحد جاب لك الآن أتأكد بمعرفة، إذا جاء بدليل تؤمن بها أم لا تؤمن بها؟
1: بلى،
0: وتقبلها وتناقشها وتقبلها. إن هي إلا أسماء سميتموها
1: أنتم وأباؤكم ما
0: نزل الله بها من سلطان، معناه لو نزل الله بسلطان وأتيتم بدليل تفضل يا أخي، إذا أتيت بمعلومة ما يصحبها سلطان مبين فهي مقبولة، لكن أنتم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه طريقة من طرق المعرفة. جيد، المعرفة طرق المعرفة المؤكدة الصحيحة أن تكون مبرأة عن الهوى. أنت الآن
1: بعيد عن الهوى.
0: نعم، كيف يسمونه الآن في الدراسات؟ الدراسة
1: الموضوعية،
0: ما شاء الله عليك. الدراسة الموضوعية بعيدة عن الهوى يا أخي. أنت ككاتب، كمؤلف، كباحث في التكنولوجيا، خلي
1: بعيد عن الأحكام الشخصية، بعيد عن العواطف، بعيد عن الأحكام المسبقة.
0: لذلك هو قال وما ينطق عن الهوى ووصفهم بأن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن عكسه من اتبع الموضوعية، فهذا هو، هذه هي الطريقة السليمة. هذا الملمح يعني ثلاثة. المعرفة القائمة على الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أن تنظر أنت الآن، تقوم بتجربة، العالم الكيميائي الفيزيائي يقوم باستقراء. هذا يدل عليه قوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى. والله أنا لو أن هذا الذي يدعي عنده علم الغيب ورأى وأتنا بنتائج
1: نقبلها،
0: نقبلها على الفرض. هذا الفخر الرازي رحمه الله قال هل علم الغيب، هذا المجادل، هل علم الغيب بحيث رآه فلا يكون علمه علما نظريا بل علما بصريا؟ لو كان كذلك لقبلناه يا أخي. إذا من قام باستقراء وقام بتجارب وأعطانا نتائج، لماذا لا نقبلها؟ هذه وسيلة. جيد، هناك علم يسمى العلم اليقيني. أي علم يقيني يصحبه الدليل مقبول، اليقين، لا نتبع التخمين. العكس، الظنون، إن يتبعون إلا الظن، فاتباع الظنون ضد العلم اليقيني، والعلم اليقيني القائم على الأدلة كرره القرآن. آخر طريقة للمعرفة التاريخ، دراسة التاريخ طريقة موضوعية،
1: استقراء التاريخ.
0: شكرا، استقراء التاريخ واستنتاج العبر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي أخي، اقرأوا التاريخ وادرسوا وخذوا العبر. لو كانت لكم معلومات تاريخية دقيقة لقلنا. ففي سورة النجم أكدت على وسائل العلم الصحيح.
1: سبحان
0: هذا ملمح. الآن خرجنا عن الملامح الأسلوبية، الآن ملمح مضموني، ولكن أقر الله أحسن، أو دعني أقول أصح طريقة للعلم هي الوحي.
1: هذه لوحدها يعني رسالة.
0: رسالة.
1: رسالة بالفعل. الإنسان حينما يتحدث عن ملامح الدعوة للعلم الموضوعي في سورة النجم،
0: بارك الله فيك،
1: وأساليب العلم الموضوعي.
0: أنا لا أخفي عليك، وأنا أفتش في الشابكة وجدت كثير من هذه المعلومة جمعتها. نحن نجمع علما ونقدمه للناس. يا أخي كل سورة لها ملامح ولها موضوع ومحور ولها صفات، نسأل الله أن يوفقنا لدراستها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، بالعكس جزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى أقسم بالنجم حين يهوي. صحيح؟ طيب، هذه إذا والنجم إذا هوى، إذا هل تحتاج جواب ولا ليس بالضرورة؟
0: ما شاء الله عليك، صحيح. إذا تحتاج جواب إذا كانت شرطية، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا علمت نفسه، هذه شرطية. إذا جئتني غدا
1: أكرمتك
0: أكرمتك أو إذا نعم هذه الشرطية. أما حين هنا تكون مجردة فقط للظرف
1: هكذا
0: ظرفية وقتية مجردة حتى عن نوع الزمن. والنجم حين هويه حين سقوطه الله يقسم بالنجم حال غروبه فقط.
1: يعني لا نؤول ما ضل صاحبكم جوابا لها بل هو جواب القسم أو المقسم عليه.
0: لا هي جواب القسم
1: جواب القسم
0: وهو المقسم عليه. إذن هذا قول واحد عند جميع المفسرين
1: هكذا.
0: إذا هنا ليست شرطية بارك الله فيك أنت بديت من هون ما شاء الله أنا أريد وهذا معنى دقيق. إذا في القرآن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتك تتطلب جوابا. أما إذا هنا هي وقتية فقط نؤولها بمضاف إليه والنجم حين هويه حين غروبه حين غيابه عن الأنظار كأنه يقسم بالنجم وبحالة من أحواله. وسأقول لك لماذا
1: أو بوقت هذا الحال
0: بارك الله فيك.
1: والنجم وقت هويه
0: جميل جدا. لماذا سنذكر بعد قليل. أولا ما هو النجم أنت أردت مباشرة الثاني خلينا النجم يا أخي وقع. أنا أنبه المشاهدين وأنبه نفسي يا أخي كثير من التفاسير قديما تطرح الآراء إلى درجة أن القارئ يحار. والنجم هو النجم الذي في السماء نجوم
1: الجرم هذا المعروف
0: الجرم يعني. المعروف المتقد المشتعل المكون من الهيليوم
1: والغازات يعني أيا كان
0: الغازات المشتعلة والشمس نجم
1: صحيح
0: جيد هو نجم متوسط. النجوم هي غازات مشتعلة جعلها الله سراجا وهاجا مضيئا هذا الرأي الأول. النجم والشجر يسجدان. النجم كل نبات لا ساق له
1: هكذا
0: في اللغة العربية هذه. والأرجح في سورة الرحمن النجم والشجر للتناسق بين الشجر. فالمقصود بالنجم هو النجم كل نبات لا ساق له نجم
1: الأعشاب
0: الحشيش التي تنتشر. فالله أقسم بعلويين وسفليين وسنصل إن شاء الله. الشمس والقمر بحسبان فوق والنجم والشجر يسجدان
1: سبحان الله.
0: وإن كان ثم من قال النجم هو النجم لكن
1: الارتباط بينهما
0: إذن هناك من قال هنا والنجم إذا هوى يقول الشجر الذي لا ساق له. الرأي الثالث الموجود في التفاسير نجوم القرآن حين كان ينزل منجما
1: لكن لكن لكن عذرا فضيلة الشيخ دكتور والنجم إذا فسرنا النجم على أساس أنه هو الشجر الذي لا ساق له أو نعم. العشب أو غير نعم. ذلك أين يعني الهوي في الموضوع هو أصلا هو داني من الأرض.
0: جميل ما أنت تندهس حين تقرأ هذا التراث العظيم. علماؤنا رحمهم الله يذكرون كل كلمة وما تحوي جيد هي من المشترك اللفظي. لكن أنت الآن استلزمت واستنتجت ما شاء الله النجم هنا هو نجم السماء انتهى الكلام. لا تقول لي نجم من نجوم القرآن وكان القرآن يتنزل نجوما وقال به فلان. فلان ليس حكما علينا واضح الكلام. هذا الذي أريد أن أؤسس له يا أخي. النجم هنا هو النجم الجرم المشتعل قولا واحدا
1: وخاصة أن السورة تتحدث عن المعراج وهو قد حصل في السماء.
0: هذا واحد مسوق. الآن نذكر المسوقات فيها حديث عن المعراج مسوق أم لا؟
1: صحيح
0: جميل. قبلها في نهاية السورة وسبح بحمد
1: وإدبار
0: ربك
1: النجوم.
0: وإدبار النجوم ما معنى إدبار النجوم؟ غيابها
1: وهو من التناسب
0: من التناسب بين سورة النجم وسورة الطور.
1: بعدها سورة القمر
0: جميل مسوق رقم ثلاثة وهو القمر جرم صخري ليس غازي صحيح؟
1: صحيح
0: ليس غازيا جميل. في نهاية سورة النجم وأنه هو رب الشعرى
1: والشعرى نجم.
0: جيد يا أخي الكريم واضح الكلام. نريد أن نقرأ القرآن بهذه الروح بهذه الذهنية المنفتحة. النجم هنا هو النجم الذي في السماء المشتعل الغازي الذي تتكون منه المجرات العالمية الموجودة في هذا الكون.
1: واضح
0: اتضحت الصورة. أما أن نقول نجم تفضل.
1: لكن إذا سمحت فضيل الشيخ الدكتور قديما كانوا لا يفرقون بين النجم والكوكب
0: مثلا يعني.
1: ويعني كل ما في السماء يلمع هو عندهم من النجوم.
0: من النجوم، وقد يطلقون عليه كواكب أيضا.
1: صحيح. نعم. ويطلقون عليه اتساعا كواكب.
0: يعني لكن لأن لكن الآن العلم الحديث يفرق بين الكواكب الصغرية مثل المريخ وعطارد والأرض والأقمار.
1: وهي غير مضيئة بذاتها.
0: إنما ينعكس عليها ضياء النجوم.
1: هكذا.
0: ويفرق بين النجوم الأجرام إلى غير ذلك. واضح؟
1: واضح.
0: فالنجم هنا هي نجوم السماء قول واحد. لماذا أقسم الله بها رقم اثنين؟ احنا نأتي اليوم سنطيل لكن هذه ضرورة. النجم لعظمته، الشمس عظيمة أم ليست عظيمة؟
1: بلى.
0: جيد، الشمس ولا شيء مع النجوم الأخرى.
1: سبحان الله.
0: والشمس وضحاها والقمر إذا أقسم الله بها تنويها بها وتفخيما لشأنها، تعطينا السراج وتعطينا الضياء وتعطينا الحرارة والدفء، فيها فوائد عجيبة لا نعلمها. الآن علم الفلك والفيزياء العامة يعطينا فوائد شيئا فشيئا من فوائد الشمس وفوائد النجوم العجيبة. إذن النجم هنا فيه فائدة عظيمة، جرم يستحق أن يقسم، بل إن الله يقسم به لعظمته. من خلق النجوم؟ النجم الواحد لطوله مئات السنوات الضوئية، مسافات التي يقطعها، هذه يعني المجرات التي زين الله بها بالمليارات، ذكرني جعلنا السماء الدنيا زينة، يعني
1: زينا السماء الدنيا بمصابيح.
0: بمصابيح، المصابيح هي النجوم تضيء، لكن لأنها بعيدة بالسنوات الضوئية فتظهر لنا صغيرة، وإلى كل النجوم أكبر من شمسنا يعني تقريبا. جيد. لا، أنا السؤال الذي أضيفه لك والجميع، قال والنجم إذا هوى، قال والعصر أقسم به منفردا،
1: منفردا،
0: والفجر
1: ما قيده،
0: ما قيده، ما شاء الله عليك. والشمس قيدها بالضحى، لكن والعصر والفجر، ذكرني الأقسام في القرآن كثيرة.
1: كثير. نعم.
0: فلا أقسم بالشفق، الشفق
1: هنا، والضحى،
0: والضحى الله يحفظك،
1: والليل.
0: نعم، هنا قال
1: والليل إذا سجى بعد، يعني
0: جيد، ما هو عندما يحتاج الأمر إلى تقييد يقيد. هذا الذي نريد. جيد، لماذا قيده؟ والله لو أقسم قال والنجم ما ضل صاحبكم، قال والله جميل، ربك يا محمد يعظم النجم ونحن نعبده،
1: هكذا.
0: يعني لو جاء تعظيم للنجم وتقسم به منفردا، منفردا، هم كانوا يعبدون الشعر، وما دام ربك يا محمد يقسم بالنجم إذن هو يعظمه ونحن لا نعظمه. لا، أقسم بحالة من حالات هويه.
1: سبحان.
0: فهذا النجم الذي هو عظيم، لكن هو في النهاية ليس إلها، هو يهوي وهو يسقط وهو
1: وينتهي
0: وينفجر، يسموها عملية انفجار النجوم. إذن قيده لكي الاحتراس، التقييد للاحتراس حتى لا يعبده العابدون، حتى يبين لهم أنه صحيح عظيم، لكن هو مخلوق بسيط تنطبق عليه كل صفات المخلوقات. دليل، ما ذكر الله النجوم في القرآن إلا وصاحبها بصفات تحط من قدرها.
1: سبحان الله.
0: الصفات السلبية هي له صفات إيجابية وسلبية.
1: صحيح.
0: والنجم إذا هوى،
1: واضح، واحد،
0: طمسنا إذا النجوم طمست،
1: طمست،
0: هي منيرة، لكن ما تكلم على إضاءتها، تكلم عليها طمست. إذا النجوم انكدرت وتهاوت، إدبار النجوم مش إقبال النجوم. أينما ذكرت النجوم ذكرت بالجانب السلبي أو الجانب الذي يجعلها تتناقص. الجانب الإيجابي معروف. لماذا لم يذكره القرآن؟ حتى لا يعبدها،
1: حتى لا تعظم.
0: هذا
1: في مجتمع كان المجتمع سيعظم هذه الأجرام.
0: في اليمن كانوا يعبدون الشعر، ولذلك أنهاها الله، قال وأنه رب النجوم كل، وأنه هو رب الشعر. هذا هو القيد.
1: فلا يستقيم الأمر أنه يعني يدعو إلى ترك عبادة النجوم وثم يعظمها
0: ويصفها بأحسن الصفات،
1: بأحسن الصفات.
0: فأما عندما جاءت وذكرت مع المخلوقات الأخرى ذكرت بأنها مسخرة، والنجوم مسخرات، طبعا مسخرات كالشموس والأقمار والكرة، كل مسخر.
1: لكن هذا ليس قسما، الواو ليست قسما.
0: لا، ليست قسما. والنجوم، نعم، ليست قسما، هي قال الشمس والسخر لكم كذا كذا، والنجوم مسخرات. وأيضا لما ذكرها ذكرني ذكرها ليس بالتسخير، ذكرها اللهم صل على سيدنا محمد في آية وبالنجم هم يهتدون،
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
0: نعم، ذكرها ذكرها بالسجود، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، هي تسجد، كل المخلوقات تسجد. لكن حين أفردها أتى بصفة يجعلها لا تؤله. أستاذ محمد، لأنهم كانوا يؤلهونها، وهذا سبب من أسباب القسم بالنجم حين يهوي.
1: سبحان الله،
0: هذا
1: واضح جدا، واضح جدا.
0: يعني سامعني، بعض نأتي بفكرة أخرى، بعضهم يقول قسم بالنجم وهذا هو الراجح الأولى، بعضهم يقول قسم بالشهب التي يسقطها الله على الشياطين
1: التي نراها في السماء،
0: وهذا ينطبق أيضا. الشهب تهوي تتبع الشياطين التي تسترق،
1: لكنها ليست أنجم،
0: ليست، لكنها أجرام سماوية. هذا موجود. أنا أقول لك أقسم بالشهب التي تهوي من مواضعها اتباعا للشياطين ومنعا لها من سرقة الوحي. وهذا يتناسب مع إن هو إلا وحي يوحى لا تستطيعه الشياطين، في ثمة مناسبة بارك الله فيك. والدليل إلا من خطف الخطفة
1: فأتبعه شهاب ثاقب.
0: نستطيع أن نقول شهاب، لكن لغويا النجم ليس شهابا. النجم هو ذلك الجرم العظيم الذي قال الله عنه وبالنجم هم يهتدون، والنجوم مسخرات، النجوم العظيمة.
1: طيب، إذا افترضنا أن المقصود هنا النجم هو الجرم السماوي المعروف وليس الشهاب. نعم. لأن الشهاب نعرف كيف يهوي.
0: جميل.
1: لكن النجم إذا هوى
0: كيف
1: يهوي؟
0: بارك الله.
1: كيف يسقط؟ لم نسمع أن نجما سقط
0: على الأرض،
1: على الأرض مثلا، أو على جرم آخر.
0: جميل، ما شاء الله عليك. أولا النجم لا يسقط على الأرض، لأن النجم أكبر من الأرض مئات المرات. علم الفلك والفيزياء، الأرض ذرة في هذا الكون، كيف يسقط عليها؟ إنما يسقط، عبر بهويه بغروبه، بإدباره. الآية السابقة هي التي تشرح تقول
1: وإدبار النجوم،
0: وإدبار كيف تدبر. أنت في بداية بعد صلاة العشاء حينما تنظر إلى السماء ترى النجوم في أوجها. علماء الفلك القدامى يقولون أوج النجوم عندما تظهر في العلا،
1: خاصة في ليلة مظلمة، يعني
0: مظلمة والنجوم صافية، ترى النجم في أوجه. عندما يأتي الصبح ترى أن النجم كأنه هوى وسقط وابتعد. هو ما هوى؟ أنت الذي تحركت مع الكرة الأرضية. أنت لما تكون مع كرة الأرضية أو تكون في طائرة، ما رأيته الآن من سحاب بعد ذلك يسبح خلفك.
1: لذلك الآن بتقنيات التصوير الحديثة بما يسمى باللغة الإنجليزية تايم لابس أو غيرها، تجد أن هذه النجوم تتحرك في دوائر، سبحان الله، عجيبة. والأصل أننا نحن الذين نتحرك على هذا الكوكب اللي هو كوكب الأرض، يعني
0: يدور بنا،
1: فهذا من الهوي كذلك.
0: نعم، بارك الله. حركة الأرض بأهلها تجعل النجم في غير محله، فهو غرب عن منظرك، غرب عن رؤيتك أنت البصرية. هو يمشي ويسبح، لكن لو ظلت الكرة الأرضية في محلها لا تتحرك لظل ذلك النجم. أنت معي؟ وإن كان يسبح في مداراته بعيدا عنا. فالله عبر لما يأتي الصبح نرى النجوم؟
1: لا.
0: هي موجودة أم غير موجودة؟
1: موجودة
0: فقط، فغرب عن أعيننا.
1: طيب، لكنني استمعت مرة إلى أحد العلماء في الفلك.
0: نعم.
1: في تخصص الفلك.
0: نعم.
1: يفسر هذه الآية تفسيرا آخر غير الذي ذكرت فضيلة الشيخ. نعم. الدكتور ولعل يعني ما أدري إذا أحد القدماء فسر هذا الأمر، قال والنجم إذا هوى أي إذا مات وانطفأ ضوءه، وهوي النجم هذا يكون في داخله.
0: نعم، انفجار داخلي للنجوم،
1: يخفت داخليا هكذا، يعني ينكمش.
0: نعم.
1: ينكمش. وقد صور الآن، تجد بعض التصويرات. نعم. موجودة. وعلى فكرة في القبة السماوية في الشارقة، في مركز الفضاء.
0: نعم.
1: مركز علوم الفضاء والفلك في الشارقة، صورت هذه العملية بتقنيات حديثة.
0: نعم.
1: تبين كيف أن النجم هذا يهوي في داخله.
0: نعم. وينفجر،
1: فينفطئ، ينطفع.
0: هذا أيضا جميل جدا، وهو تفسير علمي لما نقول، وبالتالي يكون ظاهرا ثم يهوي ويغيب عن الأعين، وقد ينفجر وينكمش ويسمى انفجار النجوم. والنجوم كالإنسان يولد ويكبر ويشيب إلى غيره ثم
1: يموت.
0: هذه العملية.
1: وفي في السماء قالوا في شيء اسمه مقبرة النجوم، تذهب إليها النجوم هكذا
0: ثم تكنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تنظف النجوم هذه من تساقطها، وهي الثقوب السوداء. نحن لو دخلنا في الإعجاز العلمي لا نخرج، نحن فقط عند الكلمات اللغوية نريد أن نقول والنجم حال هويه، حال اختفائه. أين الخلل؟
1: كيف يهوي هذا ليس تخصصنا.
0: لكن إذا جاءت معلومة مثل الذي تفضلت بها وصورت بالعكس، نحن نقتنع بها. لكن حتى عند الكرة الأرضية عندما تدور فإن النجم يهوي بمعنى يختفي عن الأنظار، وهذا معنى من المعاني. نأتي الآن إلى الأهم سبحان الله، هذه آية شيبتني أنا.
1: المقسم عليه،
0: المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو ما ضل صاحبكم، من هو صاحبكم؟
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الخطاب لمن؟
1: لقريش.
0: بارك الله فيك، أنت تكفيني للجواب. خطاب لقريش، يقول الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، ما ضل محمد، ما ضل رسولك، لهم أصلا ليسوا مقتنعين به رسولا، ما ضل محمد، لا ما ضل صاحبكم الذي تعرفونه وتألفونه وأنتم كنتم تنادونه الصادق الأمين وتعرفون سيرته وسريرته، كيف تتبهونه اليوم بالضلال؟ كان من أحسن الناس خلقا وأصدقهم منطقة، كيف تتهمونه اليوم بالكذب؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. سنتحدث كثيرا عن الضلال والغي بعد قليل يتطلب، لكن السؤال ما علاقة القسم بالنجم
1: بما ضل صاحبكم وما غوى؟
0: هذا كلام طويل.
1: بالمقسم عليه
0: نختصر فنقول،
1: لأن بقي لنا من الوقت شيء قليل.
0: جيد، وأنا أقول لك صراحة لماذا قلت لك نؤخر الحصة. ذهبت إلى كثير من الكتب، ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة يا أخي والله أعلم، طبعا النجم جعله الله للهداية في البشر، وبالنجم هم يهتدون.
1: صحيح.
0: وعلامات، وبالنجم ولا في آية هو الذي جعل لكم الليل
1: لتهتدوا به،
0: النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر.
1: نعم نعم نعم،
0: النجم وظيفته الهداية
1: الأولى،
0: هداية حسية. العرب قديما يهتدون بالثريا وبالنجم القطبي ومش عارف.
1: وهذا ديدنهم،
0: وهذا ديدنهم إلى الآن. لماذا يهتدون بالنجوم؟ جميع هذه هداية حصية، ومحمد صلى الله عليه وسلم الهداية المعنوية، والقرآن الهداية المعنوية، دليل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه المناسبة لابد من واحد يقول لك والله أنا قرأت سورة الطور وما عرفت. جيد، أنت ما عرفت، أنا ما أعرف، لكن الله يعرف لماذا أقسم بالطور وكتاب مسطور على المقسم عليه.
1: لأنه دائما هناك ثمة علاقة بين المقسم عليه والمقسم به.
0: بارك الله فيك. بل إن المقسم به هنا دليل على المقسم عليه، فصحة الاهتداء بالنجوم دليل على صحة الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الوحي من عند الله. هذا يهديك حسيا، وهذا يهديك في الوحي وفي الاعتقاد وفي السلوك لغير ذلك. هذا وجه الارتباط الدقيق جدا، ومن اهتدى إلى مثل هذا الكلام ابن القيم في بدائع التفسير. رجل كان علام سلفي معتدل، يعني له أفكار في تفسير القرآن رائعة، وجاء من بعده وتحدثه. هذا وجه المناسبة سبحانه.
1: جميل،
0: تفضل.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
0: الآن نفى عنه الضلال
1: والغي،
0: والغي والغواية، نستطيع أن نقول غي وغواية. الضلال ضد
1: الهدى
0: ما شاء الله، والغواية ضد
1: الرشد
0: ما شاء الله. قد تبين الرشد
1: من الغي،
0: من الغي، والضلال من الهدى. ما الفرق بين الضلال والهدى؟ الضلال أن لا يعرف طريقه الموصل إلى إلى إلى الحق. إنسان ضال لا يعرف الطريق أصلاً،
1: لا يهتدي إليه،
0: لا يهتدي إليه. قد يعرف شيئاً من الطريق لكن يزيغ عنه عن علم أو عن جهل، هذا غي، هذا غاوٍ. الغواية والغواية والغي أن يعرف الطريق ويعدل عنه، هذا تفسير ابن كثير.
1: أن يعرف الطريق ويعدل عنه،
0: نعم، إما بعلم أو بجهل،
1: أو بجهل،
0: أو بجهل. نعم، بارك الله فيك. هذا الفرق بين الغاوي والضال. لذلك أنت إنسان مؤمن مسلم قد يكون تقول والله فيه سفه وفيه نوع من الغي، لا تقول ضال. الضال مثل الكافر، لذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضال يعني لا يعرف طريقه أبدا، هذا الذي يعبد شجرا أو حجرا أو بقر، هذا ضال. أما إنسان قد يكون حتى مسلم لكن فيه نوع من الغي، نوع من عدم الاستقامة، طريقه لا توصل. هنا أنا فقط حتى نكون أكثر أمانة ونقلا للعلم، المفسرون يقولون الضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل كما قلت لك. بعضهم يقول الغواية والغواية فساد الرأي وتعلقه بالباطل، هذا رأي، هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول الضال أن لا يجد طريقا إلى مسلكه، إلى مقصده، أن لا يجد طريق. الغواية أن لا يكون له طريق مستقيم، هو ممكن يوجد طريق شوية ملتقى
1: لكن يصل في النهاية،
0: قد يصل وقد لا يصل. لذلك لماذا قال الله سبحانه عن رسوله ما ضل؟ كأنه قال
1: نفى عنه كل الضلال.
0: جيد، الضلال بشكل لا، وما غوى، ترق في تنزيه الرسول. لا عنده الضلال الكبير
1: ولا الغواية البسيطة،
0: هذا هو المقصود. يا أخي القرآن مبني بطريقة، واحد يقول يا أخي لماذا لم يقول ما غوى صاحبكم وما ضل؟ يقول لك لأن الفواصل، لا ليست الفواصل المقصود، المقصود نفي الضلال أولا
1: وهو ثم أعم
0: الغواية وهو أعم ثم الغواية وهي أخص ويتفق مع الفواصل. إذن المعنى أولا ثم الفاصلة ثانيا. مقتنع بهذا الكلام؟
1: واضح، واضح جدا.
0: هذا يعني الرازي رحمه الله يقول كلمة جميلة أكثر من هذا، يعني يقول والضلال أعم من الغواية. لماذا؟ تقول يا أخي ضل بعيري،
1: ضل
0: ما معنى ضل بعيري؟
1: فقدته
0: لا لا، أو ضل عن الطريق،
1: عن سبيله،
0: عن سبيله، ضل رحلي وبعيري. ما تستطيع تقول غوي بعيري، لا، الضلال أوسع، الغواية دقيقة، لا يوجد طريق مستقيم. أما الله قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى صراط مستقيم، إذن هو على طريق وهذه الطريق مستقيمة توصله إلى المطلوب، فكيف تتهمونه بالضلال والغواية؟ فهذا الكلام سيد محمد رد على سورة الطور.
1: ماذا قال؟
0: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون كاهن نتربص أم يقولون مجنون؟ ذكرني.
1: لا هو تقوله.
0: نعم، مجنون، المجنون ضال ليس بضال، غواية ليس غويا لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، أنتم قلتم عنه شاعر، هو ليس شاعرا وليس غويا، كأنه يقول هو ليس شاعر. لما نفى عنه الغواية نفى عنه الشعر، لأن الشعر والغواية ترتبطان والجنون والضلال يرتبطان، فبرأه من كل الصفات التي اتهمه بها القرشيون. ما رأيك؟
1: والله يعني كلام جميل جدا، لكن أنا كان لدي سؤال صحيح ولكن الوقت داهمنا، لا أدري أؤجل السؤال أم أطرحه.
0: كما تشاء، أطرحه للتشويق.
1: أطرحه ولعلنا نرجئ الإجابة عليه. هنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، وفي سورة الضحى قال فوجدك ضالا
0: فهدى.
1: فهدى،
0: ما شاء الله عليك، جواب جميل جدا.
1: يعني كيف
0: نوفق،
1: نوفق ما بين ما ضل صاحبكم وما هنا نافية نفت عنه الضلالة تماما، وهنا قال وجدك ضالا فهدى.
0: هذا سؤال في الصميم، ولكن نرجئه،
1: نرجئه بإذن الله للحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، ونشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد الشومن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا إخوتي الكرام في شهر الصيام، شهر ذكر الله والقيام، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر تكفر فيه السيئات، شهر يرتقي فيها العبد إلى الدرجات العلى من الجنة، شهر تسلسل فيه بردة الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، شهر هيئ الله لك كل ما يساعدك لطاعته والتقرب إليه وأنت المحتاج وهو الغني عنك، لا إله إلا هو. هذا شهر خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن الكريم، أعظم كلمة لله تعالى، الكلمة الخالدة التي أنزلها الله لا يمحوها الزمان ولا ينالها التحريف ولا التبديل. القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظ منه وعناية، تولى حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قص الله علينا في سورة البقرة اختصاص شهر الصيام بإنزال القرآن وما ورد فيه من كرم وإحسان، فلنتلو تلك الآيات ولنتدبر معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا

هذا الوجه من هذه السورة، سورة البقرة، جاء في بدايتها بيان واضح ونداء من رب العالمين لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، إذن فهو فرض، وليس خاصا بكم، بل كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض من الله على كل عباده في كل أزمانه، في كل أزمانهم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هذه الجملة تشعرنا بالمقصود من فرض الصيام، وأن النهاية المطلوبة من فرض الله على عباده الصيام أن يصلوا إلى تقواه. المقصود من الصيام أن تتقي الله، المقصود من الصيام أن تنقطع فترة من الزمن محدد في شرع الله من الفجر إلى غروب الشمس، فتحجم نفسك وتحبسها عن مشتهاها ومبتغاها وما ألفته وتعودته 11 شهرا سبقت، فدخل شهر رمضان فحرم عليك الطعام والشراب والشهوات المتعلقة بين الذكر والأنثى، كل ذلك محرم عليك في هذا النهار إن كنت من أهله، إن كنت ممن فرض الله عليهم. نعم، والمقصود أن تصل إلى تقوى الله وتعود نفسك، كما أنك تركت الطعام والشراب والشهوات، كذلك أن تستمر وتأخذ شحنة من هذا الشهر لباقي الأيام في ترك معاصي الله والابتعاد عما حرم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاءت الإشارة هاهنا إلى اختصاص هذا الشهر بالقرآن، وأنه في الحقيقة هو شهر القرآن، شهر ينبغي أن يكون المؤمن فيه مصاحبا لكتاب الله تلاوة وتدبرا وقياما بين يدي الله. فعلى العموم إخوتي الكرام، لا يطير المؤمن في هذا الشهر إلى ربه والتقرب إليه إلا بجناحين: جناح الصيام وجناح القيام. وكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، كذلك المؤمن لا يطير إلى ربه والقرب منه إلا بجناحي الصيام والقيام. فالصيام فرض والقيام ندب يكمل بعضهما البعض. نعم، لم يفرض الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد القيام، وإنما ندب إليهم ودعاهم إليه وجعلها شعيرة عظيمة يجتمع المسلمون فيه لصلاة التراويح والقيام، يحرض بعضهم بعضا، يكونون بيئة تسهل عليهم ما هو مطلوب منهم في كل الليالي من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم تنتهي هذه الآيات بنهاية عجيبة تشعرك أن هذا الشهر أنت قريب من ربك، وأنه شهر تقديم الطلبات، شهر إقالة العثرات، شهر تكفير السيئات، شهر فيه تحقيق الدرجات من العلا من الجنات، إذ يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعض المتدبرين قالوا: هو الموضع الوحيد الذي لم يرد فيه بعد السؤال لفظ قل، كما في آيات أخرى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير،
يسألونك عن المحيض قل هو أذى إلا في هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا توسطها هنا، مباشرة كلمك المليك أنه قريب منك. وليس هذا فقط، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا إله إلا الله. ألا فهل من موقن لهذا الكلام؟ وهل من متدبر يربط بين هذا العرض العظيم وبين فرض الصيام والقيام، وأن الله يعرض عليك أن تدعوه فيستجيب لك؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها هنا أشار في آخر الآية إلى الارتباط الوثيق بين إجابة الدعوات وبين الإيمان والإيقان. إن الله يستجيب دعاء من تيقن بإجابته، من علم أن الله قادر لا يحول بينه وبين ما يريده شيء. فسل الله حاجتك وارغب إليه فيما تريده من خير الدنيا والآخرة، فإنه قريب منك وإنه مجيب الدعوات. وقال في آية أخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، فلنقبل على الله في هذا الشهر

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن كثرت فيه الأقنعة وأصبح البعض يظهر المحبة ويخفي في داخله الغيرة والحسد والحقد، باتت القلوب المريضة أخطر من الكلمات الجارحة، لأن أذاها يتسلل بصمت إلى الأرواح والعلاقات والحياة بشكل عام. فهناك من لا يتألم لوجعك فقط، بل ينزعج من نجاحك ومن ابتسامتك ومن نورك الداخلي ومن كل جمال تحمله روحك. أشخاص يعيشون في ظلامهم النفسي، فلا يرون في الآخرين إلا ما يعكس أوجاعهم وصراعاتهم الداخلية. وقد تحدث وأشار القرآن الكريم عن أمراض القلوب كثيرا، لأنها ليست أمراض جسدية ترى بالعين أو تحس، بل أمراض تفسد المشاعر والنيات والسلوك وتجعل الإنسان أسيرا للكراهية وسوء الظن والحسد والغل. قال تعالى في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالقلب الممتلئ بالكراهية لا يستطيع أن يرى الجمال، لأن الجمال الحقيقي لا يرى بالعين فقط، بل يدرك بروح نقية وقلب سليم. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامج نوافذ على الدرب نفتح نافذة عميقة بعنوان الأمراض القلبية لا يمكن أن ترى الجمال وهي مملوءة بالكراهية، لنتحدث عن الحسد والغيرة والطاقة السلبية وتشويه الآخرين، وكيف تتحول بعض النفوس إلى مصدر ألم وإفساد لكل ما هو جميل ونقي.

طبعا عشان نعيش حياتنا بطريقة صحيحة لابد أن نعرف أن هذا الشخص اللي موجود أمامي هل هو شخص مؤذي وسام، وشن هي العلامات اللي ممكن أنا نعرفها باش أتقي شر هذه الشخصية المؤذية. ليس كل شخص يبتسم لنا أو يبتسم لكم يحمل لكم الخير، فبعض الناس لديهم القدرة الرهيبة يخفون على الناس أو يخفون أنفسهم خلف كلمات لطيفة، طاقة مؤذية ونفوس مليئة بالحسد،

الغيرة والاضطراب الداخلي، والشخص المؤذي غالباً تظهر عليه مجموعة من علامات. لكن إحنا عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كيس فطن، لابد أن تكون لدينا الحكمة والفطنة في العلاقات وفي التعامل مع الآخرين، حتى من أقرب الناس إليك لازم يكون عندك النباهة والانتباه والفطنة وزي ما يقولوا الحداقة، يعني تكون حاذق وتكون فاهم وتكون لماح، تلمح كل شيء وتكون منتبه، لأن نحن محاطين بأناس لا نعلم، خاصة مقربين، يعني سواء كان صديق أو من الأسرة أو من غير داخل الأسرة أو حتى من خارج الأسرة، من جيران من يدعون المحبة أو من صديق يدعي المحبة، لابد أن أنتبه. هل هذا الشخص اللي يتقرب إلي بهذا الود وهذا الحب، هل حقيقة هو يحبني؟ ما هي أسباب حبه لي؟ أنا منازمة له في العمل أو في وقت النهار كجيران مثلا في عمارة، و24 ساعة يسأل، يعني ويسأل علي ويجيني ويود فيا، هل الود هذا حقيقي؟ نحن لا نستطيع أن نتهم البشر أو نظن الظن السيء، ولا نفتح الحكاية ونخليها مفتوحة ونثق كل الثقة. لابد أن نكون منتبهين في علاقاتنا مع حتى مع أقاربنا داخل البيت، لا نفتح لدرجة أن يكون كتاب يقرأه أي حد، أو نكون مغلق على نفسي من أنا أصيب بمرض، لا، نكون حذر، أو أصيب بفوبيا البشر. زي من يومين كلمني أحد الدكاترة يقولي نبوك في عندنا حالة عندها فوبيا الأفراد، مجرد ما شوف الناس تجيها حالة الرعب. إذن ما معنى هذا الكلام؟ لابد أننا لا نمنع نفسي من المجتمع ولا نخلي المجتمع يدخل حياتي عشان يفسدها، ولكن نكون حذر ونكون منتبه. بطبيعة الإنسان كائن اجتماعي، لا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين، فبالتالي ما يقدرش يمنع نفسه عنهم. لكن خلونا نتعلم مع بعضنا كيف نعرف أن هذه الشخصية شخصية سامة وشخصية مؤذية وشخصية قد تدمر حياتي وحياة أسرتي ومستقبلي المهني والعلمي أيضا. وهذه قضايا من قضايا، يعني بالأمس القريب كانت عندي حلقة تكلمت في موضوع يشبه لهذا الموضوع، لكن مع الفارق يعني بس في بعض النقاط. بعض الناس تواصلت معي من أجل هذا الموضوع، وللأسف القضايا منتشرة والمشاكل منتشر. وطبعا احنا من خلال هذا البرنامج زي ما نقول في كل مرة نذكر بها، برنامج توعوي يهدف إلى التوجيه والإرشاد والتوعية وفهم وإيصال المعرفة لكل مستمع يستمع لهذا البرنامج، عشان نعرفوا أخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات شن هي، أو كيف نعرف إن هذا الصديق أو هذه الجارة أو هذا الجار أو هذا الزميل في العمل أو هذا الأخ أو الأخت، للأسف حتى في الأخوة تحصل الشيء هذا، أو هذه أو علاقات الأزواج أو علاقات كذا، كيف نعرف إن هذه الشخصية شخصية حقيقية تظهر الحب بحق، أم هي مجرد تمثيلية أو قناع يظهر لي على الظاهر يعني أو على السطح عفوا. فكيف نعرف إن هذا إنسان صادق أو لا؟ أولا من خلال الحوار والمواقف. أجمل شيء في الحياة هي المواقف، تظهر حقيقة البشر. لاحظ في الميعاد وفي الهدرزة وفي القعدة، ولاحظ في أي في سواء في العمل أو خارج العمل، ما بين الجارات ما بين الأهل، سواء نحكي على مستوى الرجال ونساءنا، أول شيء يبان عليك، وبالذات لما تشوفه يتكرر هذا الفعل، يستهين بمشاعرك ويقلل من إنجازاتك دائما. كلمة دير حاجة يقول لك حاجة والله كبيرة، يعني شنو الحاجة اللي درتها؟ يعني دائما يقلل من إنجازاتك، بينما الصديق الحقيقي مهما كان إنجازك بسيط يبدأ يشجع فيك على إكمال هذا المشروع أو هذا الموضوع اللي أنت موجود فيه. إن شاء الله يا ربي ديرة كيكة، ما شاء الله حلوة الكيكة تجنن، ما شاء الله المرة جاية هديها أجمل منك. هذا الصديق على سبيل المثال تكلم. لكن الحسود والإنسان المزيف يقول لك هيبدأ يطلع لك عيوب في هذه الكيكة على سبيل المثال، أو أنت كموظف في شركة دير مشروع أو دير مقترح لمشروع معين
يبدأ يقلل من قيمته في هذا المشروع، بدل ما يقول لك هو جميل بس لو تعدل هذه شوية تقعد أجمل. هذا الصديق. أما الغير صديق اللي يظهر الصداقة وهو غير صديق، فيبدأ يحط لك العيوب في المقترح بتاعك. نحن نحكي على سبيل المثال، نحكيك القصة حقيقية. اتصلت أحد، اذكرها أيام الجامعة، اتصلت بي أحدى الصديقات على أساس صديقة يعني، وكان مادة صعبة من أصعب المواد اللي نمتحنوا فيها، يعني صعبة جدا، يعني ما فيش حد ينجح فيها المادة، كانت من أصعب المواد. وكان بحكم أننا يعني الدكاترة دائما معولين علي، فهي ضايقت من الشيء هذا. فاتصل قالت لي على خبر صادم حقيقة، وغدا امتحان، يعني أنا قاعدة نقرأ عندي امتحان، وتتصل بي تقول لي إن سير موضوع وتم سيرتك أنت إنك كذا وكذا وكذا، وإنك يعني نوع من مواضيع تحرق الدم، يعني أنا علاقتي بيك مش قوية، متصلة بي وأنت عارفة أن غدوة امتحان عشان تسممي لي جسمي وبدني بهذه المعلومة. طبعا أنا انتبهت للنقطة على طول، لأن هي حولت من القاعة بتاعها للقاعة اللي فيها أنا، لأنها سمعت أني أنا أتجاوب مع الدكاترة، قالت لي أنا بنتنافس معك. طبعا عرفت الشخصية بتنافس، حاولت التقرب مني، فوصلت لي فكرة أني أنا مش كويسة وأني أنا يقولوا كذا كذا. فأنا أظهرت لها اللي هي تبي أني نزعلت وضيقت وخلاص، كيف تقولي لي خبر هذا وبكرة في امتحان وأنا متضايقة؟ ما ينفعش. فأنا خلاص زعلت وضيقت، وهي تصبح على خير تصبح على خير، هي سكرت وأنا مسكت المجلد من أول صفحة لآخر صفحة، يعني مربي إن تعبنا فيه، وفعلا جبت فيها تقدير عالي. فأنت الشخص اللي خاف من نجاحك، لأنك أنت لما تنجح معناها هو فشل، بدل ما تقعد أنت في حكايات وصراع بينك وبينه، قول له صح كلامك مزبوط، ونبدأ ننجز بصمت. إحنا ما نعرفوش من هو عدونا من بين الأصدقاء الكثر اللي حوالينا. حتى في مثل ليبي يعني حلو، يقولوا كثرة الأصحاب تودر خيارها، كل ما قللت كل ما فهمت الصديق أكثر. هذه النقطة الأولى، إن هو يستهين بمشاعرك ويقلل من إنجازاتك دائما. النقطة الثانية باش نعرف فيها علامات إن هذا الشخص مؤذي أو لا، إن هو يفرح لفشلك أكثر مما يفرح لنجاحك، ومرات ما يبين لك شيء، بس ما يجيش أثناء الفشلك، ما يجيش يواسيك ولا يقول لك كلمة، أو تحس إنه هو زعلان، تحس في نظرة الشماتة أو اللغة اللي فيها نوع من الانتصار، لهجة فيها انتصار، فيها لهجة مصحوبة بانتصار قاعد واضح. النقطة الأخرى، ينقل كلام ويزرع الفتن والخلافات بين الناس. أي شخص يقول لك إن فلان قال عليك، وحقيقة الأمر اللي قال علي أنا ما سمعتاش، بس أنت وصلت لي هو رمى السهم، بس أنت خذيته وحطيته وغرسته في قلبي. الشخص اللي يزرع الفتن، فلانة قالت وهذه عادت وهذه زادت، هذه يعني هذه واحدة من علامات البشعة، وكلها ذكرت في القرآن الكريم، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في ناس سبحان الله شغلها الشاغل تنقل الكلام وتزرع الفتن والخلافات بين الناس، ما تريحش ني تحق الناس مطرشة، والعيلة طرشت، والخوت خشوا في بعضهم، والأم صارت لها مصيبة، وهكذا زي ما حكينا في الحلقة السابقة عن بعض الزوجات اللي يخشوا في العيلة يطرطشوا العيلة، بدل ما تلم العيلة تطرطش العيلة. هذه واحدة من الناس السامة ومن النقاط السامة اللي تبعد الزوج عن أمه، وتبعد الزوج عن أسرته، وتبي تنفرد به لوحدها، وتبعد وتزرع الفتن ما بين السلفات وما بين الحماوات. هذه واحدة من وتدعي المحبة لك، وهي تأخذ منك الكلام باش تزرع فتنة وحرب ضروس داخل العائلات. من أرض الواقع، قصة من أرض الواقع. الشيء الآخر، يستنزف طاقتك النفسية ويخليك مرهق بعد كل لقاء، يدهشك، يعني يدهشك في الحديث، ويستنزف طاقتك بالفلسفة والكلام البيزنطي والكلام السفسطائي اللي ملاش أي قيمة ولا أي معنى. نفس الكلمة نقعدوا نحكوا ونعيدوا نبرموا نفس الدائرة، لا درنا حل ولا سكتنا، بس هو الهدف ما بيش يصالحك
ولا بيرضيك، الهدف بيستنزف من طاقتك، مش ما يجيش عندك جهد زي ما حكيتك من قصة من شوية، مش عندك جهد لا تقرأ ولا بكرة تمشي العمل، يبيك تفشل في حياتك. في ناس عندها براعة، براعة صراحة في الفتن، وبراعة في النكد، وبراعة في زرع الفتن حقيقة يعني. أيضا الشيء الآخر يتقرب منك وقت المصلحة ويختفي وقت حاجتك. لابد أن ننتبه لهذه النقاط. مرس يقول لا هو غايب عني بس لأنه والله سير للظرف، ممكن نعتذر. في فرق بين أنك تعذر شخص، وفي فرق أنك تنتبه لشخص.

طبعا لابد ناخد بالنا من الشخصية اللي وقت مصلحتها تبان، وقت ما تختفي مصلحتها أو معاش عندها حاجة عندك تختفي اختفاء كليا. هذه حقيقة موجودة وتعرفوها ولمسينها كلكم. لكن في شخص يبتعد عنك لفترة بسبب ظروف، وفي فرق بين شخص ويبتعد عنك بسبب أنه ما عندهش مصلحة الفترة هذه معك. فأنت هنا بتفرق، بيكون عندك نوع من الذكاء. النقطة الأخرى من علامات الشخصية المؤذية اللي في حياتنا أن الشخص يغار من أي نعمة عند الآخرين، ويعيش دائما في حياته عبارة عن مقارنات مستمرة. وأسوأ شيء في يحصل للإنسان لما تكون حياته مبنية على المقارنات، لا يمكن ينجز، لا يمكن يستمر في حياته. هي أحسن مني، لا هي نجحت قبلي، لا هي جابت درجة أعلى مني، لا هو جوز قبلي، لا هو خد امرأة أحسن من العيلة اللي واخدها أنا. يبدأ في مقارنات، مستحيل مستحيل يقدر يعيش حياة سليمة. ليش؟ لأنه هو إنسان مؤذي. على فكرة إنسان المؤذي هو يؤذي في نفسه قبل ما يؤذي الآخرين، يؤذي في نفسه حقيقة من الحسد والمرض، لأن هذين الأمراض القلبية وتحدث عنها القرآن الكريم في سورة الحجرات، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأمراض القلبية، الحسد والبغض والسحر والمكر والدهاء والاستنقاص والاستهزاء يعني هلبة نقاط وهلبة معايير وهلبة علامات لهذه الشخصية. في المجال النفسي هذه الشخصية مرضية، سماها القرآن أمراض القلوب، تسمى في المجال النفسي الأمراض القلبية أيضا. سبحان الله على التوافق ما بين المجال النفسي، القرآن الكريم كله علم نفس، سبحان الله، سماها الأمراض القلبية. ويسمى أيضا ما بين قوسين السوداويون، ما يرتاحش يحقك متعذب، ما يرتاحش يشوفك متألم. عارف يا أخي يرقد ينبسط لما يشوفك أنت دموع وألم وقهر وخلاص وتوتر وقلق عندك وحالتك بحالة، هو هنا يكون مبسوط، يكون آخر انبساط. هذا إنسان يمتلك عدوانية رهيبة في داخله، ما يرتاحش يحق العيلة مطرشة، ما يرتاحش يدمر لك حياتك. هنا هو تبدأ حياته يكون الاستقرار عنده يبدأ في دمار الآخرين، سعادته تبدأ في حزن الآخرين. هو هيك شخصيته بسبب تربية، بسبب سيكولوجية معينة، يملك عنده نقص في عقله، عنده مشكلة هرمونية، في مشاكل في ناس هذه طبيعتهم. قد تكون حتى موروث على فكرة، في أشياء موروثة يرثها الإنسان، الحقد والبغض، هذه الأمراض القلبية موروثة، يرثها موروثة. وبس بالإضافة إلى الوراثة إن هو عاش في البيئة الملوثة بالحقد والكراهية، زادت وثقت هذا الفعل السيء في داخله، سعادته في دمار الآخرين. هذه حقيقة. الشيء الآخر من علامات الشخصيات المؤذية، يلبس ثوب الضحية بينما هو سبب كثير من الأذى. طبعا أنا دائما أقول فيها، أي إنسان يحب يعيش دور الضحية أعرف إنه مؤذي حقيقة. لأن الإنسان الواثق من نفسه والإنسان اللي عنده مشاكل ومآسي في حياته وظروف صعبة بيكون عزيز النفس، ما يحبش حتى يبين إن هو عنده مشاكل أو هو عنده مآسي أو هو عنده نقص أو هو عنده أي ظرف، يكون عزيز النفس، تحسبهم أغنياء من التعفف، ما يذلش نفسه ولا يمد إيده لحد ولا يذل نفسه لحد. لكن الإنسان المؤذي دائما يجيك أنا المسكين وأنا البريء وأنا الضحية وأنا المغلوب على أمري وأنا كذا. هذا لو شفت الشخص يقول لك بالطريقة هذه اعرف أنه وراه كارثة، وهذه حقيقة من حقائق الأمراض النفسية. طبعا العلامة الأخرى، لا يحتمل رؤية شخص ناجح أو سعيد أو محبوب. زي ما تكلمنا من شوية، الشخص الناجح والمحبوب بالنسبة له عار عليه. ليش عار عليه؟ لأنه هيذكره بشخصيته البائسة، ما عرفش ينجح كيف، كل ما يشوف ناجح يتذكر أنه هو بائس فاشل. هذه الشخصيات دائما تعلق أخطائها على الآخرين، وهي كلها على بعضها خطأ. أي إنسان دائما نقول ما فيش شيء مستحيل، أي إنسان يدعي أنه هو فشل نتيجة أبويه أو نتيجة شخص معين، أنا نعتبره خطأ. ليش؟ لأن الفاشلين هم من الفاشلون عفوا هم من يعلقون أخطائهم على الآخرين.
زي ما هو ربي أعطى عقل أعطاك حتى أنت نفس العقل، لكن هو استخدمه في الصح أنت استخدمته في الخطأ. صلح طريقتك في التفكير وصلح أدواتك في التفكير واعرف كيف تفكر وكون سليم القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم، نحن في الدنيا ما كناش سليمين، هذا كيف بيصير بكرة؟ نسأل الله العفو والعافية. إذن النية السليمة تنجي صاحبها من كل بلية. لما تكون نيتك سليمة وقلبك نظيف وطيب، كل ما أظهر لك الله الحقائق أمام عينك ببصيرتك هتشوف الحقائق. هؤلاء الأشخاص يعلقون أخطاءهم على الآخرين بسبب أنهم فاشلين، لأنهم سوداويون، لأنهم قلبهم مليان حقد وكراهية. مستحيل يشوف، لا يمكن أن يرى جمال الكون حواليه، لا يمكن، لأنه يشوف في الدنيا سودة، لأنه هو من جواته قاتم لا يرى، ما عندهش بصيرة أصلا. مش هنقول بصيرة عامية في قلبه، لا، ما فيش أصلا. يشوف نفسه على حق، يشوف نفسه على حق رغم أنه هو خطأ، هو من حقه أنه هو يدير الشيء هذا، خلاص هو حط نفسه في محط الشيطان. النقطة الأخرى، يستخدم السخرية والانتقاد الجارح بطريقة متكررة ومبطنة على طريق البصارة زي ما نقوله، يبصر عليك، هو مش قصدي يبصر عليك، لا لا، ما فيش حاجة اسمها بصارة، وخاصة لما تكون متكررة ومتعمدة أمام الناس. يقولك لا أنا مبصر عليك، أنت ليش حساسة للدرجة هذه؟ لا، يعني عند الكرامة ما فيش بصارة بأمانة. يعني أي إنسان، حتى في كلمة مأثورة جميلة، يعني تقول كثرة الضحك تميت القلب. يعني لما تقعد أنت تستهزأ ودائما بصارة حتى قدرك يطيح، بالليبي يقولوها كثرة البصارة تطيح القدر. لما تقعد أنت تبصر وتقول في كلام، أنت من خلال البصارة هي بتدخل كلام بيشتجرح اللي موجود أمامك. ولذلك ما تفتحوش باب البصارة مع حد. الإنسان الرائع والراقي حقيقة لابد أن يضع حدود لمن حواليه، إن شاء الله حتى من ابنك. ذي حد لابد في خط اسمه خط الاحترام، ما حدش يتجاوزه، لا ابنك يتجاوزه ولا أنت تتجاوز ابنك فيه. لابد أن تحترم مساحة ابنك وهو يحترم مساحتك، لابد أن تحترمي مساحة جارتك أو جارك، وأنت كذلك الأمر في العلاقات، في العمل، في الزواج، في كل العلاقات لابد أن نحترم تلك المساحات. لا أتعدى مساحتي، لا خلي حد يتعدى مساحتي، ولا أنا أتعدى مساحة الآخرين. هذه من الأشياء ومن العلامات اللي تدل على أن هذا الشخص في كل مرة نجلس فيها يبدأ يبصر ويطلع في كلمات جارحة، شكلك، عينك، وذنك، أمور من هذا. تتذكر مرة أنت درت يبدأ يطلع له حتى في قضايا قديمة. تتذكر مرة لما درنا أنت صار لك وصار لك، يبدأ قدام الناس بعدين يقول بهت، يشبح له هيك، يقول أنا مبصر عليك، أنت ليش زعلت؟ لا، ما فيش بصارة في المواضيع دي تمس الكرامة والشخصية والإنسان، ما فيش بصارة. زي ما قلنا البصارة طيح القدر. اعرف الشخص دائما يكرر هذا التصرف، اعرف أنه هو عدو وليس صديق، لأن الصديق الوفي بيكون محترم، بيكون راقي، بيكون مهذب، بيختار حتى الكلمات اللطيفة، يحاول يختار الكلمات اللي ما تجرحكش أو تذكرك بشيء يألمك. أما اللي قد يذكر فيك بالألم ويبدأ يستهزأ عليك أمام الناس وحتى بروحك عشان يشفي غليلة، لا، هذا ما هوش صديق، هذا عدو صريح واضح. نحن بس محتاجين نحول نظارة العواطف من على عيوننا بش نحق الحقائق على حقيقتها. أحيانا أخطر الأشخاص مش الأعداء، الواضحين، لأن العدو دائما واضح. أخطر ناس هم اللي يدخلوا حياتنا تحت اسم صديق أو قريب أو محب أو شخص يحاول أنه يتقرب بالهدوء، بينما يحمل في داخله مشاعر سوداء لم يعالجها. شوفوا، بالأمس قريب كنت مع أحد الشباب الرائعين، وجه له تحية، أستاذ حسين بوسيفي، كنت نحكي نويا من أكثر شخص تخشى أو تخاف منه، فجاوبني قال لي الجهل أخطر شخص. مبدئيا نقول لك الجهل أخطر شخص نخاف منه هو الجهل، وعنده حق، مزبوط، هذه وجهة نظرة وصحيحة. أخطر إنسان ممكن تخاف منه الجاهل. ليش؟ لأن الجاهل ممكن يتصرف أي تصرف، توقع منه أي تصرف، صحيح؟ فسألني قال لي وأنت أكثر شخص تخافي منه من؟ قلت له أكثر شخص أنا نخاف منه اللي يحبني، لأن الجاهل واضح أنه جاهل وهنتوقع منه أي تصرف، لكن اللي يحبني
ويدعي محبتي ما نعرفش أمتى تهجيني منه الضربة. مش معناها بنعيش في قلق، لا، وخاصة اللي متعرف علي جديد وما فيش عشرة طويلة بيني وبينها، عشرة كبيرة ومواقف مغربلتة يعني زي ما نقوله. والله حبيتك، مش عارفة تريحتك، خشيتي قلبي أنا، يبدأ يتودد ويتقرب بالهدايا ويتقرب بالمحبة ويتقرب بالأشياء هذه. هذا أكثر شخص أنا أخاف منه، وأكثر شخص نكون أنا حذرة جدا منه وننتبه له. وبالفعل مع الوقت نكتشف إنه غير صادق بطريقة أو بأخرى، نكتشفها لأننا بنشوف المحبة هذه عند وين توصل. هل بالفعل المواقف، والله أسمى مستمعينا الكرام، المواقف هي اللي تحدد، المواقف تحدد قيمة الشخص وصدق الشخص وألعيب الشخص، وهي اللي تسقط الأقنعة في لحظة من اللحظات. فانتبهوا إلى هذه النقاط، هذه العلامات اللي نحن ذكرناها اللي تدل على أن هذا الشخص الصديق أو القريب أو الزميل في العمل أو الجار أو أي شخص إن كان. كيف نعرف أنه هو مؤذي؟ هذه العلامات اللي ذكرتها تدل على أنه هو إنسان مؤذي. به أنا عرفت أن الشخص هذا مؤذي، وعرفت أنه هو هذه علاماته، وأن يجتمع فيه كلهن، يا وحدة فيه منهن موجودة فيه. به أنا تو عرفت كيف ممكن يا أستاذة أتعامل مع الموقف، وكيف نحمي نفسي من هذا الأذى. هل جيت تعارك معه ونقول أنا فضحتك وأنا عرفت شخصيتك؟ لا أبدا، هذه قمة الجهل. لو أنت عملتها، ما عمرك تمشي لعدوك وتقول له عرفتك أنت أنك عدوي. نحن من شوية كنا نتكلم وقلنا المؤمن كيس فطن، لازم يستخدم الذكاء والحكمة والحنكة بعد ما اكتشف كيف يتعامل مع المواقف. ما يجيش ويواجه يقول أنا شايفك واحد اثنين ثلاثة أربعة وانت فعلت كذا وكذا وكذا، أبدا، هذه جريمة ديرها في حق نفسك. اعرف انك انت حطيت نفسك في معركة انت الخاسر فيها مش الرابح فيها، ما تواجهاش. لأن اللي ما خافش من ربي بتخاف منه. الإنسان اللي ما يتقيش الله ويخاف من الله ويخشى الله، هذا توقع منه بعد ما انت عرفت حقيقته الضربة القاتلة أو المصيبة اللي مش هتتوقعها يديرها لك. ما تخبرش عدوك إنك كشفته، استخدم الذكاء. أول خطوة للحماية أن تتوقف عن تبرير الأذى. بعض الناس يبقوا سنوات في علاقات سامة لأنهم يقنعوا في أنفسهم أن هذا الشخص هيتغير، بينما الأذى قاعد يتكرر ويترك ندوبا نفسية وعميقة داخل الإنسان. يعني أنا كنت ألاحظ بس كنت ندير في روحي مش منشوفش، أنا كنت ألاحظ بعض العلامات وبعض الإشارات، لكن أنا حاولت أن أكذب نفسي. لا، ما تكذبش نفسك، نفسك صح وصادقة، لأن الشخص الآخر كان يرسل في إشارات وعلامات، أنت بس زي ما قلت من شوية حول النظارة السوداء، نظارة العواطف اللي تخفي عنك الحقائق، نحيها واشبح بعين العقل والقلب. أما العواطف والمشاعر نحيها لعجل عشرة، وما تهونش على كذا وكلام هذا، لنا ماشي منها كلام هذا. لا تهون العشرة، لما أنت تأذيني لا تهون العشرة وتهون اليوم اللي عرفتك فيه أصلا. كونوا أقوياء في علاقاتكم، تقوليش أذلة، خلاص صديقي على عيني وراسي، أذيتني يلا مع السلامة، انتهى الموضوع ونقطة من أول السطر. لا معلش مديروا حسبة العشرة، هو ما عدش العشرة والماون ملح تبتعدهن انت، ما هذه غباء، ما غباء صراحة، وما نقعدوش أغبياء. قال لي مع السلامة، نقول له مع ألف سلامة، وقلب دعيلة كمان. فلابد أنك أنت تحمي نفسك وأن تتوقف عن التبرير. من أهم طرق حماية النفس بأنك في نحمي نفسي تحط حدود واضحة في التعامل. مش كل الناس يستحق الوصول الكامل لحياتك، ما نقعدش أنا أوبن مفتوح كتاب، اللي يجي يقرأ فيه واللي يجي يخربش فيه واللي يجي يظل مالية واللي يجي يشوه للكتاب. القيمة الإنسانية لا تنتظرها من الآخرين، أنت أعمل قيمة لنفسك، دير حدود بكيف ندير القيمة، دير حدود. لا أتجاوز زي ما حكينا من شوية، لا أتجاوز حدودي مع أولادي ولا هم يتجاوزوا حدودهم معي. صح أمهم ونحبهم وفي علاقة حلوة بيناتنا، ولكن ما ترفعش صوتك وتتجاوز حدودك. ما تنساش في لحظة أني أمك، شفت هذه أبسط العلاقات، ما بالك مع الآخرين الغرباء؟ لا، صديق على عيني وراسي
ولكن عندك حدود للصداقة. مش أمتى ما يخطر لك ويصح لك تكلمني، وأمتى ما يخطر لك ويصح لك تفوتني. لابد أن نضع حدود لنفسي وللآخرين، وما نقعدش كتاب مفتوح اللي يجي يشطب عليه. شيء الآخر، ما تكشفش أسرارك لأي شخص. بعض القلوب تستخدم المعرفة سلاحا ضدك. لما أنا نعرف أنت شن تحب وشن تكره، نعرف كيف نخطط لك بعدها تخطيط الباهي. ما توريش الناس شن أنت اللي تحبه وشن أنت اللي تكرهه وشن أنت اللي يزعجك وشن هو اللي يبسطك. لأن العدو الخفي يصطاد كل شيء يخطر على بالك. إن شاء الله فردة خبزة مسكتها في إيدك ممكن يستغلها، توقع أي شيء. ولذلك لابد أسرارك الأسرية، أسرارك الخاصة، حياتك الخاصة، ما فيش داعي الكل يعرفها. أبنائي اللي هم أسرارهم الخاصة وحياتهم الخاصة، لما نحاولش نكتشفها أو نحاول أن نزعجهم ونخش فيها، ربما نحرجهم أو حاجة من هذا القبيل. كذلك الأمر أولادي، في حدود لا يتجاوزوها في معرفة الأسرار عندي. عندي أمور خاصة ما فيش داعي أولادي يعرفوها. هذا بالنسبة للأولاد، ما بالك بباقي الأفراد وباقي المجتمع والجيران والعلاقات والزملاء. لابد يكون لديك أسرار ما تكونش دائما تحكي، راح حتى الناس تمل منك وتكرهك مع الوقت. الشيء الآخر، عشان نحمي نفسي أبتعد بهدوء. من شوية قلنا لما تعرف أن صاحبك هذا هو أصلا عدوك، ما تجيش تقول له أنا عرفتك أنك أنت عدوي. أبدا، ابتعد بهدوء دون ضجيش أو انتقام. فالصمت أحيانا أرقى أنواع النجاة، زي ما حكيت، لأنك لو حكيت له ممكن هنا تجيك الضربة القاضية. لكن دم أنك أنت مخليه يعوم ويعتقد أنه هو ذكي وأنت اللي قاعد تتفرج عليه، هذه من أجمل الأشياء. حاول لما تعرف أن الشخص هذا عدوك وعرفته، حاول ما تخشش معه في جدالات طويلة. دي ما أختصر مع الوقت، مش فاضي والله، عندي شغل، عندي أمور. يعني دائما اشغل نفسك عنه. رن عليك أمس والله راقد، أنا ما رنيت أنت، أنا كنت راقد وتقضي ما عنديش، وهكذا. حاول أنك تتحجج بحجج بحيث ما تفتحش معاه جدال طويل. ما تخليش شوي، انسحب بشوية شوية، كل مرة شوية تلقى روحك انسحبت في الأخير، لأن هو يمل منك ويدور على فريسة أخرى غيرك. الشيء الآخر، لازم لما نكتشف أن هناك أشخاص سامين كانوا جنبي، أو شخص أو مجموعة أشخاص في العمل أو في أي مكان من الأمكنة، عشان أنت ما تصابش بالإحباط والصدمة النفسية وتفقد الثقة في الآخرين. ما تفقدش الثقة، ولكن دير حدود للثقة. مشكلتنا لما نخش في متاهات نفسية بسبب إعطائنا الكم الهائل لأشخاص عطيناهم أهمية كبيرة هم لا يستحقوها. العيب فينا نحن، مش فيهم هم لما أخطأوا، لأني أنا وثقت في شخصية. ما فيش حاجة اسمها ثقة، الثقة زي الشرف، ما ينعطش لأي حد إطلاقا. حافظ على ثقتك لنفسك. لما تكتشف أن صديقك المقرب اللي يعز على قلبك كانت شخصية سامة وكانت تستنزف فيك، لابد مش تكره الحياة وتكره الناس أبدا. لابد أن تحاط بالناس الصادقين والإيجابيين ليمنحوك الطمأنينة مش القلق، أولهم أسرتك. لابد الأسرة أن تكون داعمة لبنتهم أو لابنهم، أو الأخ يكون داعم لأخوه، أو الصديق الحقيقي مش المزيف يكون داعم لصديقة، بحيث يثبت له أن الدنيا مازال فيها خير، وأن هذا النموذج مش هنعممه على كل الناس، ولكن بنكون هذا الدرس نتعلم منه ونكون حذرين ومنتبهين في علاقاتنا مع الآخرين. أيضا لابد أن تحافظ، من أجمل الأشياء الرائعة والجميلة واللي دائما أتحدث عنها، لابد أن تحافظ على عباداتك وصلتك بالله. فالروح القريبة من الله تكون قوية نفسيا وأهدأ قلبا، وهي تحت معية الله يرعاها الله السرائر، الناس، الأعداء اللي حواليه. لما تكون أنت مع الله فخلاص، وانت في شيء أجمل من الله؟ من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد؟ الله هو كل شيء،
ادعوني أستجب لكم، إني قريب أجيب دعوة الداعي. يعني سبحان الله، كلما تقربنا من الله وكلما أحببنا الله وكلما ازداد إيماننا بالله وكلما كان حبنا وقربنا وعشقنا إلى الله كلما ازدادت، كلما كان الله عيننا الذي نبصر بها، وكان الله كل شيء في حياتنا. الله ينور البصيرة ويعطيك إحساس ومشاعر غريبة تجاه الأشخاص، تحس إن هذا مؤذي، تحس إن هذا لا كويس، تحس إن هذا مش متريح له، يعني يجيك إحساس الله يحبنا ويرعى فينا، بس إحنا مش مركزين. بعض الناس مش مركزة إن هالإحساس اللي عندك هو نعمة من الله عز وجل، مش تعرف بها عدوك من صاحبك، مش ما يتمش إنه ينضحك عليك في موقف من المواقف، وما تسمحش للتجارب والخذلان اللي أنت عشتها تفقدك ثقتك بنفسك أو بالحياة. أيضا لازم تكون واثق، وأن تعتبر إن هذه اللي حصل معايا هو عبارة عن تجربة تعلمت منها درس وخديت منها الخلاصة. وتذكر دائما ليس كل ابتعاد خسارة، أحيانا يكون الابتعاد عن هؤلاء الناس إنقاذا للنفس والروح. الآن قبل ما نختم حلقة اليوم، حابة هناك مجموعة وصايا ورسائل لكل من خذل وطعن، وأيضا رسائل لأصحاب القلوب المريضة.

أولا رسالة لكل قلب خذل وتألم، لا تجعل الخذلان يحولك إلى إنسان قاس أو فاقد للإيمان بالخير. نعم بعض الطعنات تأتي من أقرب الناس، لكنها لا تعني أن العالم كله سيء. هناك أرواح صادقة ونقية ما زالت موجودة، لكن التجارب المؤلمة تعلمنا الحكمة للكراهية. بعض الناس لما يخذل يتحول إلى وحش، هو يقعد قاسي، يقص على نفسه ويقص على من حوله. نحاول بكل الطرق ألا نجعل هذا الموقف أو هذا الصديق حولنا إلى الناس قاسيين. الشيء الآخر، سامح نفسك لأنك كنت طيبا، ما تقولش هذه آخرة الطيبة وتبدأ تندم في نفسك وتقول يا ريتني ما كنت طيب. أبدا، أنت بالعكس الطيبة اللي أنت فيها والصدق اللي أنت فيه هو اللي نجاك وخلى الأقنعة تسقط وترى حقيقة الوجوه. الشيء الآخر، ما تندمش لأنك أحببت بصدق أو أعطيت بإخلاص، لأن اللي حبيته وبصدق زي ما يقولوا المحبة في الله، وزي ما نقول أعطيت إرضاء مرضاته لله وأخلصت. لأن الصداقة والمحافظة على الصداقة راهي من السلوكيات من العبادات. أن تكون صديقا وفي، أن تكون صديقا عليها أجر، لما تكون العادة عبادة تصبح أجور عظيمة. لا يعلم المؤمن يوم غدا يرى جبل من الأجور، يسأل منين جني الأجور هذين، ربما من صدق من إخلاص من وفاء أنت كنت وفي معاه. فما تندمش أنك أوفيت وكنت صادق ومخلص لهذا الشخص اللي خذلك، لأنك أنت عملت لله مش لي هو. الشيء الآخر، الطيبة ليس ضعفا، لازم نحدث أنفسنا، مش عشان أنا من يوم غادي توريني ونقعد مكار في بعض الناس يكي تفكره. لا، الطيبة ما هيش ضعف، توري أني أنا مش ضعيف ونبدأ ننتقم، هذه قمة الجهل صراحة. لا، الطيبة ليس ضعفا، لكن الإفراط في الثقة دون حدود قد يكون خطأ جسيما ومروعا ويدخلك في متاهات نفسية مقيتة وممرضة. نحن لسنا في حاجة إلى علاج نفسي، بل إلى الرجوع إلى الله وأناس مطمئنة. هذه الوصايا اللي أنا يعني إن

0: نصيها للناس اللي خذلوا وتم خذلانهم. لكن الوصية الأخيرة اللي حابة نقولها للناس الذين أصحاب القلوب السوداء والنوايا السيئة، اتقوا الله في أنفسكم وارجعوا وتوبوا إلى الله وارجعوا. الموت زي ما يقولوا عجايزنا ما ماتت، الموت موجودة في أي لحظة، ما تعرفش أنت في أي لحظة أنت ممكن ترحل بسواد قلبك وترحل بالنوايا السيئة اللي جواتك. راه القبر مهوش أمر سهل، ولا لقاء الله أمر سهل، هو أمر جلل. لابد أن تنتبه وتتذكر القبر وتتذكر الآخرة وتتذكر الحساب والموقف العظيم وتتذكر الجزاء، جزاء هذا الأعمال السوداء اللي الحسد والبغض والسحر والمكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تذكر أن يوم الأيام فعلت هذه الأفعال، توب إلى الله، ارجع إلى الله، بطل أعمال سيئة، بطل أنك تفسد حياة الآخرين، بطل أنك أنت تكون الناس هتكرهك، هتعيش في الأخير هتكون منبوذ ووحيد ومحدش هينظر إليك نهائيا. فأتمنى حلقة اليوم تكون وصلت رسالتنا للجميع. وفي ختام حلقتنا علينا أن ندرك أن أخطر الأمراض ليست دائما تلك التي تصيب الجسد، بل تلك التي تسكن القلب فتنطفئ نور الروح وتحول الإنسان إلى شخص لا يرى إلا السواد ولا يشعر إلا بالغضب والحقد والمقارنة المؤذية بالآخرين. فالنفس السليمة تفرح لنجاح غيرها وتحب الخير وتنظر للحياة بعين الرحمة والجمال. أما القلوب المريضة فتعيش في صراع دائم مع الناس ومع نفسها، فتؤذي وتحبط وتشوه كل شيء جميل لأنها فقدت السلام الداخلي. رسالتي إلى كل من تعرض للخذلان أو الغدر أو الحسد، لا تسمح الظلام لظلام الآخرين أن يطفأ نور قلوبكم، ولا تجعلوا قسوة التجارب تحولكم إلى نسخة مؤذية ممن أذاكم. كونوا أنقياء مهما تلوث العالم، فالنقاء قوة والرحمة راحة وصفاء القلب نعمة عظيمة لا يملكها الجميع. ونتذكر وتذكروا دائما أن الجمال الحقيقي لا يقاس بالمظهر بل بسلامة القلب ونقاء النية وقدرة الإنسان على أن يكون مصدر طمأنينة لا مصدر أذى. دمتم بقلوب نقية وأرواح ترى نور الحياة رغم كل العتمة. وإلى لقاء جديد في نوافذ على الدرب، كنت معكم أنا زينب رمضان. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. دائما بداية في برنامجنا من القلب معكم ملاك محمود، دائما نبدو بالصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخير لكل إنسان قاعد يسمع في الحلقة وين مكان يكون، داخل ليبيا، خارج ليبيا، في الدول العربية الشقيقة عبر التيك توك وأيضا على الفيسبوك، أيضا الناس المتواجدين داخل مدينة طرابلس اللي يسمعوا فينا حاليا، مرحبتين بكم جميعا. وممكن توا كلكم تضحكوا قدام الناس ولكن عندكم مشاكل وهموم، وانا جاية باش انا نفتح لكم هالجروح هذه كلها ونحكوا مع بعض في برنامج من القلب بصراحة. لكن قبل كل شيء اكيد كل واحد فيكم عنده سؤال في داخله مش قادر انه يلقى لها جواب، واليوم ان شاء الله حنلقوا الجواب في موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما من الايام اهم شخص. طبعا اخترنا الموضوع هذا وعارفة ان في هلبة قصص صايرة معاكم، في هلبة مواقف صايرة معاكم في علاقاتكم الاجتماعية، في خدمتكم، في اي مكان او مكان بمعنى اخر، ممكن تكون حتى في العمل او في اي مكان.

يعني بصفة عام. بح في سؤال، في سؤال دائما يطرح كل شخص يسأل فيه لنفسه، شن صار؟ شن صار للناس اللي كانوا يوما من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ شن صار للناس اللي كانوا يوم من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ وشن صار للمكان اللي كنت تدخله وتحس روحك منه وجزء لا يتجزأ منه؟ بهي شن صار للشخص اللي كان أول ما يفرح يجي يحكي لك، وأول ما يضيق به الخاطر ويضيق به الدنيا يفتش عليك باش يحكي لك؟ الأسئلة هذه نسألوا فيها لرواحنا، شن صار؟ كيف كان في يوم وليلة تلقى روحك غريب؟ مش غريب لأنك أول مرة تدخل للمكان هذا، لا بالعكس، غريب لأنك كنت يوم من الأيام أهم شخص فيه، كنت تعرف كل التفاصيل، تعرف الضحكة قبل ما تبدأ والحزن قبل ما ينقال، تعرف أمتى زعلان وأمتى هو محتاج كلمة، وتعرف أمتى هو ساكت وهو في داخله يتكلم. واليوم، اليوم مرات تجي لي نفس المكان ولا حد يسأل عليك، تقعد بروحك ولا حد يلاحظ سكوتك، تمشي وما فيش حد معبرك ولا حد يقولك وين ماشي، وتبدأ تسأل في روحك أسئلة في جرة أسئلة، أسئلة في جرة أسئلة، هل أنا اللي تغيرت ولا هم اللي تغيروا؟ ولا المكان من البداية ما كانش مكاني، ما كانش يناسبني. أصعب حاجة مش أنك أنت تخسر المكان، والله أصعب حاجة أنك تخسر مكانتك في مكان كنت تحس فيه أنك شخص مهم. وأصعب من هذا كله أنك تكون موجود لكن وجودك للأسف ما عادش ليه أي قيمة أو نفس القيمة اللي كانت موجودة سابقا. وهنا تبدأ الغربة الحقيقية. مش شرط الغربة الحقيقية أنك تسافر تطلع من بلادك وتمشي، لا، مرات حتى تصير لك الغربة الحقيقية في بلادك مع اللي حواليك وانت في وسط ناسك، ومرات تكون حتى في نفس البيت، ومرات حتى في نفس الدقع ميزة، ومرات حتى في نفس المكتب، ومرات حتى في نفس الجروب والمجموعة. تحس في روحك بروحك، تحس في روحك مش في نفس أجواءهم. وهذه حلقتنا اليوم، لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما ما أهم شخص. حلقة تتكلم عن التغيير، عن العلاقات اللي تغيرت، عن الناس اللي قربوا فجأة وبعدوا فجأة، عن الأماكن اللي كنا نعتبره فيها بيوتنا وبعد فترة بدنا ندخلوا للأماكن هذه وإحنا ضيوف، لأن قبل كنا من أهل البيت بس توا بدنا ضيوف ويعاملوا فينا معاملة الضيوف. لكن قبل كل شيء وقبل ما نبدأ الحلقة ونتعمق أكثر في الحلقة، نسألكم سؤال جماعة التيك توك والفيسبوك كالعادة. حلقة عن سؤال اليوم، هل لازم نزعلوا لأن مكانتنا تتغير؟ هل لازم احنا نحسوا ان احنا زعلانين لما تتغير مكانتنا؟ في اللي يقول لا، كلهم يقولوا لا. باهي في وقتها ما تزعلوش، مثلا عسكري يقول اكيد يزعل، فعلا تصعب عليك، اي والله. والمرات حتى لما احنا نطلع من المكان هو باش نكتشفوا مكانتنا الحقيقية.
باش نعرفوا مكانتنا الحقيقية اللي كانت مغلفة بأفعال سابقة، بكلام سابق، ومعزة ومحبة سابقة. ممكن بعد فترة تكتشف مكانتك الحقيقية عند أشخاص، مكانتك الحقيقية حتى في شغلك، في جروبك. فنذكركم أن ملاك محمود اليوم معكم في هالحلقة من القلب اللي حنتكلموا فيها في أول محور، شنو معناها تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم. كلكم مرين بيه السؤال هذا، وكلكم مرين بنفس الموقف ونفس الكاس شاربينه. شنو معناها انك تكون شخص غريب وانت بين ناس تعرفهم، ناس حافظ تفاصيلهم؟ الغربة يا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام مش شرط تكون في بلد غريب. الغربة مرات تكون وانت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد عليه كل يوم، نفس الطاولة ونفس الوجوه ونفس الضحكات، لكن حاجة واحدة بس تغيرت. انت بديت معاش مهم بالنسبة ليهم، زمان كانوا يستنوا فيك، ما تحلاش القعدة إلا بيك. توا للأسف الشديد ما عادش حد يسأل وينك. زمان كان رأيك مهم يستشيروا فيك، يشوفوا فيك جزء الذي يتجزأ منهم، قراراتك ورأيك يعني يأثر فيهم. حاليا لا، لو حكيت وتكلمت ساعات طويلة كلامك يمر مرور الكرام. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم، لما يفرحوا ويزعلوا أول شخص يتصلوا به أنت أو أنتي. توا يمكن آخر شخص، وممكن أنت مش في القائمة أساسا. وهنا الإنسان يبدأ يحس بألم، يحس بشعور مش حلو أساسا. أنا موجود لكن مش محسوب، وهذه من أصعب الأحاسيس اللي يمر بها الإنسان. لأن الإنسان بطبيعته يحب يحس إنه ليه قيمة، يحب إنه يكون وجوده ليه قيمة، يحب يحس إنه هو مرغوب، إنه هو أول ما يتضايق ويزعل يتصلوا به، أول ما يحتاج مساعدة يتصلوا به. مش معناها إنه الإنسان زي ما قلت لكم إنه بطبيعته دائما يحب إنه يكون عنده قيمة في وجوده، في تصرفاته، في علاقاته بالناس. إنه وجوده يفرق، يحس إنه وجوده يفرق. مش معناها إن الإنسان هذا أناني، لكن كلنا نحتاج إن إحنا نحس إن إحنا مهمين عند أشخاص معينين في حياتنا. كنا محتاجين هالشعور هذا، والله كنا. فيش حد يقول لك أنا منحبش نكون شخص مهم ومنحبش نكون شخص يفرق وعندي قيمة عند الناس وكذا، خاصة الناس القريبين منا. في موضوع دائما أو سؤال يطرح دائما حتى بينكم بين أنفسكم، هل الناس تغيرت ولا إحنا اكتشفنا حقيقتهم؟ السؤال دائما هذا مطروح بينك بين نفسك، حتى في تدريزة مع بعضك جروب يقول لك هم الناس تغيروا ولا إحنا غير تغيرنا ولا اكتشفنا حقيقتهم. بخلوني نسألكم سؤال، هل الناس تتغير فعلا، ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه اللي ما كنتش انت شايفه؟ مرات الشخص ما يكونش يتغير مثلا او تغير، لكن الظروف تغيرت، المصلحة انتهت. ركزوا في الكلام اللي بنقوله لكم، الظروف تغيرت، المصلحة
انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية انتهت. أو ببساطة العلاقة أخذت أكثر مما أعطت. في ناس يقربوا منك لأنهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ينتهي القرب هذا. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون دائما أنت تكون إنسان متاح، لكن أول ما تحط حدود يقولوا عليك أنك أنت إنسان تغيرت. وهنا لازم أنك أنت تسأل نفسك، هل أنت تغيرت ولا أنت بطلت تسمح للناس باستغلالك؟ السؤال هذا جاوبوه مع أنفسكم، فعلا احنا تغيرنا ولا احنا بطلنا نسمحوا للناس هما يستغلوا فينا، يستغلوا في طيبتنا، يستغلوا في عطائنا، كذا وكذا وكذا؟ جاوبوه مع أنفسكم. المكان اللي كنت فيه أهم شخص يوما ما. تعالوا نرجعوا للماضي شوية، نرجعوا شوية للماضي ورجعكم شوية للذكريات ورجعكم لموقف معين هيك يمر عليكم مرور الكرام. المكان اللي كنت فيه أهم شخص، خلونا نحكوا على الأماكن. أنا حنحكي لكم الأماكن وإنتم كل واحد وتجربته وكل واحد والمكان اللي رفعتكم ليه. كويس. أول مكان خلونا مكان العمل، زملاء العمل. المكان الثاني الجامعة، زملاء الدراسة أو أصدقاء الدراسة. ثالث مكان ألا وهو العائلة. رابع مكان ألا وهو الأصدقاء أو الصداقة بمعنى، أو حتى العلاقات. مرات أنت تدخل المكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع معتمد عليه وكلهم متكلين عليه، وانت اللي تحل المشاكل، وانت اللي تجمع الناس، وانت اللي تسأل، وانت اللي تبادر، وانت وانت وانت وانت اللي تسمع، وانت اللي تنصح، واحيانا انت حتى اللي يصلح بين الناس، بين زوز متخاصمين في الشغل او من اصدقائك، تلقى روحك انت في نص الاشكالية تحاول تصلح بيناتهم، تحاول تجمع الناس، وبعد فترة تكتشف انك انت تعبت، يبدأ يقل عطائك مع زي قبل، تبدأ تهتم بنفسك، وفجأة يقولوا فلان تغير. شنو يقولوا؟ فلان تغير او فلانة تغيرت. لا لا، الفلان هذا ما تغيرش، لكن تعب، تعب من العطاء، تعب من انه يكون الشخص اللي يتكلوا عليه الناس، وتعب انه هو يبادر، وتعب انه هو يسأل، وتعب من كل شيء. في فرق كبير بين الاثنين، بين انسان تغير عليك وانسان تعب. بح بعلاش احنا مرات نوصل لمرحلة ان احنا نوقفوا عن المبادرة؟ مرات العلاقات الاجتماعية كلها تكون واقفة على شخص واحد، شخص واحد فقط. الشخص هذا هو اللي يتصل، هو اللي يسأل، هو اللي يعايد، هو اللي يصلح بين الناس، هو اللي يعتذر، هو اللي يقول وينك ويسأل، أو شن اخبارك، شن طمني عليك، علاش ما جيتش اليوم. لكن يوم يقرر هذا الشخص انه هو يسكت، يسكت كل شيء، هنا تبان لك الحقيقة. مش لان الشخص ما عادش يحبهم، لكن لان يبي يعرف لو انا ما سألتش او ما بادرتش هل في حد حيسأل عليا؟
هل في حد حيفقدني ويفقد إمكاني؟ وهذه هي التجربة المؤلمة أمانة، لكن مرات تكون ضرورية جدا باش تعلمك الفرق بين الناس اللي تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. هذا هو الفرق. الضربة هذه لما تجيك اتعلمك حاجتين: الناس اللي تحب وجودك بين قوسين، والناس اللي تحب مجهودك عطائك. بهل لازم نحاول ونحن نرجع مكانتنا في حياة شخصا ما مثلا؟ هل لازم احنا نحاولوا نرجعوا هالمكانة هذه، ولا خلاص نقولوا بطلنا ما عاش نبو؟ وهذا هو السؤال اصلا. لو حسيت ان مكانتك تغيرت عند البعض، هل تجري ورا الناس، وهل تحاول انك انت تثبت لهم انك انت شخص مهم، او تحاول انك انت تلفت انتباههم؟ وهل تزيد في العطاء اساسا؟ وهل السؤال المهم، وهل تتنازل عن كرامتك؟ اعتقد كلكم بتقولوا لا، فيش حد بيقول ايه، كلكم بتقولوا لا. لان الانسان اللي يعرف قيمته عند الاشخاص المقربين منه ما يحتاجش يقعد يثبتها طول الوقت. مش كل باب تسكر لازم تقعد انت تخبط عليه الباب هذا. مش كل شخص ابتعد لازم انك انت تجري وراه. ومش كل علاقة انتهت لازم نعتبرها فشل. مرات العلاقة تنتهي لانها دورها في الحياة انتهى. مش اي شيرة. ورد بالكم خسارة شخص او اي شيء في الدنيا نعتبروها فشل، خلاص وقتها الزمني انتهى. باهي نجولي فقرة مهمة جدا، ألا وهي قصة قصيرة جدا عنوانها الكرسي الفاضي. شن عنوانها القصة القصيرة هذه؟ الكرسي الفاضي. قصة رمزية بسيطة جدا، ولكن تخليكم هيك تفهموا الموضوع أكثر وأكثر. علاش اسمه الكرسي الفاضي أصلا؟ ليش اسمه الكرسي الفاضي؟ خليني أحكي لكم ده. كان في شخص ديما يقعد مع جروب بهي من أصحابه، دائما قامزين مع بعض في جروب. الشخص هذا هو اللي يجمعهم، وهو اللي يختار الإمكان، هو اللي يتصل بهم هاي شن رايكم نتلاقوا مع بعض وكذا وكذا، وهو يختار المكان الفلاني الفلاني هنمشي المكان الفلاني أو المكان كذا وكذا، وهو الشخص هذا هو اللي يسأل على الجميع يطمن وينسق، نقوله زي ما قلت يا موسى ينسق بيناتهم ويكون هو الحلقة الوصل بيناتهم ودائما معتمدين عليه. وكان ديما يحس انه هو جزء اساسي منهم، هيك يحس عنده شعور انه هو جزء اساسي ومهم منهم. كويس. في يوم من الايام قرر هالشخص هذا انه ما يتصلش، قال اليوم نبي نشوف لو في حد منهم بيسأل عليا. مر يوم ما فيش حد سأل عليه، مروا يومين ولا رسالة، مر أسبوع ولا اتصال. رجع بعد فترة وقعد معاهم في ذاك المجمع قعدوا يضحكوا ويحكوا، لكن هو جاته لحظة إدراك، اكتشف حاجة: الكرسي متاعها كان موجود، لكن وجوده هو اللي معادش ضروري. شفتوا كيف؟ علاش اسمه الكرسي الفاضي؟
الكرسي متاعها كان موجود، لكن للأسف وجوده بديه معاش ضروري. في البداية وجعاته الحاجة هادي يخذي منها موقف معين، لكن بعدين هو فهم وأدرك يمكن المشكلة مش إنه هو فقد إمكانه، يمكن المشكلة إنه هو كان يعطي للإمكان أكثر من حجمه. ومن يومها هالشخص هذا بدأ يبني في مكانه في أماكن تانية، أماكن ما يحتاجش فيها كل يوم يثبت إنه هو يستحق يكون موجود. يعني نقول إحنا بدل عتبته، فهمتوا؟ إنه هو أدرك وفهم إن المشكلة مش إنه هو فقد مكانه فقط، لا لا لا، هو كان أصلاً معلي سقف توقعاته وعاطي للإمكان هذا أكثر من حجمه. خلاص قرر في يوم من الأيام يبني مكانه في أماكن تانية، بشرط المكان هذا اللي كان يبني فيه ما يحتاجش إنه هو كل يوم يثبت نفسه أو إنه هو يستحق هذا المكان أو لا. بهي أصعب شيء وأخطر شيء لما تكون الغربة داخل العائلة، جرح مستحيل يشفى إذا كان من داخل العائلة. الغربة اللي تكون داخل العائلة، أحيانا الغربة تكون داخل العائلة تكون وسط أهلك، لكن تحس إنك أنت مش مفهوم، كل ما تحكي يقولوا أنت حساس بزيادة، كل ما تزعل يقولوا تكبر في الموضوع، كل ما تحتاج منهم دعم يقولوا أنت قوي وتقدر. لكن حتى الإنسان القوي يتعب، والقوي مش معناها إنه ما يحتاجش حد يسنداره، القوي مش معناها إنه ما يحتاجش كلمة، ممكن كلمة واحدة سادات أنا معاك، كلمة واحدة سادة. هذا أصعب أنواع الغربة، لما تكون وسط العائلة أصعب شيء، وسط أهلك وناسك لما تحس أنك أنت مش فاهمينك، مش فاهمينك، مش محتكين بيك أساسا، مش عارفين أنت شن تحب وشن ما تحبش، وين وصلت، شن الإنجاز اللي قدمته. كل ما تحكي يقولوا لك أنت والله أنت حساس أو أنت حساسة بزيادة، كل ما تزعل أو تزعلي يقولوا أنت متكبروا في الموضوع، موضوع ما يحتاجش ما يستاهلش، يصغروا من من من الحجم المشكلة أو الموضوع اللي أنت صاير معك، وكأنهم يستنقصوا فيك ويستنقصوا في الألم اللي أنت تمر به أو الوجع اللي تمر به. كل ما تحتاج دعم وتبي تمشي لهم أهلك يقول لك أنت قوي، أنت قوي وتقدرها، وعارفينك أصلا في النهاية بتقدرها، ما يقدموا لكش حتى الدعم، حتى الدعم المعنوي. يا أخي مش إحنا مش محتاجين الدعم المادي، وعارفين الظروف في النهاية، لكن محتاجين لدعم معنوي، كلمة واحدة سادة. بح المحور الثامن اللي يتكلم عن الغربة في المحبة، في العلاقات الزوجية خاصة، مش نقول العلاقات العاطفية لأنها تحسها مش حلوة في مجتمعنا أساسا، بس العلاقات اللي تخص الأزواج هيك خير صح؟ تحسها جميلة. الغربة هنا تكون أصعب راه، لأنه ممكن تكون مع شخص تحت سقف واحد، لكن تحس أنك أنت بروحك تتكلم وما يسمعش فيك، تزعل
تحتويكش وتفرح وما تلقاش نفس الحماس، وتبدأ تسأل هل أنا ما زلت عنده مهم في حياته ولا هو تغير علي أو هي تغيرت علي. منبوش نبو ننصف الموضوع، يعني المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، المحبة تعطي الأمان، تعطي الاهتمام، تعطي الاحترام، وإحساس أنك مش محتاج كل يوم تسأل أنا ما زلت مهم عنده أو لا. لأنك لو أنت في يوم من الأيام وقعت في نفس السؤال هذا أو دائرة الشك هذه، أعرف أنك أنت في فجوة كبيرة بينك وبين شريك حياتك. ناخذ فصل، يلا ناخذ فصل.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. هنقرأ تعليقات شوية من الفيسبوك. حنان تقول مساء الخير والورد والياسمين، مساء النور. أنور يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف ضروري تو بنحل المشكلة يا أنور في الفيس ولا كيف. مرحبتين بيك حتى هنا. اف اي اس اي مساكي سعيد استاذه ملاكن، حيك ونحيي الاستاذه فاديه جوهره قنوات الليبيه، ربي يحفظها. ومزيدا يا فاديه من كلامك وتعليقاتك النيره والهادفه من بنت باب البحر، اهلا وسهلا بك. محتسبه بالله تقول مساء الخير اختي بارك الله فيك وسلم لسانك. والله أنور يقول لما تصبح غريب في مكان كنت يوما من أهله تعرف أن بعض الأماكن لا تتغير لكن الناس والمشاعر هي اللي تتغير. باه تمام، نحل مشكلة توا صاير حتى في أيضا أنور يقول دمتم متعلقين في أطروحتكم أو أطروحاتكم ومواضيعكم فعلا تستحق النقاش. الشاعر خليفة يقول تحية طيبة أختي ملاك وأخي يونس وكل الكادر وكل مستمعين، حياكم الله. يقول أيضا الصداقة ثلاث أنواع، صديق مثل الهواء، صديق مثل الدواء، وصديق مثل الدواء شني. صديق مثل الهواء هو الذي تجده معك في المسرات والمضرات وكل ما احتجت إليه تجده بجانبك كأنه الهواء الذي تتنفسه. والصديق مثل الدواء تجده نادرا بعد أن تتصل وتتواصل معه وتخبره على الموضوع الذي حدث معك أو حدث لك. والصديق مثل الداء، أي يقول داء هذا أخطر صديق يجيب لك المشاكل ويواجه وجع الرأس والهم والغم. أتفق صراحة، أتفق. به رجوعا بموضوع الحلقة لليوم، وتكلمنا على أشياء قبل ما نطلع لفاصل، وقلنا مش كل غربة معناها أنك أنت إنسان غير مرغوب، مش كل غربة معناها انك انت انسان مش مرغوب. خلونا نكون منصفين شوية. مرات الناس مش قاصدة ان هي تبعد، مرات عندهم ظروف، مرات حياتهم تتغير، مرات مسؤولياتهم كبرت، ومرات احنا نفسنا نتوقع من الناس يعطونا نفس الاهتمام اللي كنا نحصله فيه في مرحلة مختلفة. ولهذا مش كل مسافة معناها إنسان يكرهك، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة بس غيرت ترتيب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي باش ما نظلموش الناس ولا نظلموا أنفسنا. في فقرة قديمة قريبة من قلبنا، فقرة قديش لكم عليها، ممكن من شهر رمضان في برنامج ليالي السرايا، كانت في فقرة جميلة يقولوا قالوا ناس زمان. الفقرة هذه على ناس زمان شنو يقولوا في مواضيعنا اللي تطرح. قالوا ناس زمان اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك. وقالوا المعدن يبان وقت الشدة. وشن قالوا تاني ناس زمان؟ اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيش حياتنا احنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسرهم او يخسرونا. قيمتك مش مرتبطة باعتراف الآخرين، قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. انت بروحك تحدد قيمتك، لكن ما تستناهاش من الناس. ممكن اليوم تكون انت شخص غالي عنده، غدوة تكون شخص مش غالي عنده. فرد بالك تربط قيمتك بوجود الناس او باعتراف الاخرين. به قلت لكم انا عمركم ما تجروا وراء اماكن معاش زي قبل بالنسبة لكم او بالنسبة لهم. مقصد من كلامي احيانا الانسان يتمسك بالمكان لان عنده ذكريات فيه. هالفقرة هذه او المحور هذا كلكم حتتفكروا شخص توا في بالكم. احيانا الانسان يتمسك بمكان بس لانه عنده ذكريات فيه، ما يبيش يخسر ذكرياته، مش لانه هو سعيد وفرحان، لا، لانه هو متعلق بالماضي. يقول لكن زمان كانوا يحبوني، زمان كنت انا مهم بالنسبه لهم، زمان كانت علاقتنا ببعض غير. صح هالكلام هذا صح ولا صاير معكم؟ لكن ترى اسمعوني شوية، الماضي جميل، فيش حد ما ينكرش ان عنده ماضي جميل. الماضي جميل مع الاشخاص، لكن مش لازم نسكنوا فيه ديمرة. الماضي جميل جدا وعندنا ذكريات فيه مع اشخاص كانوا في حياتنا في يوم من الايام، لكن مش شرط ان احنا دائما نسكنوا فيه الماضي هذا، لان الناس تتغير، الاماكن تتغير، العلاقات كلها تتغير، واحنا اصلا نتغيروا، وهذا هو جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر للأبد، فيش حاجة أبدية صح، مش حاجة تدوم، الدوام كله لله، لأن كل شيء يتغير في الدنيا. فيش حاجة يقول لك أنا إنسان ما تغيرش وكذا، ممكن تتغير لأنه صار سوء فهم مثلا بسيط، تلقى روحك متغير عند أشخاص كانوا بالنسبة لك كل شيء. هذه هي سنة الحياة، إن إحنا بنفارقوا ناس، إحنا بنتعلموا دروس في الدنيا هذه، هذه سنة الحياة، مفيش حد ينكر. ومش كل حاجة جميلة زمان لازم تستمر، في اللي ياخذها الحاجة هذه تاخذها، ياخذها الموت، تاخذها الظروف، تاخذها مكان تاني، ياخذوها اشخاص تانين وهكذا. بهاي امتى يكون الرحيل هو الحل؟ امتى يكون اخر خيار هو انك انت ترحل على الناس هما؟ الرحيل مش دائما هروب، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك. لما انت تحاول، لما انت تتكلم، ولما انت توضح وتعطي فرص بدل الفرصة تعطي مليون، وتلقى نفسك في كل مرة ترجع لنفس الوجع. شفتوا كيف توتلفوا في نفس الدوامة من الأخير؟ يمكن وقتها لازم تسمع وتسأل نفسك، هل أنا متمسك بالشخص ولا أنا متمسك بالذكريات؟ مرام تقول لما متلقاش قيمتك بينهم. عليكم السلام لكل من التحق بينا على التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم، وايضا على اثير راديو السراية 99.3. باهي السؤال اللي دائما نطرح فيه انا نفسي ولكم انتم، حتى انتم تسألوا في رواحكم نفس السؤال، هل انا متمسك بالشخص هذا ولا انا متمسك بالذكريات اللي كانت مع الشخص هذا؟ لان في فرق، راه في فرق بين انك تكون متمسك بشخص، بفرق بين تكون انك انت متمسك بالذكريات. مرات انت نقول احنا تفقد الشخص هذا وتفقده في يومك مثلا، لكن للأسف ما تقدرش ترجع علاقتك بيه. صعب انك انت ترجع علاقتك بيه. ممكن انت تحب المكان لكن تعرف ان وقتك بالنسبة لي خلاص انتهى. انت متعلق مرات بالمكان هو، لكن خلاص انت وصلت لمرحلة نقول احنا خلاص الوقت انتهى والتايم اللي بينك وبينه خلاص انتهى. ممكن انت تقدر الشخص هذا وتحترمه لكن تختار انك انت تكون بعيد عليه، مش كرها فيه، لا، حماية لنفسك، حماية لنفسك من هالشخص هذا. لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لو في يوم يا مات هذه رسالة في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص لا تفكر مباشرة مثلا أنا شن ناقصني، أسأل نفسك شن تعلمت من تجربتك، تعلمت إن المكانة تتغير، تعلمت إن العلاقات تحتاج إلى تبادل، اتعلمت إن العطاء بدون حدود يتعبك، اتعلمت إنك أنت ما تربطش قيمتك برأي الناس، وتعلمت إن الإنسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا أهم شيء. شفتوا لو في يوم يا مات أنتم عندكم مكان معين عند شخص معين في حياتكم، أصبحتوا غريبين عليه يعني، وفي يوم الأيامات كان هذا الشخص مهم في حياتك وكنت أنت مهم في حياته، أما ما تفكرش مش ناقصني أو شن اللي صار أو شن العيب اللي صار مني أو اللي صدر منه هو. أنت أسأل نفسك أنا شن تعلمت من تجربتي معاه، أنا شن تعلمت دروس، باشن هي الدروس؟ تعلمت أن المكانة تتغير، تعلمت أن مكانتي عنده اتغيرت ومكانته عندي اتغيرت، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تحتاج أن جيل الكيد على طرف واحد فقط، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، يتم استنزافك، تعلمت أنك أنت ما تربطش قيمتك برأي الناس. رأي الناس في كل حلقة نقول فيها ليقدم ليوخر ليزيد لينقص، وتعلمت أن الإنسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا أهم الربح. فرسالتي حاليا مباشرة لكل شخص يحس بالغربة، ولا أقصد الغربة اللي هو السفر، أقصد الغربة في علاقاتنا الاجتماعية. لو أنت تو تسمع في الحلقة وما تكون تسمع فيها حاليا وتحس أن الكلام هذا لابسك لبس، نقوله احنا بالليبي لابسك لبس يعني منطبق عليك، نبي نقول لك ما تلومش روحك، لأن الناس تغيرت، مش كل ابتعاد سبب أنك أنت إنسان سيء، ومش كل علاقة انتهت معناها انك انت فشلت، ومش كل شخص مشي معناها انك انت ما كنتش تستحق الشخص هذا، مرات انت كنت تستحق اكثر من هيك، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي اكثر، ومرات انت كنت في المكان الصح لكن الوقت غلط، ومرات انت كنت تعطي بقلبك وبنية والطرف الثاني كان يتعامل معاك وكأنك مصلحة، وفي كل الحالات هذه كلها رد بالك تخسر نفسك، وانت تحاول ما تخسرش غيرك. كلامي واضح في كل الحالات هذه كلها اللي حكيت عليها؟ رد بالك يجي يوم تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك. الله سبحانه وتعالى شنو يقول في كتابه العزيز؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة الآية 216، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصورة واضحة، أو عفوا الآية واضحة من سورة البقرة الآية 216. مش كل شيء نحبوه معناها خير لينا، مرات يكون شر، ومش كل شر معناها شر لينا، لا، مرات يكون خير. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بكل شيء في حياتك وانت ما تعرفش، ما عندكش علم. مرات احنا نزعلوا على باب تسكر في وجهنا في يوم من الأيام، وما نعرفوش ان الباب هذا لو قعد مفتوح كان ممكن يوجعنا أكتر. ومرات نحزن على شخص طلع من حياتنا في يوم من الأيام، وما نعرفوش ان طلوعه من حياتنا كانت بداية راحة بالنسبة لنا احنا. مش معناها كل فقد خير، لكن معناها خلي عندك ثقة انك مش شايف الصورة الكاملة، والصورة الكاملة عند منه؟ عند الله سبحانه وتعالى. انت بس خلي ثقتك بالله وتوكل على الله، لان الصورة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى. انت مهما بتشوفها صورة كاملة هي حتكون ناقصة بالنسبة لك، لان الله سبحانه وتعالى عالم بالخفايا وعالم بالكواليس اللي صايرة خلفك اساسا. باهي نجول المحور الأخير باش نحن نقدروا بعدها ناخذوا حتى المكالمات. المحور الأخير قبل ما يكون في خاتمة، اللي هو اختار مكانك، أو اختر مكانك من اليوم. ما تبيش تكون الشخص اللي يقعد يقول كيف نرجع مهم عندهم. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه مقدريني بدون ما نتعب، باش أنا نثبت قيمتي عندهم. وين الناس اللي يفرحوا بوجودي؟ وين الناس اللي يسألوا علي حتى وانا ساكت؟ وين المكان اللي نقدر نكون فيها على طبيعتي ما نكونش مزيف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش فيها اني نمثل قدامهم اني انا بخير وانا مش بخير؟ غادي حط قلبك في المكان اللي توا انت عرفته من خلال اسئلتي. حط قلبك غادي، مش كل مكان كنت فيه يوما مهم لازم انك انت تقعد فيه. الناس عبارة على فترات معينة في حياتنا يعلمونا دروس ويمشوا في حالهم. نعطيكم نفس الموضوع، نقول لك اختار مكانك. من اليوم تبدأ انك انت ما تسألش نفسك كيف نرجع مهم عندهم الاشخاص هادهم اللي كانوا في حياتي في يوم من الايام. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه شخص مقدريني بدون ما نتعب، وانا نثبت قيمتي ليهم. وانا الناس اللي يفرحوا بوجودي، وانا الناس اللي يسألوا علي حتى وانا ساكت او حتى وانا مختفي. وين المكان اللي تقدر تكون فيه على طبيعتك بدون تزييف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما تحتاجش فيها انك انت تمثل انك بخير وانت اصلا مش بخير؟ مش كل مكان كنت فيه يوم من الأيام مهم لازم تقعد فيه للأبد. هذا هما محاورنا اليوم وهذا هو موضوعنا اليوم. بس خلوني ناخذ فاصل وبعدها نستقبل المكالمات على 092 تذكيرا بالهاتف 092 150 59 99 092 150 59 99. فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه هام شخص تقريبا أول مكالمة فيه على 092-150-59-99. عمران يقول مساك سعيد ملاك ويونس وكل الناس، أهم شيء الشخصية وكرامتها من كثر الأفراح. أهلا وسهلا يا عمران. محمد يقول مساء النور منورين هلبة، أخوكم من تونس، مرحبتين. ضاحكة مستبشرة تقول كن في مكان يرتاح به قلب، يرتاح به القلب، وابتعد عن مكان يجعلك غريب. أي والله، أي والله فعلا الشيء هذا معروف شن هو. أعتقد إحنا لما حكينا على الموضوع هذا ما فيش إنسان مش مر عليه المواضيع هذه أساسا. أولا المواقف هذه كنا ما

مر علينا وكنا عايشينها، وكنا مرينا بالتجارب المؤلمة هذه باش تعلمنا إن الأماكن تتغير والأشخاص يتغيروا.

تحت بهاي الناس مش متغيرين عليك، فيصبح الموضوع ضروري واحد من الطرفين يبدأ متغير. لا مهرب من هالشي هذا بهاي. لما جينا وحكينا أشياء ممكن أصعب شيء مر بيه الإنسان، هذه في فقرة شوية هيك منحبش نعطيها مكانة في الحلقة، ولكن مرة تطلع الفقرة هذه هيك سهوا، ألا وهي فقرة من القلب، اللي هي إن أنا نتكلم بطبيعتي معاكم، يعني أنا زيني زيكم في النهاية، نمر بتجربة معينة مثلا أو شيء معين في الحياة. فمرات لما يبدأ الموضوع مهم جدا، مرات تلقوني نتكلم معاكم بشيء عميق، وهذا هو أساس البرنامج ونجاح البرنامج، إنه هو يتكلم على شيء نحس به، شيء مرينا به. ما نتكلموش بالعقل بس، نتكلموا بالقلب. وفي هالبناس يقولوا لي ملاك والله اليوم وجعتينا ملاك بالموضوع هذا، وفتحت علينا الجروح وذكرتينا بأشخاص احنا نسناهم أساسا أو نتناسوا فيهم الأشخاص هادو. ممكن تجربتي أنا اليوم تعلمك أنت أو تعلمك أنتي والعكس، احنا موجودين في البرنامج هذا باش نتعلموا من بعض، من تجارب بعض، قصص واقعية تمر وتمثل واقعنا اللي عايشين بيه. في برامج تتكلم على حياتنا الواقعية ولكن بشكل تاني، لكن البرنامج هذا يتكلم على داخلكم، شن اللي قاعد تمر بيه، شن اللي قاعد تفكر بيه أو تفكر فيه، يرجعكم مرات للماضي أو يخليكم في اللحظة الحالية اللي تمروا بها باش إنكم تتعلموا. وهالشي هذا نتعب عليه في الإعداد مش لشيء، بس لأن نبوا البرنامج هذا يوصل للناس، يوصل لقلوبهم مش لعقولهم بس، يوصل لقلوبهم ويبدوا يتكلموا بصراحة بوضوح مش تزييف. فهمتوا؟ فتذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99. ممكن فاصل، تعطينا فاصل بسيط بس.

0: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. في ناس التحقت بنا مؤخرا على التيك توك والفيسبوك، وحابة نذكر بموضوع الحلقة وأيضا نعطيها بنبذة مختصرة جدا أو نحاول حتى نشرحه. المحور الأول تكلمنا فيه على شنو معناه تكون انك انت انسان غريب او تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم، ومش شرط انك تكون في بلد مغترب. يعني الغربة مرات تكون انت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد فيه ديما كل يوم، نفس الطاولة، نفس الوجوه ونفس الأشخاص، نفس الضحكات، نفس المواقف، لكن حاجة واحدة تغيرت ألا وهي أنك أنت ما عادش مهم بالنسبة ليهم. زمان كانوا يستنوك، توا ما عادش حد يسأل عليك للأسف، أو ما عادش حد يكلف خاطري يبعث لك حتى مسج وينك طمني عليك. زمان كان رأيك مهم بالنسبة ليهم، يستشيروا فيك في كل صغيرة وكبيرة، أو حتى لو حكيت معاهم كلامك يمر مرور الكرام، مش مهم بالنسبة ليهم. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم في السراء والضراء، توا ممكن تكون آخر شخص، مرات تكون آخر، حتى القائمة مش موجود فيها أنت أساسا. وهنا الإنسان للأسف شعوريا بيحس أنه هو مش مهم، وحاجة توجعها يعني أنا مش موجود لكن مش محسوب، أو أنا موجود معاهم لكن أنا مش محسوب زي قبل. لأن يعني الإنسان بطبيعته يحب يحس بقيمته، يحب حد يقول له أنك أنت غالي عليا، أو أنت مهم بالنسبة لي، أو أنت كذا يحب الإنسان يسمع بطبيعة الحال، يحب يحس انه هو مرغوب، هو مطلوب، ان وجوده يفرق. مش معناه ان هذا الانسان اناني او انسان متملك او مسيطر او متسلط، لا لا، كنا احنا نحتاج ان نحس ان احنا مهمين عند شخص ما، كنا محتاجين نحس ان احنا مهمين، لأن الناس مرات تتغير، ومرات احنا أصلا اكتشفنا حقيقتهم، طاح القناع خلاص، القناع متاع التمثيل والقناع متاع التزييف طاح، وشبحنا الوجه الحقيقي. هل الناس تتغير فعلا، ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه الحقيقي اللي ما كانش أو ما كنتش أنت شايفه؟ كنت إنسان معمي، كانك لابس نظارات سود، شفتوا كيف؟ مرات الشخص ما يكونش تغير لكن الظروف هي اللي تغيرت، المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية اللي تجمعكم انتهت، أو ببساطة العلاقة هذه انتهت واخذت اكثر مما اعطت. في ناس يقربوا منك فجأة لانهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ومصلحتهم ينتهي هذا القرب باسباب بسيطة. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون انت متاح ومتواجد ديما 24 ساعة، لكن اول انت ما تحط حدود بينك وبين هالشي هذا يقولوا عليك انت تغيرت، انت خلاص بديت معاه زي قبل. وهنا لازم تسأل نفسك، هل انت فعلا تغيرت ولا انت بطلت تعطي وبطلت تسمح للناس واللي حواليك يستغلوك ويستغلوا طيبتك وعطائك؟ المكان اللي كنت فيه اهم شخص، سواء كان مكان عمل، جامعة، العائلة، الاصدقاء، حتى العلاقات الاجتماعية، مرات انت تدخل لمكان وتكون انت الشخص اللي الجميع يعتمد عليه، انت اللي تحل المشاكل، وانت اللي تجمع الناس، انت اللي تسأل، وانت اللي تبادر، واللي تسمع، واللي تنصح، واحيانا انت اللي تصلح بين ناس متخاصمين او اصدقاء متخاصمين، وبعد فترة تتعب، تبدأ تقلل من عطائك، تبدأ تقول لا، تبدأ تهتم بروحك، بمسؤولياتك، بأولوياتك، وفجأة يقولوا فلان تغير أو فلانة تغيرت. لا، الفلان هذا أو الفلانة هذه ما تغيرتش، الفلان هذا أو الفلانة تعب من العطاء، وهذا هو الفرق الكبير بين الزوز أو الاثنين. لما أنت تتوقف عن المبادرة وعن العطاء، وأنك أنت تبدأ الأول، لأن مرات العلاقات كلها تكون واقفة عليه شخص واحد، معتمدين عليه شخص واحد، هو الشخص هذا هو اللي يبادر، هو اللي يتصل، يسأل، يعيد، يصلح، يعتذر، يبعث مساجات، وينك، شن اخبارك، طمني عليك، علاش ما جاتش اليوم، علاش ما كلمتنيش. لكن يوم تقرر او يوم يقرر هالشخص هذا انه يسكت ويلتزم الصمت، هني تنتهي العلاقة الاجتماعية ايا كانت، وهني تظهر الحقيقة وتبان لك الحقيقة، مش لان الشخص ما عادش يحبهم او ما عادش عندهم مكانة، لكن عنده فضول يعرف وحب انه هو يعرف. لو انا ما سالتش هل حد بيتصل بي وبيسال عليا، هل في حد لو انا بطلت ان انا نبادر ونسال وندور الناس اللي حواليا والاشخاص المهمين حواليا، هل بيسالوا عليا بنفس السؤال؟ هل بيعطوني بنفس العطاء؟ هل بيعطوني الاهتمام بنفس الاهتمام؟ وهذه التجربه المؤلمه والدرس اللي حتتعلموه، لأن ضروري جدا إنكم تتعلموه، لنتعلمك الفرق بين إن الناس تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. الناس اللي تحب وجودك بدون تكلف، وجودك بس كافي، وجودك بدون مصالح، بدون أي شيء. أما الناس اللي تحب مجهودك، ألا وهو العطاء، ألا وهو العطاء، ألا وهو الاهتمام، ألا وهو أنك دائما متاح ودائما كذا وكذا. بهل لازم احنا نرجع لأماكننا السابقة مع أشخاص في حياتنا؟ لو حسيت أن مكانتك تغيرت، هل بتقعد تجري ورا الناس؟ هل بتقعد تحاول أنك أنت تثبت لهم أنك أنت شخص مهم وشخص غالي بالنسبة ليهم؟ هل تحاول انك انت تلفت الانتباه؟ هل تزيد انت في العطاء وتتنازل عن كرامتك؟ طبعا لا، حتوصل لمرحلة بتقول لا، لان الانسان اللي يعرف قيمته ما يحتاج يقعد يثبتها كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة. مش كل باب تسكر عليك لازم انت تقعد تخبط عليه وافتحوا لي نبي نخش. مش كل شخص ابتعد لازم انك تجري وراه وتدور رضاه. مش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها لازم نعتبرها احنا فشل بالنسبة لنا احنا، لا بالعكس، مرات العلاقة هذه انتهت وانتهى دورها في حياتك. بح أصعب أنواع الغربة ألا وهي داخل المنزل، داخل البيت، داخل العائلة، لما تكون أنت وسط أهلك وأهلك مش فاهمينك، وأنت مش محتك بعيلتك، مش قادرين يفهموك، مش قادرين يحتووك، كل ما تحكي لهم وتحاول تفضفض في الموضوع يقول لك أنت إنسان حساس بزيادة، أنت مكبر الموضوع، أنت عاطي الموضوع أكبر من حجمه، أنت كذا وكذا، أو أنت كذا وكذا وهكذا. أو كل ما تزعل نفس القصة، كل ما تحتاج دعم منهم يقولوا لك أنت إنسان قوي وأنت أصلا مش لازم نفكروا فيك لأنك أنت تقدر تحل أمورك بنفسك. لكن الإنسان القوي مهما كان إنسان يضعف، يتعب، يصير لنفس ما يصير للإنسان الضعيف مثلا. قوي مش معناه أنه ما يحتاجش لسند، راه الإنسان القوي اللي يحل في أموره مش معناه أنه ما يحتاجش سند في يوم من الأيام، صاحب التاج يحتاج. القوي مش معناه أنه ما يحتاجش كلمة مثلا أنا معاك أو أنا سندك أو أنا في ظهرك أو كذا كذا، سند كلمات معنوية ما هوش موضوع مادي بس. باهي تكلمنا أيضا على الغربة في المحبة وفي العلاقات الزوجية خاصة، إن علاقة مشرعة لنا كمسلمين، مش نتكلم على علاقات أخرى صراحة، ولكن العلاقات اللي مشرعة من الله سبحانه وتعالى هي العلاقات الزوجية، وهي الغربة اللي تكون أصعب بين الشريكين الزوج والزوجة، لأن ممكن تكون مع شخص أنت تحت سقف واحد نقوله وفي بيت واحد مسكر عليكم الباب، لكن تحس روحك أنك أنت إنسان وحيد عايش مع نفسك، تتكلم وتعبر وكذا وكذا ما يسمعكش الطرف الثاني، أنك تزعل مثلا ما يتمش احتوائك، أنك تفرح ما تلقاش نفس اللهفة ونفس الحماس، وتبدأ تسأل في نفسك هل أنا مكانتي مازالت نفسها عند الشخص الثاني أو لا، هل مازلت أنا مهم عنده ولا لا. لأن المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، لا، لو ما فيهاش أمان واهتمام واحترام واحتواء وإحساس أنك أنت مش محتاج كل يوم تسأل نفسك في نفس دائرة الشك هل ما زلت مهم عنده ولا لا، مش كل غربة يا جماعة الخير معناها أنك أنت شخص غير مرغوب. فخلونا نكونوا منصفين، مرات الناس مش قاصدة أن هي تبعد عليك، مرات عندهم ظروف يمروا بها، مرات حياتهم تغيرت، مرات مسؤولياتهم تغيرت وكبرت، مرات أولوياتهم تغيرت، مرات احنا نفسنا نتوقع من الناس أن يعطونا نفس الاهتمام، ركزوا، مرات احنا نعلو في سقف التوقعات ونتوقع أن الناس اللي حوالينا أو الأشخاص المهمين في حياتنا يعطونا بنفس الاهتمام اللي كنا نحصلوا فيه منهم في مرحلة من مراحل معينة. ولهذا مش كل مسافة معناها الإنسان يكرهك، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة هي اللي ترتب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي وإدراك ونتقفوا أنفسنا باش مرات ما نظلموش الناس ونقعوا في خطأ الظلم، ولا نظلموا أنفسنا في نفس الوقت. مرام تقول الإنسان ضروري يختار نفسه في وقت ما، يا والله باهي. قال لك ناس زمان قالونا حاجاتك فها عبرة وفها كلام جميل، كلام زمني نقول احنا، اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك. والمعدن يبان وقت الشدة. هل يعقل أن المعدن يبان وقت الرخاء؟ لا والله. وقالوا اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيش حياتنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسروهم. قيمتك عمرك ما تربطها برأي الناس أو باعتراف الآخرين اللي حواليك. قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. بح. المحور المهم جدا لا تركض خلف مكان لم يعد لك. لا تركض خلف مكان لم يعد لك. أحيانا الإنسان يتمسك بمكان لأن عنده ذكريات فيه، مش لأنه هو سعيد وفرحان أو مرتاح البال أبدا، لأنه يتعلق بالماضي. يقول زمان كانوا يحبوني، زمان كنت مهم بالنسبة ليهم، زمان كانت علاقتنا غير، صداقتنا غير. صحيح، هذا اللي صاير. الماضي جميل، ذكرياتك جميلة، الأشخاص كانوا جميلين في حياتك، لكن مش لازم نحن نسكنوا فيها الماضي هذا، نقعدوا ساكنين فيه. الناس تتغير، الأماكن تتغير، العلاقات تتغير، وإحنا أصلا نتغيروا، وهذا جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر معاك للأبد إلى حد الممات. كل شيء راحل في الدنيا هذه، مفيش شيء قاعد زي ما هو. بأمت إحنا نختاروا إن إحنا نرحلوا ونشوفوه أنه هو الحل المناسب. الرحيل راهو ماهوش هروب. مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، احترامك لذاتك، احترامك لكرامتك. لما تحاول، لما تتكلم، لما توضح، ولما تعطي فرص، وتلقى نفسك كل يوم ترجع لنفس الدوامة، كل يوم ترجع لنفس الألم، كل يوم ترجع لنفس النقطة. يمكن وقتها لازم تسأل، هل أنا متمسك بالشخص هذا ولا متمسك بالذكريات اللي تجمعني به؟ لأن في فرق واضح وصريح. مرات أنت تستاهل الشخص، لكن متقدرش ترجع علاقة كبيرة. ممكن أنت تحب مكان اللي هو فيه، لكن تعرف إن وقتك فيه انتهى. وممكن تقدر الشخص وعنده مكانة عندك، لكن أنت تختار إنك أنت تبعد عليه. مش كرهان فيه، لكن حماية لنفسك. لما تكتشف إن قيمتك ما كانتش في المكان الصح أساسا. الرحيل يعني المحافظة على ما تبقى منك. وهنا أهم رسالة في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص، لا تفكر مباشرة أنا شن ناقصني، أنا شن درت، أنا كذا كذا. تسأل روحك، تقعد طرف الملام. أسأل نفسك، أنا شن تعلمت؟ تعلمت أن المكانة تتغير، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، تعلمت ان انا ما نربطش قيمتي براي الناس، تعلمت ان الانسان ممكن يخسر المكان لكن يربح نفسه في النهايه، وهذا اهم شيء. فاعطينا رساله واضحه صريحه لكل شخص يحس انه هو عايش بالغربه، وتحس ان الكلام هذا اللي نقول فيه منطبق عليك. نبي نقول لك ما تلومش روحك، لأن الناس تغيرت أو تغيرت عليك. مش كل ابتعاد سببه إنك إنسان سيء أو إنسان ما تستاهلش، ومش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها انك انت فشلت، ومش كل شخص مشي من حياتك معناها انك

راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف.